0: أحيانا مدنية بمدينة الدمازين واسطة المسيرات. وفي السياق ذاته أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طال عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أب جنقور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب ولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن مساء الثلاثاء وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضوة اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبانجا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
1: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحصائها صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولاية السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريرية موجودة زي 467 حالة لكن ما لاقي علاج، ونسبة زحف المناعة عندنا وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة الفاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين مع ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجة وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دبنجا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300,000 جنيه سوداني إلى 600,000 جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل 600,000، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني يحتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35,000 جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46,000 جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك حيث بلغت نسبة القسط في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان يعني 46%، وده سعر كبير جدا.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي مع بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية الزالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرز اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرغيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دابنغا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة تعسيس.
0: أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثة أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة، مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون أن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلفة الجديدة. وأشار في حديث لراديو دبنغا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود. وقال لراديو دبنغا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لإقتلاعه تماما. من جانبه قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي أوط في حديثه لراديو دبنغا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب ناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب، مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها، يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادمة دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب، والحاجات دي كلها البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتظارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بن مسعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عزة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
6: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندري ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا
7: يأتي أنا في تقديري في إطار مسائل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة القابية من القطع الجائر، كما دعا إلى اعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا لاعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة، أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رش عوض، وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديدا مباشرا على خلفية آرائها ومواقفها. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس، أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية، ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ، يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب، ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح، وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارج بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارج بتاعت كرمة، وهم دول اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطن والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا يعني ما يقدر ينوموا من أصوات الآلات دي اللي هي المواطن والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطن والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين. الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، فيعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك المواطن وليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية، سلطات الأمنية الشرطة شايف قبضوا كمية مهولة من المواطن والتكاتك حجزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي أصلا اللي يقول المواطن والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطن والتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطن والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا، يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير، من هناك في وسطة من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارك كرمة والبرقيق، وتخيل معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي، يعني كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد ما معروف. لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما أعرف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق. الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط التعاطي خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان أهو البنجو ده يعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجه بيقولها الايس وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيع سهل وسعرها رخيص ومتوفر. فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان داري يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. يعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدى يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هتكون ضربة البداية، بعدك الشغل حينتقل لبقية كرمة. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون ليان كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة. اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي، المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد، وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا في، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوموا من 2 صباح ل 3 صباح، ليش نو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا. ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق في الحواشات في حلة اسمها حلة المسكيت، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشارع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمس، البيوت دي بتكون فاضية، دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت وكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم. دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت، سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد كلهم عندهم وكلاء. يعني الليل ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته وأخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشي يقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده. دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرم جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، انت من اولاد البلد، خد عيونك على البدي، خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لآخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لأخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرمة بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا لاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني، الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر لتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي، وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة لما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت، الموارد فيها كلها في الخزنة كلها سرقت يعني. وطبعا المشكلة في إنه في لحظة ديك الغارات هتحصل شنو يعني، لأن أصلا ما كان في ماذا أقول، ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا فيما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والقلوش نهبت من البنوك وبنك السودان، قلوش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه ناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القلوش يعني التي نهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وبنك السودان كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كلها في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك كانت معطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي أجماع كبيرة جدا من الناس اللي أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله، وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله والتعامل في التجارة كله ناس وجهه في فيها فيها في في في في خزينة يعني خزينة عنوان أو في مكاتب أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني. كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف. والبنك الصوبي يشتغل بجنوب ما بيشتغل بأموال المودعين بيشيلها بيحولها من من من من من من من الالتزامات عليه بيحولها الأصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها باعتبار ده وظيفة البنك يعني يأخذ الموارد على المواطن ويوظفها في إنه يوزعها بشكل تسهيلات للعملاء وده كان متوقف يعني. أنا متأكد إنه زلمة معقدة جدا يا أختي الكريمة. وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل وما كان طريقة إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد لأنه أصلا أوردي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار إنه مثلا خلاص يعني هي بقت الناس بتشتري بقروش المواطن ذاته المسروقة بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعا حصل التغيير لكن طبعا التغيير كان بطيء جدا يعني بدا بالسودان وبدا وين وبدا في بعض الولايات وما زال لسه قروش السوداني القديمه شغاله يعني في بعض المناطق الغير امنه. افتكر مثلا هي زاد يعني حسم مساله الشغل والموارد والسيطره على الكتله النقديه وهي اصلا ما موجوده في الجهاز المصرفي دي مشكله على الزمن يعني عشان ترجع.
1: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة

0: يعني تجذير الانقسام الاقتصادي.
1: وبعدين غير هذا رأس الغراس استبدال سعر الصرف وبعد تدخل الاصدار الاقتصادي، طبعا اكيد حيكون في تدخل، والسعر طبعا في النهايه نقص ما في انتاج ما في عايد، وهي تصرف في النهايه بيثبت السعر بشنو؟ بانك يكون في انتاج، والانتاج هو اللي بياتي للاولاد الصعبه ويركز السعر. اذا كان مثلا في النهايه ما في عملات حمر عشان تستورد السلع الاساسيه للمواطن او الحاجات المطلوبات المطلوبه للمصانع والاقلاب، بتبقى بعد المساله هي في النهايه تشتري من السوق الحر او السوق الموازي في النهايه طبعا سوق بتاع مضاربات، ودي مشكله. يعني ما افتكر السعر حيحتل في اللحظه دي اللي يكون فيه انتاج. اما فيما يختص بكيف تتعامل الدوله مع التعقيدات الاستبدال في الولايات الغير امنه، طبعا دي في النهايه مربوطه بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطه بانه كيف انا نحسم التمرد له، وبتين دي مثلا في النهايه مطلوبه عشان ما نفتح باب للتدخل الخارجي، نفتح باب للحاجات اللي انتم شايفينها بنفسكم. يعني هو في النهايه الامم المتحده بتفرض يعني هو الولايات المتحده تفرض يعني عدم دخول الرئيس لخاطبة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية ده مخطط معروف، كل الناس غالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو. يفك السودان ده يخلوا دولات متناحرة قسموه، ده المخطط حابوا الناس يفهموا كده، الشعب الثاني يفهم الكلام ده، فكان ما حد ينتهي ليلة وبكرة. المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد. يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده، يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور، والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين يوصل لدارفور، تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتوا عارفين حصل شنو. يعني افتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجات ده كله ما بينتهي إلا البلد الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد. ده الحل عشان انك الاقتصاد يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد، ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحبل مستمرة ما في استقرار، وحيصل زي ما قال الدولار والاقلام حيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لما لا نهاية، وده خراب الحاصل. هم قصدين الكلام ده يعني لانه ما في انتاج، ما يطور ما يسيل. فكل ما اقدر اقول يعني
0: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمة، ونشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، أستهلها بالعناوين. مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازيم وسيارات الدعم السريع، ومقتل 4 أشخاص وبينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج، وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها عن كثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان، ولجنة التحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقمون الأزمة المعيشية في غرب دارفور، وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر مطابقة أن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة التمازين بإقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى تضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهن ناهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني في نيل الأزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا ب4 صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتها النور البشير محافظ محافظة الدمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بمدينة الدمازين بواسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طال عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أب جنجور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب ولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن مساء الثلاثاء وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبنجا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحصاء صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولايات السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريرية موجودة زي 467 حالة، لكن ما لاقي علاج. ونسبة ضعف المناعة عندنا وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة اللي فاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين ما ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجا وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دبنجا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300,000 جنيه سوداني إلى 600,000 جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل 600,000، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35,000 جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46,000 جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسط في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية جاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك، ولاد غرب دارفور الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي ما بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية زالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرز اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرقيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دبنجا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعة الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التعسيس.
0: أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثة أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليمي أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون عن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود، وقال لراديو دبنجا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده نحن إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لاقتلائه تماما. من جانبه قال محلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي أوط في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب ناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب، مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها؟ يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات القادمة دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها، البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتظارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردفان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بن سعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عزة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندرج ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: يأتي أنا في تقديري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الهويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة القابية من القطع الجائر، كما دعا لاعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا لاعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان عن مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة: أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رش عوض وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديد مباشرا على خلفية آرائها ومواقفها. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء السابع من شهر أكتوبر شهر 10 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: تضارب في التصريحات حول لقاء البرهان ومسعد بولس.
7: سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني.
10: الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات، بحيث أن هناك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية وكذلك هناك أطراف أخرى إقليمية.
9: تصريحات البرهان في مروي، ما المقصود منها؟
11: دي اسمها نظرية يدي الحلة وصوى النجار عصف، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه، وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه. يعني
9: مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة في هجوم بمسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الدمازين.
1: نعزي كل الأسرة الضحايا 4 اللي سقطوا في هذه الضربات المسيرات.
9: ما هي الأسباب الكامنة وراء أزمة الوقود؟
12: نحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع التدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
13: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. شهدت الساحة السياسية السودانية حالة من الجدل والتضارب في التصريحات عقب ما تداولته الأنباء استنادا إلى تغريدة نشرها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس، أعلن فيها عن لقائه برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على هامش قمة العلمين بالقاهرة. حول هذا الموضوع نستمع أولا للكاتب المصري نبيل نجم الدين المتخصص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية.
7: لا شك أن اللقاء الذي جرى بين البرهان ومسعد بولس في العلمين كان لقاء على هامش اجتماعات تنسيقية إفريقية تستضيفها مصر، وجاء هذا الاجتماع بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ومبعوث الرئيس الأمريكي للمنطقة مسعد بولس. في الحقيقة سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني، وموقف الولايات المتحدة الداعم للحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وأكد المبعوث الأمريكي عزم بلاده مواصلة الجهود إلى جانب مصر وبقية الشركاء لإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية وتخفيف المعاناة الضخمة على المواطنين السودانيين. وأكد بولس أيضا استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف مع كل عمل وكل جهد يساعد في حوار سوداني سوداني، لأنه يعتقد أن السودانيين عليهم أن يأتوا إلى خطوط وسطى وخطوط تجمعهم وتؤدي إلى مسار ينهي الحرب في السودان. وأعتقد أن هذا اللقاء الذي جرى برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
9: وفي ذات المحور لقاء بولس والبرهان، تحدث لدبنجا المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين.
10: أنا في تقديري أنه لقاء سيد مسعد بولس المستشار وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والدول العربية بالقاهرة، يأتي أنا في تقديري في إطار مسائل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن ذلك صعب من حيث التحديات التي تقف أعيقا دون تنفيذ مقترحها، لذا أعتقد بأنها تزع بشكل حثيث لالتقاء بالحكومة السودانية وكذلك الدعم السريع، فضلا عن ذلك الأطراف الإقليمية التي لديها دور وتأثير كبير في المسألة السودانية. ولا شك أن مصر من أهم هذه الدول التي لديها موقف داعم للحكومة السودانية، ولا شك هذه المواقف تزع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى تفاهمات مع هذه القوى الإقليمية التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في الانفراج في الملف السوداني، لا سيما بأن الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات، بحيث أن هنالك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية وكذلك هنالك أطراف أخرى إقليمية لا تصطف وتدعم الدعم السريع، وكلاهما لا يقلان تأثيرا ونفوذا على الإدارة الأمريكية، لذا كل طرف يحاول بشكل أو بآخر التأثير على موقف الولايات المتحدة الأمريكية. لذا أعتقد بأنه وزعت بولس من خلال لقائه أكد على ثلاثة أشياء أنا في تقديري هذه هي المهمة: مسألة وحدة السودان لا سيما في ظل الانقسام الغير معلن وكذلك تقاسم السلطة والنفوذ بين الأطراف على أرض الواقع لا سيما بين الدعم السريع والحكومة السودانية، هذا مؤشر خطير، فبالتالي عندما يتم التأكيد على وحدة السودان وأراضيه فهذه خطوة في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة بالإضافة إلى سيادة السودان وسلامة أراضيه. وهذه المبادئ أنا في تقديري هي المبادئ المهمة التي ينبغي التركيز عليها، ما عدا ذلك فهي قضايا خلافية بحاجة إلى إلى تواصل في المباحثات لا سيما في الجوانب العسكرية والفنية، باعتبار أن نحن نتحدث عن انتشار عدد كبير جدا من الميليشيات والفصائل المسلحة، فبالتالي عملية دمجها في مؤسسة عسكرية واحدة مع ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية وضرورية فيها، هذا يعني بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت وبحاجة إلى توافق سياسي، باعتبار أن الحرب هي في الأصل عبارة عن خلاف سياسي، فشل الفرقاء في التوصل إلى تفاهمات وصيغة مشتركة، الأمر الذي أسهم بشكل أو بآخر في اندلاع الحرب. لذا أعتقد بأن المضي في المسار العسكري ينبغي أن يكون متزامنا مع المسار السياسي، فكلما حدثت انفراجة في المسار السياسي أعتقد بأن المسار العسكري سيكون الأكثر سهولة ويسر فيما يتعلق بالتوصل إلى تفاهمات في شأن توحيد الجيوش، في شأن إصلاح المؤسسة العسكرية وكل مؤسسات الخدمة المدنية.
9: أكد القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال لقائه في مروي بمضي القوات المسلحة في الحرب حتى تحرير كافة الأراضي السودانية، معلنا رفضه القاطع لأي هدنة أو تفاوض. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يحدثنا عن مغزى حديث البرهان وخلفياته.
11: دي اسمع نظرية يدي الحلة وصوى النجار عصا، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه، وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه، يعني ما لم يضمن انه على الترتيبات القادمه ما حتكون خصمي عليه وما حتهدد وضعه الشخصي ولا وضعه القيادي. فالى الان التيار البنادي بوقف الحرب ما قاعد يميز ما بين وقف الحرب وابتعاد العسكر عن السلطه، يعني المساله دي مطروحه كده مع بعض. فبالتالي هو الآن معه تيار بيدعو لاستمرار الحرب وبيدعو لاستمرار الجيش في القيادة، فما ممكن يضحي بهذيل عشان يجي يمسك له في حاجة ما معروفة يعني. ولذلك هو الزيارة بتاعته في مروي بتأتي في إطار التعبية العامة لخط المطروح، لكن طبعا إذا لاحت أي فرصة لوقف الحرب وللسلام شفنا التعبية بتمشي يعني قبل كده البشير قال ناس المعارضة ما يلي يستحموا في البحر 7 مرات حتى يجوا خاشين السودان، وجوا خاشين السودان في تحت دون وفي غيره وما استحموا في البحر ولا حاجة. فهذا كلام بتاع تعبية، وفعلا الوالي بتاع شمالية محتاج لدعم يعني، والحاجة يقول يعني عنده مناطق متفلتة وعنده وضع أمني متدهور وحركات مسلحة وما تعرف إيه وغيره. فأنا أتخيل الزيارة دي الهدف منها وحديث ذاته حول البرهان لما عليه يعني، وأحاديث متداول عن الوالي نفسه، فالوالي محتاج لدعم أكثر من أي حاجة تانية، لكن البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها، يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادي فديش يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها البرهام ما بينظر لها. فأنا أتوقع أنه الإدارة الأمريكية تتحدث بلغة مختلفة في الأيام القادمة عن مصير البرهان وعن مصير المؤسسة العسكرية، ده متزامنا مع الانتصارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
9: أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن اعتقال الدكتور مبارك بشارة أحمد الطيب الطبيب العمومي بمستشفى الجنينة لدى استخبارات قوات الدعم السريع منذ يوم السبت. حول سلامة الأطباء والظروف التي يعملون فيها تحدثت لدبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
2: الطبيب مبارك يعني طبيب عمومي شغال في الجنينة من أول الحرب، هو طبيب طواري يعني الطبيب الوحيد في الطواري كان، وذو شغال بهمة ونشاط، وفجأة يعني تم اعتقاله من قبل الدعم السريع. نحن يعني قبل كده سيعتقاله كان لنا زميل برضو من قبل القوات المسلحة. فالمرجو يعني عدم إخاننا كأطباء، بنقوم بواجبنا بإخلاص، ونحن يعني حريصين جدا على سلامة أطبانا وعلى سلامة قوادرنا الصحية، كأنه في وقت الحرب ده نحن ما عندنا غير العمل الإنساني والواجب الواجب بالدين له شرف مهنتنا بإننا نكون يعني دماء السودانية دماء غالية جدا ودماء يعني تحق الإشادة وتحق الوقوف معها. وعملنا إنساني بحت، المفروض إنه عدم التنكيل وعدم التعرض من كل أطراف الحرب للأطباء، ودي مهمة يعني باسلة، والمفروض تلقى تمجيد مش تلقى اعتراض من الجميع وتلويسة بتهم غير مقبولة. والحد يعني الآن نحن عندنا 31 طبيب موجودين لا نعرف محتارين وين أو قاعدين وين، يعني دي أشياء بتخلي الكادر الطبي يعني تهاجر من القصف والتنكيل بها وتعرضها للموت أثناء أدية واجبة، وكل ده يعني كبير جدا علينا. فنحن ناس مهمة إنسانية، المبارك يعني زول هميم وزول دكتور يعني رغم انهيار الوضع الصحي وقايم بكل واجباته نحو مواطنيه ونحو أهله، فعظم الطعر يعني دي حاجات كبيرة جدا علينا. فكل مرة نحن نطالب بالناشد كل المنظمات الدولية أو بالناشد سلطة تأسيس وغيره إنه ما عدم التعرض لنا كأطباء، إحنا بنقضي في شغل يعني إنساني بحت، والمفروض نلقى يعني تمييز واضح من الكل، يعني يعرفوا إنه الطبيب بيقضي في واجبه في ظروف وفي بيئة سيئة جدا، بيئة العمل، عدم توفر كثير من الكوادر الصحية المساعدة، عدم توفر الأدوية، كل ده والطبيب ما زال واقف منيعا حصين تحت الكواليس يعمل ويبدي بنفسه في شعبه. فليه يجوه لحد بيته ويحتقلوا؟ دي كلام يعني ما نحب الناشد، بالناشد منظمة الصحة العالمية، ناشد الوزارات وزارة الصحة، بالناشد الصليب الأحمر، بالناشد كل حقوق الإنسان، بالناشد منظمة حقوق الإنسان، يعني دي حق الطبيب وحق المواطن. واجب الطبيب أن يكون هو الواجهة المستقلة، الواجهة المفروض تقدم لها كل العون عشان تقوم بواجبها. فنطلب إطلاق صلاح زميلنا دكتور مبارك فورا ومن غير شروط، وشكرا جزيلا.
9: أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة بحي الهجرة شمال الدمازين إثر استهدافهم بمسيرات شنتها قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة النيل الأزرق يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
1: ندين ونستنكر بأغلظ العبارات وبالغ أسفنا للأحداث حصلت صباح فجر صباح اليوم في مدينة الدمازين. راح ضحيته 4 مواطنين في الدمازين في منطقة أو في حي الهجرة شمال الدمازين، قتل فيه 4 أشخاص، 2 من أسرة واحدة و2 جيران، بالإضافة إلى استهداف لمنزل وزير المالية بالنيل الأزرق بحي المطار، و بدون أضرار بدون أضرار في البشر. لذلك نحن بالإضافة إلى استهداف للمسجد والعيان المدنية لبعض العيان المدنية، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين باتجاه النيل الأزرق. لذلك نحن دائما كنا في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأنه الكارثة الإنسانية في السودان أكبر منطقة فيها كارثة إنسانية، و الوضع الإنساني صعب جدا في النيل الأزرق. لذلك نحن دائما قاعدين نناشد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه عدد النازحين فاق كل التصورات في النيل الأزرق، الأوضاع كارثية ومأساوية ومتفاقمة يوم بعد يوم. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار أو على أطراف الحرب، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لهم وعدم استهداف العيان المدني. لذلك نحن في هذا المصاب الجلل نعزي كل الأسرة الضحايا الأربعة اللي سقطوا في هذه الضربات المسيرات صباح فجر اليوم. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني لا نتس ولا ننحاز لأي طرف من أي طرف غير منحازين للمجتمع المدني وللمواطنين في النيل الأزرق. خالص الود والشكر لكم، وربنا يحفظ المدنيين في أي مكان في السودان.
9: دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل من أجل استيراد وتوفير الوقود. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
14: سلام وتحايا للإخوة براديو دبنجا إلى كل المستمعين. ونبدأ تعليقنا من الاجتماع الأخير اللي تم بين وزارة المالية ووزارة الطاقة وبنك السودان المركزي لمناقشة مسألة تأمين تمويل الاستيراد. في تقديري الاجتماع مهم وضروري أن يكون في تنسيق بين الجهات الثلاثة، لأنه هي جهات مكملة لبعضها البعض، وزارة الطاقة في مسألة توفير الإمدادات للوقود جاز بنزين فيرنس باس، والمالية في مسألة توفير النقد الأجنبي. ولأنه زي ما عارفين الوقود طبعا بيحتاج لموارد مالية كبيرة جدا من النقد الأجنبي. والاجتماع أفتكر أشار إلى طبيعة الأزمة ومناقشة اللي هي كيفية تأمين تمويل الاستيراد والتنسيق بين الطاقة والمالية والبنك المركزي. لكن ما وضح لنا الحجم بتاع التمويل المتاح، يعني التمويل اللي بيقدر يوفره كم، أو المدة الزمنية الممكن يغطيها لنا التمويل ده، ودي كانت حاجات مهمة ياريت لو كان قصت للرأي العام. لكن نرجع نقول المهم هو ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل. زي ما عارفين الوقود ده سلعة الطلب على مستمر، بنحتاجها بشكل يومي، وبالتالي بنحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع التدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة. البيانات، أنا اطلعت على بيانات بتوضح يعني جانب من المشكلة اللي هي منشورات البنك المركزي في الربع الأول للصادر والوارد. يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة غرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار، فعشان كده توفر المبلغ ده من حصائل الصادر ممكن يساعد على استغلال الصرف. يعني بنحتاج لحصائل صادر أكثر،
15: يتوفر نقد أجنبي أكثر، وبالتالي بيحصل استدامة لتوفير التمويل لاستيراد الوقود. زي ما قلت حقيقة الواحد ما بيقدر يقول إنه الدولة ما عندها قروش أو لا تملك النقد الأجنبي، لأنه ما عندي بيانات يعني توضح لنا حجم الاحتياطات والالتزامات الحالية بتاعت البنك المركزي. لكن في نفس الوقت من المشاهد ما في ما يثبت إنه الدولة عندها موارد دولارية كافية أو مستدامة عشان تقدر تمول بها الفاتورة بتاعت الوقود دي بصورة منتظمة. ولذلك استمرار يعني تمويل الاستيراد بدون ما الناس تعالج الفجوة الهيكلية في ميزان النقد الأجنبي، فنحن بنعالج الأزمة دي علاج مؤقت أو يعني مسكن فقط، لكن ما بنكون عالجنا أصل المشكلة. نقطة أخيرة في المحور ده اللي هو الملاحظ إنه في فارق كبير في سعر الصرف ما بين البنك البنوك التجارية والبنك المركزي والسوق الموازية. أنا أفتكر في الثورة كان تم تحرير سعر الصرف وتم تحرير سعر الوقود، وكلنا لاحظنا أنه ده أدى إلى استغراب سعر الصرف بصورة كبيرة وتوفر في البنوك. طبعا كانت العملية الإنتاجية قبل الحرب معقولة يعني، كانت أيضا في موارد محلية من البترول إلى آخره، لكن يعني أنا أتكلم عن المنهج عن نهج أنك تلتزم بالسياسة بتاعت التحرير، ودي واحدة من متطلباتها سعر الصرف يكون هو السعر الحقيقي. ما هو ما ممكن الليلة يكون الفارق ما بين السعر في البنوك والسوق الموازي 50% أو 100% حقيقة. طب تشتري من هناك بأربعة من البنك لكن في السوق الموازي بثمانية، فده فرق كبير. ده لازم الفجوة دي تردم يعني يتم ردمها، والسعر في البنوك يكون هو السعر الحقيقي. ليه؟ لأنه ده مهم جدا. أن إحنا في التركيبة السعرية للوقود أول حاجة بتحطها سعر الدولار كم، فإنت إذا الوزارة الطاغمة المالية بتسعر سعر الوقود على أساس سعر صرف البنوك والبنك المركزي، هنا أنت بتكون رجعت لدعم الوقود بشكل ضمني. يعني إذا أنت كده بقت عندك مشكلتين بدل مشكلة واحدة، مشكلة سعر الصرف الفرق بين البنوك وبين السوق الموازية، ومشكلة سعر الوقود اللي هو الوقود الآن سعره بيبقى مدعوم، وهذا دعم كبير يعني دعم كبير في غيمكم. ولذلك دي أنا في رأيي واحدة من المشاكل اللي يجب مخاطبتها وحلها، توقيع سعر الصرف ما بين السوق الموازي والبنوك، وهذا بالتالي حينعكس على سعر حقيقي غير مضمون بالنسبة للوقود.
9: يشتكي مستخدمو التطبيقات البنكية وعلى رأسها تطبيق بنكك في الآونة الأخيرة من صعوبة الوصول لهذه التطبيقات وتذبذب خدماتها. حول الأسباب والمشاكل المحيطة بهذه التطبيقات تحدث لدبنجا المهندس عمار حمودة.
16: أسباب تذبذب الخدمة في أسباب حقيقية، يعني مثل تزاحم الطلب العالي على الخدمة وسوء شبكة، وهي طبعا شبكات خارج عن إدارة البنوك، أقصد شبكات الاتصالات، بيزيد الأمر تعقيد كمان سوء الشبكة نفسه، لأنه الناس بتحاول مرة ومرتين وثلاثة، مما يضاعف الضغط على التطبيق، فبيخلق كمان يعني وضع أسوأ، ودي تعتبر أسباب حقيقية. في أسباب تانية ممكن تقوم بفعل فاعل، القصد منها مثلا الحد المتحكم به من إتاحة الخدمة لتقليل العمليات التبادلية التجارية، كانت خصوصا لما يكون في هلع بين الناس، تصاعد أسعار الدولار، لو عاوز تشتري لك حاجة سعرها بكرة حيزيد، أحسن تشتريه الآن، حاول أعمل شنو، حاول حول أموالك إلى عملات تانية. يعني دي كلها بتخلي التحكم في إنه الحركة العالية دي ما تبقى، فلأسباب يعني بيفتكروا إنه من المفيد إنه للاقتصاد يعني إنه الحاجة دي ما تحصل عشان ما تزيد الدائرة بتاعت الهلع وتضخيم الحالة. دي يعني الأسباب، السببين الرئيسيات تقريبا أسباب حقيقية وأسباب من صنع الجهة المنظمة. هناك أيضا تطبيقات أخرى غير تطبيق بنكك تابع لبنك الخرطوم، تطبيقات بنكية زي فوري أعتقد في حاجة اسمها أوكاش، وفي بنوك صغيرة برضو عندها تطبيقات الخاصة. بس للأمانة هيمنت بنك الخرطوم على الخدمات المصرفية هذه من ناحية عدد الجمهور، في تقديرات بتقول إنه يعني يهيمن على ما بين 80 إلى 85% من جمهور المستخدمين، ودي نسبة عالية جدا بتخلي الحديث عن أي تطبيقات أخرى يعني لا سبيل للمقارنة للفارق الكبير. ولذلك استقرار تلك التطبيقات لا يمكن أن يكون دليل منافسة على تطبيق بنك الخرطوم، وبالتالي المقايسة على أنه ده وقف وده ما توقف وكذا، لا، في فارق كبير جدا في حجم التعاملات والجمهور.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
13: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
17: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
13: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
18: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
13: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
19: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
13: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
20: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
21: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين، استهداف منزل وزير المالية ومسجد عيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض، يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي، و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة، ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب، رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف، والخميرة إلى 250 ألف، والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع ألف فرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه للقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور

14 ربيع في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبويض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى قسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الهراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن عن متابعتها عن كثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. أستهلها بالعناوين: مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازيم وسيارات الدعم السريع، ومقتل 4 أشخاص بينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج، وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها عن كثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان، ولجنة التحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور، وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى تضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهن نهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني في نيل الأزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا بأربع صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتح النور البشير محافظ محافظة الدمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بمدينة الدمازين بواسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طالع عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أب جنجور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفاني والأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب بولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن مساء الثلاثاء وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبنجا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحساس صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولايات السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريريا موجودة زي 467 حالة، لكن ما لاقي علاج، ونسبة وضوح في المناعة عندنا وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة اللي فاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين ما ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجا وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دابنغا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300 ألف جنيه سوداني إلى 600 ألف جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني يحتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35 ألف جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46 ألف جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسط في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي ما بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية زالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرز اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرغيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دابنغا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التأسيس.
0: أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثة أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون عن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود، وقال لراديو دبنجا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود، في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لاقتلائه تماما. من جانبه قال محلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي عوض في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب الناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها، يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادي ما دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها، البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتصارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بمسعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عزة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندري ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: يأتي أنا في تقديري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة الغابية من القطع الجائر، كما دعا إلى اعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا لاعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة: أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رشا عوض وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديدا مباشرا على خلفية آرائها ومواقفها. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ. يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم. يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارج بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارج بتاعت كرمة، وهم ذلك اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا يعني ما يقدر ينوم من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رغابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين. الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم. يعني ليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح؟ لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية سلطات الأمنية الشرطة، شايف قبضوا كمية مهولة من المواطن والتكاتك حجزوها. فده ذاته دليل يعني من الناس اللي أصلا اللي يقول المواطن والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطن والتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطن والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا يعني هم ذاتهم. طبعا المال مغري يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين. يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير. من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارك كرمة والبرقيق، وتخيلين معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني. كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد؟ ما معروف. لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما عارف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق. الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط التعاطي خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان أهو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجة بقولها الايس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيعها سهل وسعرها رخيص ومتوفر. فالشباب ديل يعني حتى ال ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان دار يجرب، ما زول مرايق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. يعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعد ذاك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة. كون الأيام كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي، المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوموا من 2 صباح ل 3 صباح؟ ليش نو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا. ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشارع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمسا البيوت دي بتكون فاضية. دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوب. البيوت المهجورة دي بقت وكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم. دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت، سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد، كلهم عندهم وكلاء. يعني الليلة ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشي وقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده. دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرم جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البيت دي. خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجر هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لآخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين أي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لأخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الوقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرمة بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
5: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء الغصري بالنسبة للأشخاص، وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء الغصري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء الغصري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كانت دول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء الغصري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء الغصري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم غصريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غصرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إغضاءهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غصرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غصري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غصري، إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعها مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغصري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغصري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغصري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغصري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
4: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
6: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات الراديو دبنجة الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال واحتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال والاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار إنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
4: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد وحتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
6: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي، هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001 واحد واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
4: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
6: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021 إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة.

0: غير محددة.
1: رابعا برضو من يعني حدثت التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد أو المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر، ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
2: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
3: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقرير

0: السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء الغصر في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر، بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء الغصر المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر رادي دبنجا على اهتمام مستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، أستهلها بالعناوين. مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازيم وسيارات الدعم السريع، ومقتل 4 أشخاص وبينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج، وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها انكثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان، ولجنة التحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقمون الأزمة المعيشية في غرب دارفور، وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر مطابقة أن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازيم بإقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى تضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهن نهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني في نيل الأزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا ب4 صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتها النور البشير محافظ محافظة الدمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بمدينة الدمازين بواسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طال عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أب جنقور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب ولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن وسائل 3 وأطلقت عليه النار بعد مقاومته، عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبنجا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان، من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحصائها صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولاية السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريريا موجودة زي 467 حالة، لكن ما لاقي علاج، ونسبة ضعف المناعة عندنا، وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة الفاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين ما ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجا وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دبنجا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300,000 جنيه سوداني إلى 600,000 جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل 600,000، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني يحتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35,000 جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46,000 جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسط في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك، ولاد غرب دارفور الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جداً.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي مع بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية الزالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرز اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرغيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دابنغا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التأسيس.
0: أعلنت المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثة أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون أن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود، وقال لراديو دبنجا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لإقتلاعه تماما. من جانبه قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي أوط في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب ناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب، مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها؟ يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات القادمة دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب، والحاجات دي كلها البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتصارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بن سعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عزة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندري ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: يأتي أنا في تقديري في إطار مسائل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة القابية من القطع الجائر، كما دعا إلى اعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا إلى اعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدني بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة: أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رش عوض وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديد مباشرا على خلفية آرائها ومواقفه. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء السابع من شهر أكتوبر شهر 10 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: تضارب في التصريحات حول لقاء البرهان ومسعد بولس.
7: سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني.
10: الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات، بحيث أن هناك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية وكذلك هناك أطراف أخرى إقليمية.
9: تصريحات البرهان في مروي، ما المقصود منها؟
11: دي اسمها نظرية يد الحلة وصور النجار عصف، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه، وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه. يعني
9: مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة في هجوم بمسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الدمازين.
1: نعزي كل الأسرة الضحايا 4 اللي سقطوا في هذه الضربات المسيرات.
9: ما هي الأسباب الكامنة وراء أزمة الوقود؟
5: نحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع التدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. شهدت الساحة السياسية السودانية حالة من الجدل والتضارب في التصريحات عقب ما تداولته الأنباء استنادا إلى تغريدة نشرها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس. أعلن فيها عن لقائه برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان على هامش قمة العلمين بالقاهرة. حول هذا الموضوع نستمع أولا للكاتب المصري نبيل نجم الدين المتخصص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية.
7: لا شك أن اللقاء الذي جرى بين البرهان ومسعد بولس في العلمين كان لقاء على هامش اجتماعات تنسيقية إفريقية تستضيفها مصر، وجاء هذا الاجتماع بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ومبعوث الرئيس الأمريكي للمنطقة مسعد بولس. في الحقيقة سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني وموقف الولايات المتحدة الداعم للحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وأكد المبعوث الأمريكي عزم بلاده مواصلة الجهود إلى جانب مصر وبقية الشركاء لإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية وتخفيف المعاناة الضخمة على المواطنين السودانيين. وأكد بولس أيضا استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف مع كل عمل وكل جهد يساعد في حوار سوداني سوداني، لأنه يعتقد أن السودانيين عليهم أن يأتوا إلى خطوط وسطى وخطوط تجمعهم وتؤدي إلى مسار ينهي الحرب في السودان. وأعتقد أن هذا اللقاء الذي جرى برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
9: وفي ذات المحور لقاء بولس والبرهان، تحدث لدبنجا المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين.
10: أنا في تقديري أنه لقاء سيد مزعد بولس المستشار وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والدول العربية بالقاهرة يأتي أنا في تقديري في إطار مسائل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن ذلك صعب من حيث التحديات التي تقف أعيقا دون تنفيذ مقترحها، لذا أعتقد بأنها تزع بشكل حثيث لالتقاء بالحكومة السودانية وكذلك الدعم السريع، فضلا عن ذلك الأطراف الإقليمية التي لديها دور وتأثير كبير في المسألة السودانية. ولا شك أن مصر من أهم هذه الدول التي لديها موقف داعم للحكومة السودانية، ولا شك هذه المواقف تزع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى تفاهمات مع هذه القوى الإقليمية التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في الإنفراجة في الملف السوداني، لا سيما بأن الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات بحيث أن هنالك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية وكذلك هنالك أطراف أخرى إقليمية لا تصطف وتدعم الدعم السريع، وكلاهما لا يقل لنا تأثيرا ونفوذا على الإدارة الأمريكية، لذا كل طرف يحاول بشكل أو بآخر التأثير على موقف الولايات المتحدة الأمريكية. لذا أعتقد بأنه وزعت بولس من خلال لقائه أكد على ثلاثة أشياء أنا في تقديري هذه هي المهمة: مسألة وحدة السودان لا سيما في ظل الانقسام الغير معلن وكذلك تقاسم السلطة والنفوذ بين الأطراف على أرض الواقع لا سيما بين الدعم السريع والحكومة السودانية، هذا مؤشر خطير، فبالتالي عندما يتم التأكيد على وحدة السودان وأراضيه فهذه خطوة في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة بالإضافة إلى سيادة السودان وسلامة أراضيه. وهذه المبادئ أنا في تقديري هي المبادئ المهمة التي ينبغي التركيز عليها، ما عدا ذلك فهي قضايا خلافية بحاجة إلى إلى تواصل في المباحثات لا سيما في الجوانب العسكرية والفنية، باعتبار أن نحن نتحدث عن انتشار عدد كبير جدا من الميليشيات والفصائل المسلحة، فبالتالي عملية دمجها في مؤسسة عسكرية واحدة مع ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية وضرورية فيها، هذا يعني بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت، بحاجة إلى توافق سياسي، باعتبار أن الحرب هي في الأصل عبارة عن خلاف سياسي، فشل الفرقاء في التوصل إلى تفاهمات وصيغة مشتركة، الأمر الذي أسهم بشكل أو بآخر في اندلاع الحرب. لذا أعتقد بأن المضي في المسار العسكري ينبغي أن يكون متزامنا مع المسار السياسي، فكلما حدثت انفراجة في المسار السياسي أعتقد بأن المسار العسكري سيكون الأكثر سهولة ويسر فيما يتعلق بالتوصل إلى تفاهمات في شأن توحيد الجيوش، في شأن إصلاح المؤسسة العسكرية وكل مؤسسات الخدمة المدنية.
9: أكد القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال لقائه في مروي بمضي القوات المسلحة في الحرب حتى تحرير كافة الأراضي السودانية، معلنا رفضه القاطع لأي هدنة أو تفاوض. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يحدثنا عن مغزى حديث البرهان وخلفياته.
11: دي اسمع نظرية يد الحلة وصوى النجار عصف، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه، وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه، يعني ما لم يضمن انه على الترتيبات القادمه ما حتكون خصمي عليه، وما حتكون وما حتهدد وضعه الشخصي ولا وضعه القيادي. فالى الان التيار البنادي بوقف الحرب ما قاعد يميز ما بين وقف الحرب وابتعاد العسكر عن السلطه، يعني المساله دي مطروحه كده مع بعض. فبالتالي هو الآن معه تيار بيدعو لاستمرار الحرب وبيدعو لاستمرار الجيش في القيادة، فما ممكن يضحي بيدل عشان يجي يمسك له في حاجة ما معروفة يعني. ولذلك هو يعني الزيارة بتاعته في مروي بتأتي في إطار التعبية العامة لخط المطروح، لكن طبعا إذا لاحت أي فرصة لوقف الحرب وللسلام شفنا يعني التعبية بتمشي يعني قبل كده البشير قال ناس المعارضة ما يلي يستحموا في البحر 7 مرات حتى يجوا خاشين السودان، واجوا خاشين السودان في تحت دون وفي غيره وما استحموا في البحر ولا حاجة. فهذا كلام بتاع تعبية، وفعلا الوالي بتاع شمالية محتاج لدعم يعني محتاج لدعم يعني، والحاجة يقول يعني عنده مناطق متفلتة وعنده وضع أمني متدهور وحركات مسلحة وما تعرف إيه وغيره. فأنا أتخيل ليه الزيارة دي الهدف منها وحديث ذاته حول البرهان لما عليه يعني، وأحاديث متداول عن الوالي نفسه، فالوالي محتاج لدعم أكثر من أي حاجة تانية. لكن البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية، ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها. يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادية دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها، البرهام ما بينظر لها. فأنا أتوقع أنه الإدارة الأمريكية تتحدث بلغة مختلفة في الأيام القادمة عن مصير البرهان وعن مصير المؤسسة العسكرية، ده متزامنا مع الانتظارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
9: أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن اعتقال الدكتور مبارك بشارة أحمد الطيب الطبيب العمومي بمستشفى الجنينة لدى استخبارات قوات الدعم السريع منذ يوم السبت. حول سلامة الأطباء والظروف التي يعملون فيها تحدثت لدبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
2: الطيب مبارك يعني طبيب عمومي شغال في الجنينة من أول الحرب، هو طبيب طواري يعني الطبيب الوحيد في الطواري كان، وذو شغال بهمة ونشاط، وفجأة يعني تم اعتقاله من قبل الدعم السريع. نحن يعني قبل كده سيعتقلوا كان لنا زميل برضو من قبل القوات المسلحة، فالمرجو يعني عدم إخاننا كأطباء، بنقوم بواجبنا بإخلاص، ونحن يعني حريصين جدا على سلامة أطبانا وعلى سلامة قوادنا الصحية، كأنه في وقت الحرب ده نحن ما عندنا غير العمل الإنساني والواجب بيغديه له، الواجب بيدينا له شرف مهنتنا بإننا نكون يعني دماء سودانية، دماء غالية جدا ودماء يعني تحق الإشادة وتحق الوقوف معها. وعملنا إنساني بحت، المفروض إنه عدم التنكيل وعدم التعرض من كل أطراف الحرب للأطباء، ودي مهمة يعني باسلة، والمفروض تلقى تمجيد مش تلقى اعتراض من الجميع وتلويسة بتهم غير مقبولة. والحد يعني الآن نحن عندنا 31 طبيب المبعوثين، لا نعرف محتارين وين أو قاعدين وين، يعني دي أشياء يعني بتخلي القادر الطبي يعني تهاجر من القصف والتنكيل بها وتعرضها للموت أثناء أدية واجبة، وكل ده يعني كبير جدا علينا. فنحن ناس مهمة إنسانية، المبارك يعني زول هميم وزول دكتور، يعني رغم انهيار الوضع الصحي وقايم بكل واجباته نحو مواطنيه ونحو أهله، فعظم التعرض يعني دي حاجات كبيرة جدا علينا. فكل مرة نحن نطالب بالناشد كل المنظمات الدولية أو بالناشد سلطة تأسيس وغيره إنه ما عدم التعرض لنا كأطباء، إحنا بنقضي في شغل يعني إنساني بحت، والمفروض نلقى يعني تمييز واضح من الكل، يعني يعرفوا إنه الطبيب بيقضي في واجبه في ظروف وفي بيئة سيئة جدا، بيئة العمل، عدم توفر كثير من الكوادر الصحية المساعدة، عدم توفر الأدوية، كل ده والطبيب ما زال واقف منيعا حصين تحت الكواليس يعمل ويبدي بنفسه في شعبه. فليه يجوه لحد بيته ويحتقلوا؟ دي كلام يعني ما نحب الناشد، بالناشد منظمة الصحة العالمية، ناشد الوزارات وزارة الصحة، بالناشد الصليب الأحمر، بالناشد كل حقوق الإنسان، بالناشد منظمة حقوق الإنسان، يعني دي حق الطبيب وحق المواطن. واجب الطبيب أن يكون هو الواجهة المستقلة، الواجهة المفروض تقدم لها كل العون عشان تقوم بواجبها. فنطلب إطلاق سراح زميلنا دكتور مبارك فورا ومن غير شروط، وشكرا جزيلا.
9: أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة بحي الهجرة شمال الدمازين إثر استهدافهم بمسيرات شنتها قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة النيل الأزرق يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
1: ندين ونستنكر بأغلظ العبارات وبالغ أسفنا للأحداث حصلت صباح فجر صباح اليوم في مدينة الدمازين. راح ضحيته 4 مواطنين في الدمازين في منطقة أو في حي الهجرة شمال الدمازين، قتل فيه 4 أشخاص، 2 من أسرة واحدة و2 جيران، بالإضافة إلى استهداف لمنزل وزير المالية بالنيل الأزرق بحي المطار، و بدون أضرار ما بدون أضرار في البشر. لذلك نحن بالإضافة إلى استهداف للمسجد والعيان المدنية لبعض العيان المدنية، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين باتجاه النيل الأزرق. لذلك نحن دائما كنا في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأنه الكارثة الإنسانية في السودان أكبر منطقة فيها كارثة إنسانية، و الوضع الإنساني صعب جدا في النيل الأزرق. لذلك نحن دائما قاعدين نناشد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه عدد النازحين فاق كل التصورات في النيل الأزرق، الأوضاع كارثية ومأساوية ومتفاقمة يوم بعد يوم. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار أو على أطراف الحرب، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لهم وعدم استهداف العيان المدنية. لذلك نحن في هذا المصاب الجلل نعزي كل الأسرة الضحايا الأربعة اللي سقطوا في هذه الضربات المسيرات صباح فجر اليوم. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني لا نتس ولا ننحاز لأي طرف من أي طرف غير منحازين للمجتمع المدني وللمواطنين في النيل الأزرق. خالص الود والشكر لكم، وربنا يحفظ المدنيين في أي مكان في السودان.
9: دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل من أجل استيراد وتوفير الوقود. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
13: سلام وتحايا للإخوة براديو دبنجا إلى كل المستمعين. ونبدأ تعليقنا من الاجتماع الأخير اللي تم بين وزارة المالية ووزارة الطاقة بنك السودان المركزي لمناقشة مسألة تأمين تمويل الاستيراد. في تقديري الاجتماع مهم وضروري أن يكون في تنسيق بين الجهات الثلاثة، لأنه هي جهات مكملة لبعضها البعض، وزارة الطاقة في مسألة توفير الإمدادات للوقود جاز بنزين فيرنس باس، والمالية في مسألة توفير النقد الأجنبي. ولأنه زي ما عارفين الوقود طبعا بيحتاج لموارد مالية كبيرة جدا من النقد الأجنبي. والاجتماع أفتكر أشار إلى طبيعة الأزمة ومناقشة اللي هي كيفية تأمين تمويل الاستيراد والتنسيق بين الطاقة والمالية والبنك المركزي. لكن ما وضح لنا الحجم بتاع التمويل المتاح، يعني التمويل اللي بيقدر يوفره كم، أو المدة الزمنية الممكن يغطيها لنا التمويل ده، ودي كانت حاجة مهمة ياريت لو كان قصت للرأي العام. لكن نرجع نقول المهم هو ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل. زي ما عارفين الوقود ده سلعة الطلب عليها مستمر، بنحتاجها بشكل يومي، وبالتالي بنحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع التدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة. البيانات، أنا طلعت على بيانات بتوضح يعني جانب من المشكلة اللي هي منشورات البنك المركزي في الربع الأول للصادر والوارد. يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة غرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بيوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار، فعشان كده توفر المبلغ ده من حصائل الصادر ممكن يساعد على استغلال الصرف. يعني فبنحتاج لحصائل صادر أكثر، يتوفر نقد أجنبي أكثر، وبالتالي بيحصل استدامة لتوفير التمويل لاستيراد الوقود. زي ما قلت حقيقة الواحد ما بيقدر يقول إنه الدولة ما عندها قروش أو لا تملك النقد الأجنبي، لأنه ما عندي بيانات يعني توضح لنا حجم الاحتياطات والالتزامات الحالية بتاعت البنك المركزي. لكن في نفس الوقت من المشاهد ما في ما يثبت إنه الدولة عندها موارد دولارية كافية أو مستدامة عشان تقدر تمول بها الفاتورة بتاعت الوقود دي بصورة منتظمة. ولذلك استمرار يعني تمويل الاستيراد بدون ما الناس تعالج الفجوة الهيكلية في ميزان النقد الأجنبي، فنحن بنعالج الأزمة دي علاج مؤقت أو يعني مسكن فقط، لكن ما بنكون عالجنا أصل المشكلة. نقطة أخيرة في المحور ده اللي هو الملاحظ إنه في فارق كبير في سعر الصرف ما بين البنك البنوك التجارية والبنك المركزي والسوق الموازية. أنا أفتكر في الثورة كان تم تحرير سعر الصرف وتم تحرير سعر الوقود، وكلنا لاحظنا إنه ده أدى إلى استغراب سعر الصرف بصورة كبيرة وتوفره في البنوك. طبعا كانت العملية الإنتاجية قبل الحرب معقولة يعني، كانت أيضا في موارد محلية من البترول إلى آخره. لكن يعني أنا أتكلم عن المنهج، عن نهج إنك تلتزم بسياسة بتاعت التحرير، ودي واحدة من متطلباتها سعر الصرف يكون هو السعر الحقيقي. ما هو ما ممكن الليلة يكون الفارق ما بين السعر في البنوك والسوق الموازي 50% أو 100% حقيقة. طب تشتري من هناك بأربعة من البنك، لكن في السوق الموازي بثمانية، فده فرق كبير. ده لازم الفجوة دي تردم يعني يتم ردمها، والسعر في البنوك يكون هو السعر الحقيقي. ليه؟ لأنه ده مهم جدا. احنا في التركيب السعرية للوقود أول حاجة بتحطها سعر الدولار كم، فإنت إذا الوزارة الطاغمة المالية بتسعر سعر الوقود على أساس سعر صرف البنوك والبنك المركزي، هنا أنت بتكون رجعت لدعم الوقود بشكل ضمني. يعني إذا أنت كده بقت عندك مشكلتين بدل مشكلة واحدة، مشكلة سعر الصرف الفرق بين البنوك وبين السوق الموازية، ومشكلة سعر الوقود اللي هو الوقود الآن سعره بيبقى مدعوم، وهذا دعم كبير يعني دعم كبير في غينكم. ولذلك دي أنا في رأيي واحدة من المشاكل اللي يجب مخاطبتها وحلها، توقيع سعر الصرف ما بين السوق الموازي والبنوك، وهذا بالتالي حينعكس على سعر حقيقي غير مضمون بالنسبة للوقود.
9: يشتكي مستخدمو التطبيقات البنكية وعلى رأسها تطبيق بنكك في الآونة الأخيرة من صعوبة الوصول لهذه التطبيقات وتذبذب خدماتها. حول الأسباب والمشاكل المحيطة بهذه التطبيقات تحدث لدبنجا المهندس عمار حمودة.
14: أسباب تذبذب الخدمة في أسباب حقيقية، يعني مثل تزاحم الطلب العالي على الخدمة وسوء الشبكة، وهي طبعا شبكات خارج عن إدارة البنوك، أقصد شبكات الاتصالات، بيزيد الأمر تعقيد كمان سوء الشبكة نفسه، لأن الناس بتحاول مرة ومرتين وثلاثة، مما يضاعف الضغط على التطبيق، فبيخلق كمان يعني وضع أسوأ، ودي تعتبر أسباب حقيقية. في أسباب تانية ممكن تكون بفعل فاعل، القصد منها مثلا الحد المتحكم به من إتاحة الخدمة لتقليل العمليات التبادلية التجارية، كانت خصوصا لما يكون في هلع بين الناس، تصاعد أسعار الدولار، لو عاوز تشتري لك حاجة سعرها بكرة حيزيد، أحسن تشتريه الآن، حاول أعمل شنو، حاول حول أموالك إلى عملات تانية. يعني دي كلها بتخلي التحكم في إنه الحركة العالية دي ما تبقى، فلأسباب يعني بيفتكروا إنه من المفيد إنه للاقتصاد يعني إنه الحاجة دي ما تحصل عشان ما تزيد الدائرة بتاعت الحلع وتضخيم الحالة. دي يعني الأسباب، السببين الرئيسيات تقريبا أسباب حقيقية وأسباب من صنع الجهة المنظمة. هناك أيضا تطبيقات أخرى غير تطبيق بنكك تابع البنك الخرطوم، تطبيقات بنكية زي فوري أعتقد في حاجة اسمها أوكاش، وفي بنوك صغيرة برضو عندها تطبيقات الخاصة. بس للأمانة هيمنت بنك الخرطوم على الخدمات المصرفية هذه من ناحية عدد الجمهور، في تقديرات بتقول إنه يعني يهيمن على ما بين 80-85% من جمهور المستخدمين، ودي نسبة عالية جدا بتخلي الحديث عن أي تطبيقات أخرى يعني لا سبيل للمقارنة للفارق الكبير. ولذلك استقرار تلك التطبيقات لا يمكن أن يكون دليل منافسة على تطبيق بنك الخرطوم، وبالتالي المقايسة على أنه ده وقف وده ما توقف وكذا، لا، في فارق كبير جدا في حجم التعاملات والجمهور.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
12: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
15: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
16: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
17: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
18: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
19: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين، استهداف منزل وزير المالية ومسجد وعيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض، يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي، و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة، ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير طاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب، رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف والخميرة إلى 250 ألف والزيت إلى 260 ألف جنيه، سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور، ارتفاع الفرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور، خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور، لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه للقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار، جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر، لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي، فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبيض بسبب إضراب مطلبي، إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية، الهراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة، خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050، منظمة حظر الأسلحة تعلن أن متابعتها انكثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. أستهلها بالعناوين: مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازين بمسيرات الدعم السريع، ومقتل 4 أشخاص بينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج، وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها عن كثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان، ولجنة التحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقمون الأزمة المعيشية في غرب دارفور، وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر متطابقة أن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى تضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهن نهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني في نيل الأزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا ب4 صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتح النور البشير محافظ محافظة الدمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بمدينة الدمازين بواسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طالع عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أبو جنقور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب بولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن مساء الثلاثاء وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضوة اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبنجا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحصاء صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولايات السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريرية موجودة زي 467 حالة، لكن ما لاقي علاج. ونسبة زحف المناعة عندنا وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة الفاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين ما ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجا وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دبنجا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300,000 جنيه سوداني إلى 600,000 جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل 600,000، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني يحتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35,000 جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46,000 جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسم في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاية غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي مع بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية زالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرز اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرقيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دبنجا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التعسيس.
0: أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثة أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليمي أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون أن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود، وقال لراديو دبنجا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لاقتلاعه تماما. من جانبه قال محلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي عوض في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب الناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها، يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادية ما دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها، البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتصارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بن سعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عزة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندرج ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: يأتي أنا في تقديري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الهويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة القابية من القطع الجائر، كما دعا لاعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا لاعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان عن مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة: أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رش عوض وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديد مباشرا على خلفية آرائها ومواقفها. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنغابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معنا في كنداكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء والحوامل في الوقت الحالي؟
2: السلام عليكم. شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن وبلادنا في الوضع الراهن. تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب المرؤومة.
1: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات بتتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
2: في هذه الحرب المجؤومة بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات والحصارات كثيرة. وعندنا في الحق الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحق الصحي وما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم يروح في المهبل إما يروح ذات التهاب لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جاءت المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكون جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية ده من ولاية هذه الحرب في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية. في الحقل الصحي دمرت حوالي 180% من المراكز والمشافة خارج من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت. أغلب المنظمات التطوعية خارج من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عمت البلد المجاعة وارتفاع الحال. نيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية 45 ألف طفل ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، وكان مضاعفات و الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
1: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بيدعانوا من مكسحات فيها، وده مأثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
2: فمع السيريز الكامل فدي كلها الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، و يعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وفي تحديات لحلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناتهم في الحرب ونزوحهم من منطقة لمنطقة وتكدسهم في دور اللواء ومعسكرتنا السوداء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء.
1: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاقتصاد، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
2: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما ينقذ. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذوا وكيف يعني يحافظوا على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من النساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. إن يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية بجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، فاحتمال يمكن تكون ولادة غير سرية، يمكن يكون المشي ما تحيط فيه بالبلدين وإزعاج البلدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتالية. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الالتزام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. ثاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرض للاختطاف والمضايقات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المقاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية وب بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
1: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
2: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي استئساس البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب. يعني في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديل الصحة وإنشاء مراكز خاصة للأم والطفولة للاهتمام بصحة النساء الإيجابية، وتوفير مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في ظل الجو صحي، ومتابعة تحديد النسل كل الرعاية لتصاحب الإنجاب والطفولة. شكرا.
1: دكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجا، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم، نلتقيكم في حلقة جديدة، ودمتم بخير وسلام.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتي مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في انهم مرسل يلقوا لجوء انساني يحفظ كرامتهم ويحفظ انسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضه لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الاتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجاره اعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في اعمال غسريه، او حتى بالنسبه للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، او مثلا بيتم اخضاعهم لعمليه بتاعت اتجار جنسي او دعاره غسريه. فكل الغرض في انه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري، إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعهم مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية والخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيز الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا، وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار إنه موجود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب عليها عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال بيطاله وبيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة

0: عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
2: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيشها آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع اللي فرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلاً. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر رادي دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء

الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. أستهلها بالعناوين: مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازيم ومسيرات الدعم السريع، ومقتل 4 أشخاص وبينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج، وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها عن كثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان، ولجنة تحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور، وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازيم بإقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى تضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهنا نهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني في نيل الأزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا ب4 صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتها النور البشير محافظ محافظة الدمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بمدينة الدمازين بواسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طال عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أب جنجور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب بولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن مساء الثلاثاء وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبانجا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحصاء صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولايات السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريرية موجودة زي 467 حالة، لكن ما لاقي علاج. ونسبة زحف المناعة عندنا وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة الفاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين مع ظهور حالة واحدة بمحلية سودريش في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجا وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دبنجا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300,000 جنيه سوداني إلى 600,000 جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل 600,000، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35,000 جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46,000 جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسط في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية جاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك، ولاد غرب دارفور الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي مع بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية زالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرزت اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرقيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دبنجا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة تعسيس.
0: أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثة أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون عن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود، وقال لراديو دبنجا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لاقتلائه تماما. من جانبه قال محلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي عوض في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب ناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب، مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها؟ يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات القادمة دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها، البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتظارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردفان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بن سعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عزة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندرج ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: يأتي أنا في تقديري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الهويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة القابية من القطع الجائر، كما دعا إلى اعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا لاعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة: أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رش عوض وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديد مباشرا على خلفية آرائها ومواقفه. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء السابع من شهر أكتوبر شهر 10 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: تضارب في التصريحات حول لقاء البرهان ومسعد بولس.
7: سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني.
10: الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات، بحيث أن هنالك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية وكذلك هنالك أطراف أخرى إقليمية.
9: تصريحات البرهان في مروي، ما المقصود منها؟
11: دي اسمع نظرية يد الحلة وصوى النجار عصف، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه. يعني
9: مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة في هجوم بمسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الدمازين.
1: نعزي كل الأسرة الضحايا 4 اللي سقطوا في هذه الضربات المسيرات.
9: ما هي الأسباب الكامنة وراء أزمة الوقود؟
5: نحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع تدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. شهدت الساحة السياسية السودانية حالة من الجدل والتضارب في التصريحات عقب ما تداولته الأنباء استنادا إلى تغريدة نشرها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس. أعلن فيها عن لقائه برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على هامش قمة العلمين بالقاهرة. حول هذا الموضوع نستمع أولا للكاتب المصري نبيل نجم الدين المتخصص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية.
7: لا شك أن اللقاء الذي جرى بين البرهان ومسعد بولس في العلمين كان لقاء على هامش اجتماعات تنسيقية إفريقية تستضيفها مصر، وجاء هذا الاجتماع بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ومبعوث الرئيس الأمريكي للمنطقة مسعد بولس. في الحقيقة سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني، وموقف الولايات المتحدة الداعم للحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وأكد المبعوث الأمريكي عزم بلاده مواصلة الجهود إلى جانب مصر وبقية الشركاء لإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية وتخفيف المعاناة الضخمة على المواطنين السودانيين. وأكد بولس أيضا استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف مع كل عمل وكل جهد يساعد في حوار سوداني سوداني، لأنه يعتقد أن السودانيين عليهم أن يأتوا إلى خطوط وسطى وخطوط تجمعهم وتؤدي إلى مسار ينهي الحرب في السودان. وأعتقد أن هذا اللقاء الذي جرى برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
9: وفي ذات المحور لقاء بولس والبرهان، تحدث لدبنجا المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين.
10: أنا في تقديري أنه لقاء سيد مزعد بولس المستشار وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والدول العربية بالقاهرة، يأتي أنا في تقديري في إطار مسائل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن ذلك صعب من حيث التحديات التي تقف أعيقا دون تنفيذ مقترحها، لذا أعتقد بأنها تزع بشكل حثيث للالتقاء بالحكومة السودانية وكذلك الدعم السريع، فضلا عن ذلك الأطراف الإقليمية التي لديها دور وتأثير كبير في المسألة السودانية. ولا شك أن مصر من أهم هذه الدول التي لديها موقف داعم للحكومة السودانية، ولا شك هذه المواقف تزع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى تفاهمات مع هذه القوى الإقليمية التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في الانفعالية في الملف السوداني، لا سيما بأن الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات، بحيث أن هنالك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية وكذلك هنالك أطراف أخرى إقليمية لا تصطف وتدعم الدعم السريع، وكلاهما لا يقلان تأثيرا ونفوذا على الإدارة الأمريكية، لذا كل طرف يحاول بشكل أو بآخر التأثير على موقف الولايات المتحدة الأمريكية. لذا أعتقد بأنه وزعت بولس من خلال لقائه أكد على ثلاثة أشياء أنا في تقديري هذه هي المهمة: مسألة وحدة السودان لا سيما في ظل الانقسام الغير معلن وكذلك تقاسم السلطة والنفوذ بين الأطراف على أرض الواقع لا سيما بين الدعم السريع والحكومة السودانية، هذا مؤشر خطير، فبالتالي عندما يتم التأكيد على وحدة السودان وأراضيه فهذه خطوة في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة بالإضافة إلى سيادة السودان وسلامة أراضيه. وهذه المبادئ أنا في تقديري هي المبادئ المهمة التي ينبغي التركيز عليها، ما عدا ذلك فهي قضايا خلافية بحاجة إلى إلى تواصل في المباحثات لا سيما في الجوانب العسكرية والفنية، باعتبار أن نحن نتحدث عن انتشار عدد كبير جدا من الميليشيات والفصائل المسلحة، فبالتالي عملية دمجها في مؤسسة عسكرية واحدة مع ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية وضرورية فيها، هذا يعني بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت وبحاجة إلى توافق سياسي، باعتبار أن الحرب هي في الأصل عبارة عن خلاف سياسي، فشل الفرقاء في التوصل إلى تفاهمات وصيغة مشتركة، الأمر الذي أسهم بشكل أو بآخر في اندلاع الحرب. لذا أعتقد بأن المضي في المسار العسكري ينبغي أن يكون متزامنا مع المسار السياسي، فكلما حدثت انفراجة في المسار السياسي أعتقد بأن المسار العسكري سيكون الأكثر سهولة ويسر فيما يتعلق بالتوصل إلى تفاهمات في شأن توحيد الجيوش، في شأن إصلاح المؤسسة العسكرية وكل مؤسسات الخدمة المدنية.
9: أكد القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال لقائه في مروي بمضي القوات المسلحة في الحرب حتى تحرير كافة الأراضي السودانية، معلنا رفضه القاطع لأي هدنة أو تفاوض. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يحدثنا عن مغزى حديث البرهان وخلفياته.
11: دي اسمها نظرية يد الحلة وصوى النجار عصا، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه، وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه، يعني ما لم يضمن انه الترتيبات القادمه ما حتكون خصمي عليه وما حتهدد وضعه الشخصي ولا وضعه القيادي. فالى الان التيار البنادي بوقف الحرب ما قاعد يميز ما بين وقف الحرب وابتعاد العسكر عن السلطه، يعني المساله دي مطروحه كده مع بعض. فبالتالي هو الآن معه تيار بيدعو لاستمرار الحرب وبيدعو لاستمرار الجيش في القيادة، فما ممكن يضحي بهذيل عشان يجي يمسك له في حاجة ما معروفة يعني. ولذلك هو يعني الزيارة بتاعته في مروي بتأتي في إطار التعبئة العامة لخط المطروح، لكن طبعا إذا لاحت أي فرصة لوقف الحرب وللسلام شفنا يعني التعبئة بتمشي يعني قبل كده البشير قال ناس المعارضة ما يلي يستحموا في البحر 7 مرات حتى يجوا خاشين السودان، وجوا خاشين السودان في تحت دون وفي غيره وما استحموا في البحر ولا حاجة. فهذا كلام بتاع تعبئة، وفعلا الوالي بتاع الشمالية محتاج لدعم يعني، والحاجة يقول يعني عنده مناطق متفلتة وعنده وضع أمني متدهور وحركات مسلحة وما تعرف إيه وغيره. فأنا أتخيل الزيارة دي الهدف منها وحديث ذاته حول البرهان لما عليه يعني، وأحاديث متداول عن الوالي نفسه، فالوالي محتاج لدعم أكثر من أي حاجة تانية، لكن البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها، يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات القادمة دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب، والحاجات دي كلها البرهام ما بينظر لها. فأنا أتوقع أنه الإدارة الأمريكية تتحدث بلغة مختلفة في الأيام القادمة عن مصير البرهان وعن مصير المؤسسة العسكرية، ده متزامنا مع الانتظارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
9: أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن اعتقال الدكتور مبارك بشارة أحمد الطيب الطبيب العمومي بمستشفى الجنينة لدى استخبارات قوات الدعم السريع منذ يوم السبت. حول سلامة الأطباء والظروف التي يعملون فيها تحدثت لدبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
2: الطيب مبارك يعني طبيب عمومي شغال في الجنينة من أول الحرب، هو طبيب طواري يعني الطبيب الوحيد في الطواري كان، وذو شغال بهمة ونشاط، وفجأة يعني تم اعتقاله من قبل الدعم السريع. نحن يعني قبل كده سيعتقاله كان لنا زميل برضو من قبل القوات المسلحة. فالمرجو يعني عدم إخاننا كأطباء، بنقوم بواجبنا بإخلاص، ونحن يعني حريصين جدا على سلامة أطبانا وعلى سلامة قادرنا الصحية، كأنه في وقت الحرب ده نحن ما عندنا غير العمل الإنساني والواجب بيغديه له، الواجب بيدينا له شرف مهنتنا بإننا نكون يعني دماء السودانية دماء غالية جدا ودماء يعني تحق الإشادة وتحق الوقوف معها. وعملنا إنساني بحت، المفروض إنه عدم التنكيل وعدم التعرض من كل أطراف الحرب للأطباء، ودي مهمة يعني باسلة، والمفروض تلقى تمجيد مش تلقى اعتراض من الجميع وتلويسة بتهم غير مقبولة. والحد يعني الآن نحن عندنا 31 طبيب موجودين لا نعرف محتغلين وين أو قاعدين وين، يعني دي أشياء بتخلي الكادر الطبية يعني تهاجر من القصف والتنكيل بها وتعرضها للموت أثناء أدية واجبة، وكل ده يعني كبير جدا علينا. فنحن ناس مهمة إنسانية، المبارك يعني زول هميم وزول دكتور يعني رغم انهيار الوضع الصحي وقايم بكل واجباته نحو مواطنيه ونحو أهله، فعظم الطعر يعني دي حاجات كبيرة جدا علينا. فكل مرة نحن نطالب بالناشد كل المنظمات الدولية وبالناشد سلطة تأسيس وغيره إنه ما عدم التعرض لنا كأطباء، إحنا بنقضي في شغل يعني إنساني بحت، والمفروض نلقى يعني تمييز واضح من الكل، يعني يعرفوا إنه الطبيب بيقضي في واجبه في ظروف وفي بيئة سيئة جدا، بيئة العمل عدم توفر كثير من الكوادر الصحية المساعدة، عدم توفر الأدوية، كل ده والطبيب ما زال واقف منيعا حصين تحت الكواليس يعمل ويبدي بنفسه في شعبه. فليه يقول حد بيته ويعتقلوا دي كلام يعني ما نحن بالناشد منظمة الصحة العالمية، ناشد الوزارات وزارة الصحة، بالناشد الصليب الأحمر، بالناشد كل حقوق الإنسان، بالناشد منظمة حقوق الإنسان، يعني دي حق الطبيب وحق المواطن. واجب الطبيب أن يكون هو الواجهة المستقلة، الواجهة المفروض قدم لها كل العون عشان تقوم بواجبها. فنطلب بإطلاق صلاح زميلنا دكتور مبارك فورا ومن غير شروط، وشكرا جزيلا.
9: أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة بحي الهجرة شمال الدمازين إثر استهدافهم بمسيرات شنتها قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة النيل الأزرق يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
1: ندين ونستنكر بأغلظ العبارات وبالغ أسفنا للأحداث حصلت صباح فجر صباح اليوم في مدينة الدمازين. راح ضحيته 4 مواطنين في الدمازين في منطقة أو في حي الهجرة شمال الدمازين، قتل فيه 4 أشخاص، 2 من أسرة واحدة و2 جيران، بالإضافة إلى استهداف لمنزل وزير المالية بالنيل الأزرق بحي المطار بدون أضرار في البشر. لذلك نحن بالإضافة إلى استهداف للمسجد والعيان المدنية لبعض العيان المدنية، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين باتجاه النيل الأزرق. لذلك نحن دائما كنا في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأنه الكارثة الإنسانية في السودان أكبر منطقة فيها كارثة إنسانية، و الوضع الإنساني صعب جدا في النيل الأزرق. لذلك نحن دائما قاعدين نناشد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه عدد النازحين فاق كل التصورات في النيل الأزرق، الأوضاع كارثية ومأساوية ومتفاقمة يوم بعد يوم. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار أو على أطراف الحرب، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لهم وعدم استهداف العيان المدني. لذلك نحن في هذا المصاب الجلل نعزي كل الأسرة الضحايا الأربعة اللي سقطوا في هذه الضربات المسيرات صباح فجر اليوم. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني لا نتسلم ولا ننحاز لأي طرف من أي طرف غير منحازين للمجتمع المدني وللمواطنين في النيل الأزرق. خالص الود والشكر لكم، وربنا يحفظ المدنيين في أي مكان في السودان.
9: دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل من أجل استيراد وتوفير الوقود. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
13: سلام وتحايا للإخوة براديو دبنجا إلى كل المستمعين. ونبدأ تعليقنا من الاجتماع الأخير اللي تم بين وزارة المالية ووزارة الطاقة وبنك السودان المركزي لمناقشة مسألة تأمين تمويل الاستيراد. في تقديري الاجتماع مهم وضروري أن يكون في تنسيق بين الجهات الثلاثة، لأنه هي جهات مكملة لبعضها البعض، وزارة الطاقة في مسألة توفير الإمدادات للوقود جاز بنزين فيرنيس باس، والمالية في مسألة توفير النقد الأجنبي. ولأنه زي ما عارفين الوقود طبعا بيحتاج لموارد مالية كبيرة جدا من النقد الأجنبي، والاجتماع أفتكر أشار إلى طبيعة الأزمة ومناقشة اللي هي كيفية تأمين تمويل الاستيراد والتنسيق بين الطاقة والمالية والبنك المركزي. لكن ما وضح لنا الحجم بتاع التمويل المتاح، يعني التمويل اللي بيقدر يوفره كم، أو المدة الزمنية الممكن يغطيها لنا التمويل ده، ودي كانت حاجات مهمة ياريت لو كان قصت للرأي العام. لكن نرجع نقول المهم هو ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل. زي ما عارفين الوقود ده سلعة الطلب على مستمر بنحتاجه بشكل يومي، وبالتالي بنحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع التدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة. البيانات، أنا اطلعت على بيانات بتوضح يعني جانب من المشكلة اللي هي منشورات البنك المركزي في الربع الأول للصادر والوارد، يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة غرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بيوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده نحن إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار، فعشان كده توفر المبلغ ده من حصائل الصادر ممكن يساعد على استغلال الصرف، يعني بنحتاج لحصائل صادر أكثر يتوفر نقد أجنبي أكثر، وبالتالي بيحصل استدامة لتوفير التمويل لاستيراد الوقود. زي ما قلت حقيقة الواحد ما بيقدر يقول إنه الدولة ما عندها قروش أو لا تملك النقد الأجنبي، لأنه ما عندي بيانات يعني توضح لنا حجم الاحتياطات والالتزامات الحالية بتاعت البنك المركزي. لكن في نفس الوقت من المشاهد ما في ما يثبت إنه الدولة عندها موارد دولارية كافية أو مستدامة عشان تقدر تمول بها الفاتورة بتاعت الوقود دي بصورة منتظمة. ولذلك استمرار يعني تمويل الاستيراد بدون ما الناس تعالج الفجوة الهيكلية في ميزان النقد الأجنبي، فنحن بنعالج الأزمة دي علاج مؤقت أو يعني مسكن فقط، لكن ما بنكون عالجنا أصل المشكلة. نقطة أخيرة في المحور ده اللي هو الملاحظ إنه في فارق كبير في سعر الصرف ما بين البنك البنوك التجارية والبنك المركزي والسوق الموازية. أنا أفتكر في الثورة كان تم تحرير سعر الصرف وتم تحرير سعر الوقود، وكلنا لاحظنا أنه ده أدى إلى استغراب سعر الصرف بصورة كبيرة وتوفر في البنوك. طبعا كانت العملية الإنتاجية قبل الحرب معقولة يعني، كانت أيضا في موارد محلية من البترول إلى آخره، لكن يعني أنا أتكلم عن المنهج عن نهج أنك تلتزم بالسياسة بتاعت التحرير، ودي واحدة من متطلباتها سعر الصرف يكون هو السعر الحقيقي. ما هو ما ممكن الليلة يكون الفارق ما بين السعر في البنوك والسوق الموازي 50% أو 100% حقيقة. طب تشتري من هناك بأربعة من البنك لكن في السوق الموازي بثمانية، فده فرق كبير. ده لازم الفجوة دي تردم يعني يتم ردمها، والسعر في البنوك يكون هو السعر الحقيقي. ليه؟ لأنه ده مهم جدا. احنا في التركيب السعرية للوقود اول حاجة بتحطها سعر الدولار كم، فانت اذا الوزارة الطارمة المالية بتسعر سعر الوقود على اساس سعر صرف البنوك او البنك المركزي، هنا انت بتكون رجعت لدعم الوقود بشكل ضمني. يعني اذا انت كده بقت عندك مشكلتين بدل مشكلة واحدة، مشكلة سعر الصرف الفرق بين البنوك وبين السوق الموازية، ومشكلة سعر الوقود اللي هو الوقود الآن سعره بيبقى مدعوم، وهذا دعم كبير يعني دعم كبير في غيمكم. ولذلك دي أنا في رأيي واحدة من المشاكل اللي يجب مخاطبتها وحلها، توقيع سعر الصرف ما بين السوق الموازي والبنوك، وهذا بالتالي حينعكس على سعر حقيقي غير مضمون بالنسبة للوقود.
9: يشتكي مستخدمو التطبيقات البنكية وعلى رأسها تطبيق بنكك في الآونة الأخيرة من صعوبة الوصول لهذه التطبيقات وتذبذب خدماتها. حول الأسباب والمشاكل المحيطة بهذه التطبيقات تحدث لدبنجا المهندس عمار حمودة.
14: أسباب تذبذب الخدمة في أسباب حقيقية يعني مثل تزاحم الطلب العالي على الخدمة وسوء الشبكة، وهي طبعا شبكات خارج عن إدارة البنوك، أقصد شبكات الاتصالات، بيزيد الأمر تعقيد كمان سوء الشبكة نفسه، لأنه الناس بتحاول مرة ومرتين وثلاثة مما يضاعف الضغط على التطبيق، فبيخلق كمان يعني وضع أسوأ، ودي تعتبر أسباب حقيقية. في أسباب تانية ممكن تقوم بفعل فاعل، القصد منها مثلا الحد المتحكم به من إتاحة الخدمة لتقليل العمليات التبادلية التجارية، كانت خصوصا لما يكون في هلع بين الناس، تصاعد أسعار الدولار، لو عاوز تشتري لك حاجة سعرها بكرة حيزيد أحسن تشتريه الآن، حاول أعمل شنو، حاول حول أموالك إلى عملات تانية، يعني دي كلها بتخلي التحكم في إنه الحركة العالية دي ما تبقى. فلأسباب يعني بيفتكر إنه من المفيد إنه للاقتصاد يعني إنه الحاجة دي ما تحصل عشان ما تزيد الدائرة بتاعت الحلع وتضخيم الحالة. دي يعني الأسباب، السببين الرئيسيات تقريبا أسباب حقيقية وأسباب من صنع الجهة المنظمة. هناك أيضا تطبيقات أخرى غير تطبيق بنكك تابع البنك الخرطوم، تطبيقات بنكية زي فوري، أعتقد في حاجة اسمها أوكاش، وفي بنوك صغيرة برضو عندها تطبيقات الخاصة. بس للأمانة هيمنة بنك الخرطوم على الخدمات المصرفية هذه من ناحية عدد الجمهور في تقديرات بتقول إنه يعني يهيمن على ما بين 80 إلى 85% من جمهور المستخدمين، ودي نسبة عالية جدا بتخلي الحديث عن أي تطبيقات أخرى يعني لا سبيل للمقارنة للفارق الكبير. ولذلك استقرار تلك التطبيقات لا يمكن أن يكون دليل منافسة على تطبيق بنك الخرطوم، وبالتالي المقايسة على إنه ده وقف وده ما توقف وكده، لا، في فارق كبير جدا في حجم التعاملات والجمهور.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم يد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
12: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
15: نحنين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
16: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
17: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
18: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
19: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وصوت آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين، استهداف منزل وزير المالية ومسجد عيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض ويؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي، و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة، ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب. رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف، والخميرة إلى 250 ألف، والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع الفرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه لقطعة، والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبيض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الهراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن أن متابعتها انكثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. أستهلها بالعناوين: مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازين بمسيرات الدعم السريع، ومقتل 4 أشخاص وبينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج، وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها عن كثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان، ولجنة التحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور، وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر مطابقة عن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى تضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهن نهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني في نيل الأزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا بمسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا ب4 صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتها النور البشير محافظ محافظة الدمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة الدمازين واسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طال عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أب جنقور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب ولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن مساء الثلاثاء وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبانغا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحصاء صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولاية السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريريا موجودة زي 467 حالة، لكن ما لاقي علاج، ونسبة وضعف المناعة عندنا وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة اللي فاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين ما ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجا وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دبنجا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300 ألف جنيه سوداني إلى 600 ألف جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني يحتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35 ألف جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46 ألف جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسط في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جداً.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السوداني مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي مع بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية زالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرز اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرغيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دابنغا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التأسيس.
0: أعلنت المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثة أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون عن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود، وقال لراديو دبنجا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لاقتلائه تماما. من جانبه قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي أوط في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب ناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب، مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها؟ يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادي بديش يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها، البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتظارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بن سعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عزة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندري ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: يأتي أنا في تقديري في إطار مسائل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتواصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة الغابية من القطع الجائر، كما دعا إلى اعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا لاعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان من مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السري وثلاث من أفراد قوات الدعم السري خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة، أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رشا عوض وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديدا مباشرا على خلفية آرائها ومواقفها. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
3: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على مشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز. يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وذات الأمية من الشعب، حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه وأمجاده وتاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة، وأصبح عندها نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين اللي بيحملوا فكر ورأي ويناضلوا الاستعمار مع تلاميذ ومباعوا التلاميذ والأهالي، وبالذات معلمين البدائيات والأوليات في الوقت ذاك والوسطيات، هم اللي كانوا والمعلمات. أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف، هم حملة المشاعل، هم اللي بدوا توعية الريف السوداني، وكان المعلم هو الأستاذ المربي، وكان هو حلال المشاكل، وكان هو المأزون، وكان يوم الجامعة، وكان هو الناصح، وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف، ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئويا لمهنة المعلمين، ولو أنه الانحياز لمهنة التعليم ما عيب، بالعكس هو فخر واعتزاز. يعني المعلم هو خالق وصانع الأجيال، هو الذي يعلم الكلمة، هو الذي يحمل المعرفة، هو الذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعو. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوقت ذاك، كان نقابة المجلسيات، كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية، والمدرسة الأولية، ثم المدرسة الوسطى، ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضلوا في سبيل قضيتين: قضية ضم المدارس المجلسية، إلغاء المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية، وفي نفس الوقت العمل على مجانية التعليم وديمقراطيته بحيث التعليم يعم كل السودان، الفقراء والأغنياء، عن طريق مجانية التعليم، بحيث أنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ، ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضل في سبيل ترقية المهنة، وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم. يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر، لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه. ولذلك مثلا كان بيفكروا في أن الطفل كلما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس، كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية، لأنه كان النظام هو 4 سنوات ابتدائي، 4 سنوات وسطى، وأربع سنوات سوري بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي، وأربع سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع، وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة يمشي الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا، ما بيجيب درجات دخلهم الثانوية فيمشي الشارع. ونفس الشيء من الثانوي للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى، ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة، وبعدين الثانوية العليا سنتين، والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس أنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة، بحيث أنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين، بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب، حول الفهم، حول الإدراك، حول القدرات، حول المهارات، سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره. كان بحيث الامتحان يتنوع، بحيث أنه كل تلميذ يلاقي في الامتحان ما يستطيع أن يجاوب عليه، وفي نفس الوقت تكون تربية. ولذلك المعلمين فكروا في أنه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65-66، وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي، وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب. وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى، خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين، ما بين العراقيين والمصريين، وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكرنا في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم، لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم بحيث التعليم يكون عنده هدف، ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا وسير كان مدير عام المعارف، وبعدين كان مدير أيضا كلية غوردون، أول مدير لكلية غوردون اللي هو جيمس كيرلي. أنا آسف جدا، يمكن بحكم السن شوي بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرلي كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز عمال مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوكيبرز، وعايز التعليم بحيث أنه يوعي الناس عشان يعرفوا القوانين ويطيعوها ويمشوا عليها، بقصد أنه يقضعوا الشعب السوداني ما يتمرد، ما يطالب بالاستقلال وكده، ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بأنه بديمقراطية ومجانية التعليم يبقى التعليم إلزامي بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل أنه المدارس الكبيرة زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب وبعدين الفاشل لما تأسست، وبعدين تأسست دنقلة وتأسست مدرسة مدارس تانية في مدرسة ملكال الثانوية، وكان في رومبيك الثانوية. دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد، وخرطوم الثانوية القديمة بنات، سمو اسمها مدرسة خرطوم الجديدة، وكان بيسموها مدرسة شورى، لأن شارع كان متورى المسألة دي، مدرسة الخرطوم الجديدة بنات. وبدأت العملية في التوسع، وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم. لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك، فكنا نادي بالتعريب مثلا، لأنه كان التعليم في بيبدأ من اللغة الإنجليزية، تبدأ من الوسطى، والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية ما عدا التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بننادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم أو المذر تانج، التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية، وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكنا لذلك عايزين نعرف التعليم بمعنى أنه التعليم يتحاول يكون باللغة العربية بالذات في التعليم العام، مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا، سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم، كانوا ضد هذه المسائل بقوة بشدة. فلما التعريب كان يعني اتجاه عام وطاغي، قاموا اختاروا المعلمين اللي يترجموا المواد ترجمة حرفية. فبقينا نلاقي المدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الكويجن بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف، المعادلات في الرياضيات تتعامل كيف بالعربي. فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية، سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية، درسوا باللغة الإنجليزية، فكان من الصعب جدا أنهم تحولوا فجأة للعرب. فكان التعريب في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام، بدل ما نحن نعرب التعليم بمعنى أنه نعمق المعارف ونزيدها ونضيفها وتحولها معارف متقدمة، وما تكرار ل تاريخ المعارف. يعني مثلا كنت أنا بورسودان رئيس شعبة العلم اسمه جون كولكارني هندي، أقول له Good morning Mr. John Kulkarni، يقول له Hello Mr. سعيد، أقول له يعني How are you؟ I'm okay. How is science؟ يقول له Science، ويضحك. Science، I'm teaching science to, as introduction to introduction to introduction to introduction to the history of science. يعني أنا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم، ولا درس العلوم نفسها. والتعريب الحقيقة ما غير المسألة دي، التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحان الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي، امتحناهم في الأرسمتكس اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64 ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أن التعليم كان شكلي ولم يكن أساساً لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نضال المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقية التعليم، يشتغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقابات عمال السودان، ثلاثي ثم المجلس الأعلى للنقابات كان اتحاد المعلمين جزء منها، واشتغلوا في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971-72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم، لأنه بدأ يدركوا العناصر ضد التعليم ضد التطور في السودان إنه التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحها. وبالتالي أقعدوا بالتعليم وفرضوا على الأستان التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما حقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي، من الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشوا الشارع لأنه فشلوا، وأطفال يمشوا الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخل، إذا كان بيدخل 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، بنلاقي لما يجي لمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي إنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا تعد 40% 40% يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة، يكون عنق الزجاج التي تصفي عمليه التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم، المنهج وليس المنهج، إحنا نتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات دي وتكوين الإنسان، الإنسان جسد وروح ومخ، مخ بيعمل يقوم بالعمليات العقلية، الجسم بيحمل العقل والروح وهو اللي بيقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين العقل والجسم، كل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيرها من المسائل التي تربي في الإنسان تخليه إنسان، يعني تخلي الإنسان إنسان مختلف عن الكائنات الأخرى بإنسانيته، مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود. المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ، التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه، فيبقى من نحن بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى، لا نحن عايزين المعلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة، فتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها وفي خارجها سواء كان في المجتمع أو في داخل جدران المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية، ما في حاجة اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي وال يعني الروح يعني والعقلي، يعني كيف إحنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قادرة قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بطريقة دي بنلتقي للمحتوى، المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى. المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلة أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التعلم بحل المشاكل. ما ناخد تلميذ مثلا في التاريخ نودي لغاية تنبس في الشمالية يشوف الآثار في تنبس، يشوف الآثار في دير الغزالة، يشوف الآثار في كريمة، في البركل، في غيره، في البجراوية، ويكتب هو ما رآه ويستنتج مما رآه ما يراه، فبالتالي يكون قادر على الإبداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما أدركه هو من خلال تجربته الشخصية. وممكن أبدا ناخذ الأطفال للمصانع يشوفوا العمليات الصناعية ماشية كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعة العمل وإدارتها بتتم كيف، إدارة المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، أو تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئة بتكون بياض طريقة، والطفل يأخذ مذكرات بهذه العملية ويكتب هو ما رآه من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما رآه، ويقدم مقترحات حول ما رآه نفسه. وهكذا النوع ده من التربية العملية بالنسبة للتلميذ، واللي بنقصد بها المحتوى اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا بنخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة. يعني انك انت بتبقى صديق التلميذ، مرشد التلميذ، انت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل عصايه وكارب وشه وعامل نفسه حازم يدق الترابيزه ويدق السبوره ويدق الولد يشتمه ويقول انت ساقط انت فاشل، يعاقبه بدنيا، يعاقبه يعني معنويا والى اخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق ويكون شخص موضع ثقه وتقدير بالنسبة للتلاميذ، يقتدي بالتلاميذ جزء من التربية أيضا، زي ما أشوف أبوه راجل محترم، راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع، يفخر بأبوه في نفس الوقت يفخر بمعلمه اللي هو الأب الثاني له اللي هو بربيه في المدرسة. ولذلك تربية المعلم هي جزء من العملية التعليمية المهمة جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كليات التربية. وفصل كلية التربية من الجامعة ما تكون كلية جامعية تخرج أكاديميين، لا، تكون معهد مهني لتدريب وإعداد وتأهيل المعلمين للمراحل المختلفة. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسة. بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسة. يعني المعلم حيعلم منه إذا كان براه، والتلميذ حيتعلم كيف إذا كان براه، والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسة. وده اللي بدأ في العصر اليوناني القديم عن طريق أفلاطون لما عمل المدرسة بشكلها اللي بنعرفه الآن، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الآن. فالمعلم هو الأساس، هو العمود الفقري في العملية التربوية التعليمية في داخل المدرسة. عشان كده مهم جدا نهتم بالمعلم، تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. لأنه إذا كان الناس جادين في إنهم يطوروا المجتمع وينقلوه إلى مراحل متقدمة ويستفيدوا إمكانيات الدولة اجتماعيا واقتصاديا ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فعلى الدولة أن تهتم بالمعلم أولا وأخيرا. المهن الوحيد اللي بوفر المهن الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي، منو غيره؟ ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم، أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خل المعلم اجتماعيا ما يساوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوت نفسه قوت يومه. تخيل هعمل شنو بالنسبة لتل أبيب، إذا كان هو شايل هم الدنيا كلها، أولاده حيتعلموا كيف، حيدفع إيجار البيت كيف، حيمشي بالمواصلات كيف، حياكل كيف ويشرب كيف، وبكرة حيكون كيف بالنسبة له، هو بفكر في ده. تخيل حيعلم التلاميذ شنو كل المشاكل اللي عنده، حيقول للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود بأن المزارات تنتهي مو فعليك بالمعلم، وإذا معلم متخلف حيديك تعليم متخلف، حيديك أمة متخلفة. لذلك المعلم الأهمية مكان أنه يكون مرتب، هو أعلى المرتبات في الدولة. ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا، لأنه ده ما قصة بتاعت مبالغ على الإطلاق. لأن إذا كان ما هو اللي بياخد أعلى مرتب في الدولة، يبقى كيف هو يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاء ويبقوا مهندسين وأطباء، يبقى دخولهم بالشيء الفلاني، هو لا يستطيع، يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي يقول مرتبه لا يكفي ثمن أنبوبة غاز. فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. أنا ربيتك يا أخي، عملتك قائد جيش وعملتك رئيس وزراء وعملتك طبيب وعملتك مهندس، في الآخر يا أخي تديني ما لا يقيم الأود. أنا أعلم الناس كلهم، أولادي ما أقدر أعلمهم ودون مدرسة. وذلك المعنى لازم يكون عنده أعلى الدخول، يعني إذا ما كان مع الدخول الأعلى يكون هو الأعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقية المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقول في الخدمة المدنية، الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعه كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في في في في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري. كل حاجة دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري يكون طبيب، المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون إداري يكون مهندس فني يعني. لكن المعلم بيقوم بأشياء أخرى تماما يعني. المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم إلا بالليل. احنا كنا بنوم الساعة 11-12 بالليل، وانت بتنوم في ذهنك بكرة هتعمل شنو بالنسبة للتلاميذ. المعلم شغل 24 ساعة، ما عنده ساعة عمل محددة. إذا كان ساعة العمل القانونية 8 ساعات، المعلم يشتغل 24 ساعة سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعات العمل، المفروض المعلم يكون أعلى الرواتب. اثنين، المعلم توفر له كل الأدوات والأجهزة والمعطيات الثقافية من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاع التسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم تتوفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا. تتوفر له أنه هو ما بيشيله بيتنفع بها هو، الشيء اللي بيقراه وبيتعلمه بيمشي ينقل له تلاميذه، الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ، ينقل المجتمع كله. فهو المعلم ما حقه، يعني بيكتسبه ما حقه. الثلاثة، المعلم تعطى له عطلة عطلة وتدفع له التذاكر مجانا لأي مكان في العالم، يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبرة، يشوف التجارب بتاعتهم، يشوف الجديد في العلوم التربوية، يشوف الطريقة الجديد في المدارس، يشوف الطريقة الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم أشياء جديدة، لما يمشي الأجازة ما بقعد ساكت، يمشي يتعلم أشياء جديدة ويجي مرة تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني، يكون السكن مجاني، يكون مرتاح اجتماعيا، ما يكون محتاج. فتخيل معلم، أنا يجي درس ولدي في البيت، الولد اللي بيدرسه أنا يجيني البيت عشان يدرسه البيت، ودي مرتب، أدي أجر على العمل بتاعه. ما أنا زيه زي أي سباك، زيه زي أي عامل، مع الاحترامي الكامل للعامل والسباك، كل واحد في مهنته. فالتلميذ تاني يوم يمشي الفصل بعيلش كيف يعني؟ ما هو المخدم بتاعي، هو لي نعمتي. التلميذ يتحول هو لي نعمة أستاذه، وزي ما بالجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني هيعمل شنو؟ الدروس الخصوصية.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين استهداف منزل وزير المالية ومسجد عيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب. رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف والخميرة إلى 250 ألف والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع ألف فرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه لقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبيض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الهراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن أن متابعتها انكثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. أستهلها بالعناوين. مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازين بمسيرات الدعم السريع، ومقتل 4 أشخاص بينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج، وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها عن كثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان، ولجنة التحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقمون الأزمة المعيشية في غرب دارفور، وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر متطابقة أن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى تضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهن نهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني في نيل الأزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا ب4 صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتح النور البشير محافظ محافظة الدمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة الدمازين بواسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طالع عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أبو جنقور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب بولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن مساء الثلاثاء وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبنجا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحساس صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولايات السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريرية موجودة زي 467 حالة، لكن ما لاقي علاج، ونسبة ضعف المناعة عندنا، وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة اللي فاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين ما ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجا وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دبنجا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300,000 جنيه سوداني إلى 600,000 جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل 600,000، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35,000 جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46,000 جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسم في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاية غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي ما بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية زالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرز اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرقيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دبنجا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن في هذا الصدد نشكر حكومة التعسيس.
0: أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثاء أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون أن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود، وقال لراديو دبنجا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لاقتلاعه تماما. من جانبه قال محلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي عوض في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب ناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب، مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها؟ يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادي، ما دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها، البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتصارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بن سعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عزة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندرج ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: يأتي أنا في تقديري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة القابية من القطع الجائر، كما دعا إلى اعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا لاعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة، أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رش عوض وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديد مباشرا على خلفية آرائها ومواقفها. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء السابع من شهر أكتوبر شهر 10 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: تضارب في التصريحات حول لقاء البرهان ومسعد بولس.
7: سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني.
10: الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات، بحيث أن هنالك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية وكذلك هنالك أطراف أخرى إقليمية.
9: تصريحات البرهان في مروي، ما المقصود منها؟
11: دي اسمع نظرية يد الحلة وصوى النجار عصف، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه. يعني
9: مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة في هجوم بمسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الدمازين.
1: نعزي كل الأسرة الضحايا 4 اللي سقطوا في هذه الضربات المسيرات.
9: ما هي الأسباب الكامنة وراء أزمة الوقود؟
12: نحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع التدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
13: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. شهدت الساحة السياسية السودانية حالة من الجدل والتضارب في التصريحات عقب ما تداولته الأنباء استنادا إلى تغريدة نشرها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس. أعلن فيها عن لقائه برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على هامش قمة العلمين بالقاهرة. حول هذا الموضوع نستمع أولا للكاتب المصري نبيل نجم الدين المتخصص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية.
7: لا شك أن اللقاء الذي جرى بين البرهان ومسعد بولس في العلمين كان لقاء على هامش اجتماعات تنسيقية إفريقية تستضيفها مصر، وجاء هذا الاجتماع بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ومبعوث الرئيس الأمريكي للمنطقة مسعد بولس. في الحقيقة سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني، وموقف الولايات المتحدة الداعم للحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وأكد المبعوث الأمريكي عزم بلاده مواصلة الجهود إلى جانب مصر وبقية الشركاء لإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية وتخفيف المعاناة الضخمة على المواطنين السودانيين. وأكد بولس أيضا استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف مع كل عمل وكل جهد يساعد في حوار سوداني سوداني، لأنه يعتقد أن السودانيين عليهم أن يأتوا إلى خطوط وسطى وخطوط تجمعهم وتؤدي إلى مسار ينهي الحرب في السودان. وأعتقد أن هذا اللقاء الذي جرى برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
9: وفي ذات المحور لقاء بولس والبرهان، تحدث لدبنجا المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين.
10: أنا في تقديري أنه لقاء سيد مزعد بولس المستشار وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والدول العربية بالقاهرة، يأتي أنا في تقديري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن ذلك صعب من حيث التحديات التي تقف أعيقا دون تنفيذ مقترحها، لذا أعتقد بأنها تزع بشكل حثيث للالتقاء بالحكومة السودانية وكذلك الدعم السريع، فضلا عن ذلك الأطراف الإقليمية التي لديها دور وتأثير كبير في المسألة السودانية. ولا شك أن مصر من أهم هذه الدول التي لديها موقف داعم للحكومة السودانية، ولا شك هذه المواقف تزع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى تفاهمات مع هذه القوى الإقليمية التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في الانفعالية في الملف السوداني، لا سيما بأن الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات بحيث أن هنالك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية وكذلك هنالك أطراف أخرى إقليمية لا تصطف وتدعم الدعم السريع، وكلاهما لا يقل لنا تأثيرا ونفوزا على الإدارة الأمريكية، لذا كل طرف يحاول بشكل أو بآخر التأثير على موقف الولايات المتحدة الأمريكية. لذا أعتقد بأن وزعت بوليس من خلال لقائه أكد على ثلاثة أشياء أنا في تقديري هذه هي المهمة: مسألة وحدة السودان لا سيما في ظل الانقسام الغير معلن وكذلك تقاسم السلطة والنفوذ بين الأطراف على أرض الواقع لا سيما بين الدعم السريع والحكومة السودانية، هذا مؤشر خطير، فبالتالي عندما يتم التأكيد على وحدة السودان وأراضيه فهذه خطوة في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة بالإضافة إلى سيادة السودان وسلامة أراضيه. وهذه المبادئ أنا في تقديري هي المبادئ المهمة التي ينبغي التركيز عليها، مع ذلك فهي قضايا خلافية بحاجة إلى تواصل في المباحثات لا سيما في الجوانب العسكرية والفنية، باعتبار أن نحن نتحدث عن انتشار عدد كبير جدا من الميليشيات والفصائل المسلحة، فبالتالي عملية دمجها في مؤسسة عسكرية واحدة مع ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية وضرورية فيها. هذا يعني بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت، بحاجة إلى توافق سياسي، باعتبار أن الحرب هي في الأصل عبارة عن خلاف سياسي، فشل الفرقاء في التوصل إلى تفاهمات وصيغة مشتركة، الأمر الذي أسهم بشكل أو بآخر في اندلاع الحرب. لذا أعتقد بأن المضي في المسار العسكري ينبغي أن يكون متزامنا مع المسار السياسي، فكلما حدثت انفراجة في المسار السياسي أعتقد بأن المسار العسكري سيكون الأكثر سهولة ويسر فيما يتعلق بالتوصل إلى تفاهمات في شأن توحيد الجيوش، في شأن إصلاح المؤسسة العسكرية وكل مؤسسات الخدمة المدنية.
9: أكد القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال لقائه في مروي بمضي القوات المسلحة في الحرب حتى تحرير كافة الأراضي السودانية، معلنا رفضه القاطع لأي هدنة أو تفاوض. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يحدثنا عن مغزى حديث البرهان وخلفياته.
11: دي اسمها نظرية يد الحلة وصوى النجار عصف، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه، وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه، يعني ما لم يضمن انه الترتيبات القادمة ما حتكون خصمي عليه وما حتهدد وضعه الشخصي ولا وضعه القيادي. فإلى الآن التيار البنادي بوقف الحرب ما قاعد يميز ما بين وقف الحرب وابتعاد العسكر عن السلطة، يعني المسألة دي مطروحة كده مع بعض. فبالتالي هو الآن معه تيار بيدعو لاستمرار الحرب وبيدعو لاستمرار الجيش في القيادة، فما ممكن يضحي بهذيل عشان يجي يمسك له في حاجة ما معروفة يعني. ولذلك هو يعني الزيارة بتاعته في مروي بتأتي في إطار التعبئة العامة لخط المطروح، لكن طبعا إذا لاحت أي فرصة لوقف الحرب وللسلام شفنا يعني التعبئة بتمشي يعني قبل كده البشير قال ناس المعارضة ما يلي يستحموا في البحر 7 مرات حتى يجوا خاشين السودان، وجوا خاشين السودان في تحت دون وفي غيره وما استحموا في البحر ولا حاجة. فهذا كلام بتاع تعبئة، وفعلا الوالي بتاع الشمالية محتاج لدعم يعني محتاج لدعم يعني، والحاجة يقول يعني عنده مناطق متفلتة وعنده وضع أمني متدهور وحركات مسلحة وما تعرف إيه وغيره. فأنا أتخيل الزيارة دي الهدف منها هو حديث ذاته حول البرهان لما عليه يعني، وأحاديث متداول عن الوالي نفسه، فالوالي محتاج لدعم أكثر من أي حاجة تانية، لكن البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها، يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات القادمة دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها البرهام ما بينظر لها. فأنا أتوقع أنه الإدارة الأمريكية تتحدث بلغة مختلفة في الأيام القادمة عن مصير البرهان وعن مصير المؤسسة العسكرية، ده متزامنا مع الانتظارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
9: أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن اعتقال الدكتور مبارك بشارة أحمد الطيب الطبيب العمومي بمستشفى الجنينة لدى استخبارات قوات الدعم السريع منذ يوم السبت. حول سلامة الأطباء والظروف التي يعملون فيها تحدثت لدبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
2: الطبيب مبارك يعني طبيب عمومي شغال في الجنينة من أول الحرب، هو طبيب طوارئ يعني الطبيب الوحيد في الطوارئ كان، وذو شغال بهمة ونشاط، وفجأة يعني تم اعتقاله من قبل الدعم السريع. نحن يعني قبل كده سيعتقلوا كان لنا زميل برضو من قبل القوات المسلحة. فالمرجو يعني عدم إخاننا كأطباء، بنقوم بواجبنا بإخلاص، ونحن يعني حريصين جدا على سلامة أطبانا وعلى سلامة قوادنا الصحية، لأنه في وقت الحرب ده نحن ما عندنا غير العمل الإنساني والواجب الواجب بالدين له شرف مهنتنا بإننا نكون يعني دماء السودانية دماء غالية جدا ودماء يعني تحق الإشادة وتحق الوقوف معها، وعملنا إنساني بحت. المفروض إنه عدم التنكيل وعدم التعرض من كل أطراف الحرب للأطباء، ودي مهمة يعني باسلة، والمفروض تلقى تمجيد مش تلقى اعتراض من الجميع وتلويسة بتهم غير مقبولة. والحد يعني الآن نحن عندنا 31 طبيب الموجودين لا نعرف محتغلين وين أو قاعدين وين، يعني دي أشياء بتخلي الكادر الطبي يعني تهاجر من القصف والتنكيل بها وتعرضها للموت أثناء أدية واجبة. وكل ده يعني كبير جدا علينا، فنحن ناس مهمة إنسانية. المبارك يعني زول هميم وزول دكتور، يعني رغم انهيار الوضع الصحي وقايم بكل واجباته نحو مواطنيه ونحو أهله، فعظم التعرض يعني دي حاجات كبيرة جدا علينا. فكل مرة نحن نطالب بالناشد كل المنظمات الدولية أو بالناشد سلطة تأسيس وغيره إنه ما عدم التعرض لنا كأطباء. إحنا بنقضي في شغل يعني إنساني بحت، والمفروض نلقى يعني تمييز واضح من الكل، يعني يعرفوا إنه الطبيب بيقضي في واجبه في ظروف وفي بيئة سيئة جدا، بيئة العمل، عدم توفر كثير من الكوادر الصحية المساعدة، عدم توفر الأدوية، كل ده. والطبيب ما زال واقف منيعا حصين تحت الكواليس يعمل ويبدي بنفسه في شعبه. فليه يقول حد بيته ويعتقلوا؟ دي كلام يعني ما نحن بالناشد منظمة الصحة العالمية، ناشد الوزارات وزارة الصحة، بالناشد الصليب الأحمر، بالناشد كل حقوق الإنسان، بالناشد منظمة حقوق الإنسان، يعني دي حق الطبيب وحق المواطن. واجب الطبيب أن يكون هو الواجهة المستقلة، الواجهة المفروض تقدم لها كل العون عشان تقوم بواجبها. فنطلب بإطلاق سراح زميلنا دكتور مبارك فورا ومن غير شروط، وشكرا جزيلا.
9: أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة بحي الهجرة شمال الدمازين إثر استهدافهم بمسيرات شنتها قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة النيل الأزرق يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
1: ندين ونستنكر بأغلظ العبارات وبالغ أسفنا للأحداث حصلت صباح فجر صباح اليوم في مدينة الدمازين. راح ضحيته 4 مواطنين في الدمازين في منطقة أو في حي الهجرة شمال الدمازين، قتل فيه 4 أشخاص، 2 من أسرة واحدة و2 جيران، بالإضافة إلى استهداف لمنزل وزير المالية بالنيل الأزرق بحي المطار بدون أضرار في البشر. لذلك نحن بالإضافة إلى استهداف للمسجد والعيان المدنية، لبعض العيان المدنية، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين باتجاه النيل الأزرق. لذلك نحن دائما كنا في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأنه الكارثة الإنسانية في السودان أكبر منطقة فيها كارثة إنسانية، و الوضع الإنساني صعب جدا في النيل الأزرق. لذلك نحن دائما قاعدين نناشد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه عدد النازحين فاق كل التصورات في النيل الأزرق. الأوضاع كارثية ومأساوية ومتفاقمة يوم بعد يوم. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار أو على أطراف الحرب، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لهم وعدم استهداف العيان المدنية. لذلك نحن في هذا المصاب الجلل نعزي كل الأسرة الضحايا الأربعة السقطوا في هذه الضربات المسيرات صباح فجر اليوم. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني لا نتسلم ولا ننحاز لأي طرف من أي طرف غير منحازين للمجتمع المدني وللمواطنين في النيل الأزرق. خالص الود والشكر لكم، وربنا يحفظ المدنيين في أي مكان في السودان.
9: دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل من أجل استيراد وتوفير الوقود. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
14: سلام وتحايا للإخوة براديو دبنجا إلى كل المستمعين. ونبدأ تعليقنا من الاجتماع الأخير اللي تم بين وزارة المالية ووزارة الطاقة وبنك السودان المركزي لمناقشة مسألة تأمين تمويل الاستيراد. في تقديري الاجتماع مهم وضروري أن يكون في تنسيق بين الجهات الثلاثة، لأنه هي جهات مكملة لبعضها البعض. وزارة الطاقة في مسألة توفير الإمدادات للوقود جاز بنزين فيرنس باس، والمالية في مسألة توفير النقد الأجنبي. ولأنه زي ما عارفين الوقود طبعا بيحتاج لموارد مالية كبيرة جدا من النقد الأجنبي. والاجتماع أفتكر أشار إلى طبيعة الأزمة ومناقشة اللي هي كيفية تأمين تمويل الاستيراد والتنسيق بين الطاقة والمالية والبنك المركزي. لكن ما وضح لنا الحجم بتاع التمويل المتاح، يعني التمويل اللي بيقدر يوفره كم، أو المدة الزمنية الممكن يغطيها لنا التمويل ده، ودي كانت حاجات مهمة ياريت لو كان قصت للرأي العام. لكن نرجع نقول المهم هو ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل. زي ما عارفين الوقود ده سلعة الطلب على مستمر، بنحتاجه بشكل يومي، وبالتالي بنحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع تدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة. البيانات، أنا طلعت على بيانات بتوضح يعني جانب من المشكلة اللي هي منشورات البنك المركزي في الربع الأول للصادر والوارد. يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة غرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بيوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني انه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لانه انت الوقود ده احنا اذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، انت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار، فعشان كده توفر المبلغ ده من حصائل الصادر ممكن يساعد على استغلال الصرف. يعني بنحتاج لحصائل صادر أكثر، يتوفر نقد أجنبي أكثر، وبالتالي بيحصل استدامة لتوفير التمويل لاستيراد الوقود. زي ما قلت حقيقة الواحد ما بيقدر يقول إنه الدولة ما عندها قروش أو لا تملك النقد الأجنبي، لأنه ما عندي بيانات يعني توضح لنا حجم الاحتياطات والالتزامات الحالية بتاعت البنك المركزي. لكن في نفس الوقت من المشاهد ما في ما يثبت إنه الدولة عندها موارد دولارية كافية، أو مستدامة عشان تقدر تمول بها الفاتورة بتاعت الوغد دي بصورة منتظمة. ولذلك استمرار يعني تمويل الاستيراد بدون ما الناس تعالج الفجوة الهيكلية في ميزان النقد الأجنبي، فنحن بنعالج الأزمة دي علاج مؤقت أو يعني مسكن فقط، لكن ما بنكون عالجنا أصل المشكلة. نقطة أخيرة في المحور ده اللي هو الملاحظ أنه في فارق كبير في سعر الصرف ما بين البنك البنوك التجارية والبنك المركزي والسوق الموازية. أنا أفتكر في الثورة كان تم تحرير سعر الصرف وتم تحرير سعر الوغود، وكلنا لاحظنا أنه ده أدى إلى استغراب سعر الصرف بصورة كبيرة وتوفره في البنوك. طبعا كانت العملية الإنتاجية قبل الحرب معقولة، يعني كانت أيضا في موارد محلية من البترول إلى آخره، لكن يعني أنا أتكلم عن المنهج، عن نهج أنك تلتزم بسياسة بتاعت التحرير، ودي واحدة من متطلباتها سعر الصرف يكون هو السعر الحقيقي. ما هو ما ممكن الليلة يكون الفارق ما بين السعر في البنوك والسوق الموازي 50% أو 100%. حقيقة تشتري من هناك بأربعة من البنك، لكن في السوق الموازي بثمانية، فده فرق كبير. ده لازم الفجوة دي تردم، يعني يتم ردمها والسعر في البنوك يكون هو السعر الحقيقي. ليه؟ لأنه ده مهم جدا. أن إحنا في التركيب السعرية للوغود أول حاجة بتحطها سعر الدولار كم، فإنت إذا الوزارة الطارمة المالية بتسعر سعر الوغود على أساس سعر صرف البنوك والبنك المركزي، هنا أنت بتكون رجعت لدعم الوغود بشكل ضمني. يعني إذا أنت كده بقت عندك مشكلتين بدل مشكلة واحدة، مشكلة سعر الصرف الفرق بين البنوك وبين السوق الموازية، ومشكلة سعر الوغود اللي هو الوغود الآن سعره بيبقى مدعوم، وهذا دعم كبير، يعني دعم كبير في غيمكم. ولذلك دي أنا في رأيي واحدة من المشاكل اللي يجب مخاطبتها وحلها، توقيع سعر الصرف ما بين السوق الموازي والبنوك، وهذا بالتالي حينعكس على سعر حقيقي غير مضمون بالنسبة للوغود.
9: يشتكي مستخدمو التطبيقات البنكية وعلى رأسها تطبيق بنكك في الآونة الأخيرة من صعوبة الوصول لهذه التطبيقات وتذبذب خدماتها. حول الأسباب والمشاكل المحيطة بهذه التطبيقات تحدث لدبنجا المهندس عمار حمودة.
15: أسباب تذبذب الخدمة في أسباب حقيقية، يعني مثل تزاحم الطلب العالي على الخدمة وسوء الشبكة، وهي طبعا شبكات خارج عن إدارة البنوك، أقصد شبكات الاتصالات، بيزيد الأمر تعقيد كمان سوء الشبكة نفسه، لأنه الناس بتحاول مرة ومرتين وثلاثة، مما يضاعف الضغط على التطبيق، فبيخلق كمان يعني وضع أسوأ، ودي تعتبر أسباب حقيقية. في أسباب تانية ممكن تقوم بفعل فاعل، القصد منها مثلا الحد المتحكم به من إتاحة الخدمة لتقليل العمليات التبادلية التجارية، كانت خصوصا لما يكون في هلع بين الناس، تصاعد أسعار الدولار، لو عاوز تشتري لك حاجة سعرها بكرة حيزيد، أحسن تشتريه الآن، حاول أعمل شنو، حاول حول أموالك إلى عملات تانية، يعني دي كلها بتخلي التحكم في إنه الحركة العالية دي ما تبقى. فلأسباب يعني بيفتكروا إنه من المفيد إنه للاقتصاد يعني إنه الحاجة دي ما تحصل عشان ما تزيد الدائرة بتاعت الحلع وتضخيم الحالة. دي يعني الأسباب، السببين الرئيسيات تقريبا أسباب حقيقية وأسباب من صنع الجهة المنظمة. هناك أيضا تطبيقات أخرى غير تطبيق بنكك تابع لبنك الخرطوم، تطبيقات بنكية زي فوري، أعتقد في حاجة اسمها أوكاش، وفي بنوك صغيرة برضو عندها تطبيقات الخاصة، بس للأمانة هيمنة بنك الخرطوم على الخدمات المصرفية هذه من ناحية عدد الجمهور، في تقديرات بتقول إنه يعني يهيمن على ما بين 80 إلى 85% من جمهور المستخدمين، ودي نسبة عالية جدا بتخلي الحديث عن أي تطبيقات أخرى يعني لا سبيل للمقارنة للفارق الكبير. ولذلك استقرار تلك التطبيقات لا يمكن أن يكون دليل منافسة على تطبيق بنك الخرطوم، وبالتالي المقايسة على أنه ده وقف وده ما توقف وكده، لا، في فارق كبير جدا في حجم التعاملات والجمهور.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم يد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
13: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
16: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
13: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
17: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
13: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
18: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
13: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
19: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
20: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين، استهداف منزل وزير المالية ومسجد وعيان مدنية. مبادرة مدنية تتحمى الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان اتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي، و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة، ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب. رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف، والخميرة إلى 250 ألف، والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع 1000 فرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية بغرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه للقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبيض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الحراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن أن متابعتها انكثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازيم وسيارات الدعم السريع ومقتل 4 أشخاص وبينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها عن كثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان ولجنة التحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازيم بإقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى تضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهن نهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني في نيل الأزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا ب4 صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتح النور البشير محافظ محافظة الدمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بمدينة الدمازين واسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طال عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أب جنقور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب ولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن وسائل 3 وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبنجا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحصاء صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولاية السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريريا موجودة زي 467 حالة، لكن ما لاقي علاج، ونسبة وضعف المناعة عندنا وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة الفاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين ما ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجة وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دبنجا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300 ألف جنيه سوداني إلى 600 ألف جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني يحتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35 ألف جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46 ألف جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسط في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية جاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جداً.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي مع بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية زالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرز اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرقيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دابنغا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التأسيس.
0: أعلنت المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثة أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون عن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأزرق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود، وقال لراديو دبنجا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لاقتلاعه تماما. من جانبه قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي أوط في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب ناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب، مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها؟ يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادي فدي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب، والحاجات دي كلها البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتصارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بن سعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عزة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندري ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: يأتي أنا في تقديري في إطار مسائل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة القابية من القطع الجائر، كما دعا إلى اعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا إلى اعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان من مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة: أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رش عوض وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديدا مباشرا على خلفية آرائها ومواقفها. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو تبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس، أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية، ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ. يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب، ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح، وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارج بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارج بتاعت كرمة، وهم ذلك اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطن والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا لساعة 3 صباحا يعني ما يقدر ينوموا من أصوات الآلات دي اللي هي المواطن والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطن والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين. الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، فيعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك المواطن وليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية، سلطات الأمنية الشرطة شايف قبضوا كمية مهولة من المواطن والتكاتك حجزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي أصلا اللي يقول المواطن والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطن والتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطن والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا، يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير. من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارج كرمة والبرقيق، وتخيل معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني. كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد ما معروف، لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما أعرف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا اثنين صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق، الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط الطعات خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان هو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجة بقولها الآيس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيع سهل وسعرها رخيص ومتوفر، فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان داري يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. فيعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات، اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر، تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض، لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هتكون ضربة البداية، بعدك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون ليان كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي، المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد، وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليشنو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوم من 2 صباح لثلاثة صباح، ليشنو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروف المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا. يفتشوا ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة طيفور، وفي مشارع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمس، البيوت دي بتكون فاضية، دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت توكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم، دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد. كلهم عندهم وكلاء، يعني الليل ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشي يقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسميم، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده، دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البيت دي. خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضه من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلها راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لاخر، وشوفوا هل فيها صيادله ولا ما فيها صيادله. وبرضه نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لاخونا عبد الله نصرون، هو من اولادنا، هو مدير مكافحه المخدرات في البرجيك. فنسال الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الاهالي والمنظمه وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الوقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرما بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
3: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
4: أوقفوها، لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
6: راديو دبنجا.
5: الديوان.
7: طيب مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. هذه الحلقة استثنائية وحلقة خاصة جدا، نتحدث فيها عن قضية مهمة جدا أصبحت يعني مسار حديث في كل المجتمعات السودانية وفي كل المجتمعات المحلية في العالم. نتكلم في الحلقة دي إن شاء الله عن أحد المختصين والمهتمين بالطب البديل، دكتور مصطفى. أولا يعني نحن نرحب بك في برنامج الديوان، وكده كلمنا شوية عن الطب البديل نفسه، شنو يعني الطب البديل؟
8: طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والتجلى لقناتكم الجميلة الموقرة، لكم كل التحية والتقدير والتجلى ولمستمعين الكرام. رحلتي مع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب بدأت من اهتمامي منذ وقت طويل ووقت مبكر بما تمتلكه السودان من ثروة كبيرة جدا في استخدام النباتات والموارد الطبيعية الطبية. مع مرور الوقت تطور هذه الاهتمام إلى دراسات وممارسات في مجال الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب والنباتات الطبيعية الطبية. ما دفعني أكثر هو إيماننا بأن الطبيعة السودانية غنية جدا جدا بالموارد الطبيعية، وأن لدينا ثروة وموارد يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل، ولكن مع المحافظة على الجانب العلمي والاهتمام بالسلامة والجودة. لذلك اخترت أن أجمع بين المعرفة المتوارثة والمعرفة العلمية في مجال تخصصي، وأنا أقدم للناس ما يمكن تقديمه بصورة ومسؤولية. فالطب التكميلي ليس هو طبا بديل للطب الحديث، وإنما مكملة للطب الحديث.
7: مصطفى، العلاج بالأعشاب والثقافة في السودان يعني بدت من بدري جدا، الناس بتعالجوا بالأعشاب وبتعالجوا بالفطريات وبتعالجوا بما حولهم من النباتات الموجودة في المجتمعات المحلية دي. الفكرة دي يعني انت أسست يعني فكرة العلاج بالأعشاب وانطلقت بها، يعني شنو الآن الكسوبات اللي انت حققتها أو المساهمات اللي قدرت تقدمها للناس في المجتمعات المحلية بالذات في مجال العلاج بالأعشاب؟
8: طيب، كان دكتور مصطفى العنبراوي فكرة المركز تقوم على تقديم خدمات ومنتجات في مجال التجميل الطبيعي والطب التجميلي مع الاهتمام بالموارد المحلية ومحاولة تطويرها بصورة أفضل. احنا بنميزنا المركز بالنسبة لبقايا المراكز، نحاول بنطور المركز من منتجات الطبيعية العشبية التقليدية. والمنتجات الطبيعية ما مجرد منتج تجاري تباع في السوق، نعكس بها الهوية السودانية بما يتوفر من أراضينا من نباتات وموارد طبية، ونحرص جدا جدا على الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاتهم، ونحاول نطور المنتج بأكثر ما يمكن بدون أي ضرر. وبعد ما في تجارب كثيرة جدا جدا من المنتجات استطعنا أن نستخلص بعض المنتجات الطبية العشبية من أرض الطبيعة.
7: مصطفى، العلاج بالأعشاب، يعني انتوا كيف بتعرفوا العشبة ذات العشبة اللي بتختاروها؟ يعني بتختاروها كيف، والدليل شنو انه العشبة دي بتعالج المرضى الفلاني، ولا بتستخدم في يعني الجرعات بتاعتها كيف تستخدم؟ يعني الحاجات دي انتوا استنبطوها من وين؟ يعني من المجتمعات المحلية، ولا عن طريق المعامل وعن طريق البحوثات والكشوفات الطبية المعملية؟
8: طيب، في خلال الآلاف السنين الذي عاشها الإنسان تجرب كثير من المنتجات والأعشاب، وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الأعشاب مذاقها مر وبعدها سامة وأحيانا شديدة السمية. فمن خلال تجربة الآباؤنا وأجدادنا القدماء والدكاترة الأطباء مثل أبو قراد وابن النفيس وابن البيطار قدرنا نستخلص، والتجارب المباشرة مع المرضى قدرنا نتخصص وهسي وصلنا لمرحلة إنه أهم حاجة نقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. بنقدر نخدر بعض المنتجات من خلال التجارب، ولكن بتوقف على الجرعة الدوائية، حمش الجرعة من شخص إلى آخر، وفي بعض الأشخاص عندهم أمراض مزمنة والأطفال والحوامل والرضع، فقدرنا نستخلص بعض العلاجات. هي نافعة، كل الأعشاب الطبيعية نافعة، موجود في البيوت السودانية، متوفر علينا البهارات الموجودة في المطبخ، إضافة على الأعشاب مثل الزمان الحبوبات يقول لك القرط، وعندنا السمسم والعدس والحاجات الكثيرة اللي بيعملوها لبقة والبعض الأشياء اللي يعملها مثل المراهم، فإننا قدرنا نطورها من خلال التجارب.
7: طيب، أنا الناس بيتكلموا إنه الجرعات المستخدمة في التطبيب وفي العلاج يعني ما هي دائرة معايير، يعني أنت هسا أنا يعني تقول للزول مثلا أنت المرضى الفلاني ده بعالجوا بالحلبة، المرضى الفلاني ده بعالجوا بالقرفة، المرضى الفلاني ده بعالجوا مثلا بالسنمكة، المقادير دي يعني كيف الناس أو أنتوا كناس مختصين كيف بتحددوا المقادير المناسبة لكل مريض؟
8: طيب، الحمد لله السودان ماشي على خير، وبدت الفترة الأخيرة في تدريب كوادر المهنة الطبية الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب، بعد فيها دبلومات وكورسات، الدبلومات والكورسات فيها محاضرات بيحدد لك الجرعات الدوائية وكيف إنه تدي المريض الجرعة الدوائية حسب الأمر والوزن. فالطب التكميلي ماشي بصورة جميلة جدا جدا وبيخضع لمراقبة، وفحصي، وحتى يعني من أساسيات إنه الشاب المعالج أو الطبيب المعالج يقرأ الأرشدة الدوائية أو الفحوصات. فنحن هسي في المركز بنطلب من المريض الفحوصات الأولية أو فحوصات الأخيرة بناء عليه عندنا جرعات وفر المعرفة اللي إحنا درسناه بنقدر نحدد الجرعة الدوائية. فهو بقول لك أقل حاجة إنك إنت بتدي الجرعة أقل من إنك تدي الجرعة يكون أعلى من النسبة. فيلا الطبيعة ليس موزية ولكن بتاخد فترة طويلة في العلاج، ودائما الناس بتستعجل إنها دايرين إن سرعة الاستجابة تكون عالية، لكن هي حتى احنا في تجربتنا مع انا شخصيا بتخصص في الطب التجميلي من ارض الطبيعه، فما بحارب المستحضرات التجميل بصفه عامه، ولكن وجدت في ضرر بصوره كبيره جدا جدا للمروجين بتاعت المستحضرات التجميل الفاسده مثل فيها الهيدروكينون والهيدروكورتيزون. ونحن حسي بنستخلص الكولاجين اللي هو بتجينا مستورد، فنحن بنعمل الكولاجين من خيرات بلدنا هنا هو كريم اللبان الذكر، مستخلصات اللبان الذكر دي فيها فوائد عالية جدا جدا. فقدرنا نحدد من خلال تجربتنا وخبرتنا الطويلة قدرنا نحدد الجرعة الدوائية لكل الأعمار.
7: دكتور مصطفى، شنو يعني سيد بتقولوا انه بتعودوا للطبيعة، العودة للطبيعة ايضا حاجة يعني مش سهلة، يعني شعار كبير جدا جدا. شنو التدابير اللي انتم الان بتتخذوها حتى انكم تعودوا للطبيعة وتعودوا يعني تستخدموا ما حولكم من منتجات؟ شنو الاجراءات والتدابير اللي بتشجع بها الناس انهم يعودوا الى الطبيعة؟
8: طيب يا أخي العزيز وللمستمع الكريم، أحب أوضح ليه معنات الأوضة إلى الطبيعة عند مركز العنبراوي للتجميل الطبيعي والعلاج بالأعشاب. برنامجنا هو الأوضة إلى الطبيعة. الأوضة إلى الطبيعة بالنسبة لنا في مركز العنبراوي لا تعني الأوضة إلى الوراء، وإنما العودة إلى الاستفادة الواعي من الموارد الطبيعية. ونحن لا نقدم الطب التجميلي باعتبارها بديلا عن الطب الحديث. في كثير من الحالات يمكن أن يكون مجال مكمل بشرط أن لا يكون استخدام بصورة مسؤولية ولا يسبب في تأخير التشخيص أو العلاج الطبيعي ولا يسبب ضرر. رسالتنا التكامل وليس الصراع بين الطب الحديث والطب التجميلي. فلذا عملنا برنامج الطب التجميلي وبرنامجنا الأوضة إلى الطبيعة.
7: طيب دكتور مصطفى، يعني أنتوا بتتكلموا بتقولوا الاستفادة من خيرات بلدنا، الموارد والنباتات المحلية اللي شايفينها أنها ممكن تستثمر حتى الآن بالصورة المطلوبة شنو؟
8: طيب إذا بدينا نتكلم يا أخي العزيز عن خيرات السودان وما يمتلكه السودان من تنوع كبير في النباتات والموارد الطبيعية الطبية، سواء في دارفور أو في كردفان أو في النيل الأزرق أو في مناطق أخرى ومثل مناطق جبال مرة. فأنا قبل فترة كنت بعمل بحث في جبال مرة، فبجد بلدنا غنية بالمواد الطبيعية. لدينا نباتات عطرية وطبيعية وطبية وزيوت وبذور ومواد طبيعية كثير جدا جدا، يمكن أن تدخل في جميع صناعات التجميل والغذائي وبعد في مجالات الدوائية. الطب التكميلي في السودان عبارة عن صيدلية كبيرة متحركة في كل بيت وفي كل شارع، لكن الاهتمام ليس فقط نوفر المواد الخام، المطلوب هو دراسة هذا المواد الخام ومعرفة خصائصها وتحسين طرق تجمعها وتجفيفها أو تخزينها وتصنيعها حتى نستطيع نوصلها للعالم كله ونصنعها بطريقة علمية طبيعية كويسة جدا وفعالة تخضع إلى معايير دولية تكون ذات قيمة مضافة بدلا ما نصدر المواد كخام. فحسي بلدنا بيطلع كل المواد بيطلع مواد خامة، وإحنا عندنا فرصة كبيرة جدا جدا لو نظمنا أنفسنا ودربنا واختبرنا فحوصات عالية ومعايير دولية بجد يعني انت قد يكون ممكن تكون عايش برا السودان، لما تمشي السوبر ماركت بتلقى زبدة الفول السوداني بسعر عالي جدا جدا، بتلقى السمسم السوداني، شوكولاتة السمسم السوداني، بتلقى حاجات كثيرة جدا جدا، عندنا موارد خيمة جدا. فلما قلنا العودة إلى الطبيعة ومن خيرات بلدنا، احنا في المركز بنسعى انه ما نستورد اي حاجة من خارج السودان، اللهم الا ممكن ندخل مدخلات انتاج الفوارخ. وحتى الحمد لله هسي اصبحت انه المواد التخليف بدأت توفر في السودان، فنحن لو سلكنا طريق من خيرات بلدنا حننعم بكل حاجة، حتى ما بنتأثر بالحصر الدولي سواء كان من مجال الأغذية او الأدوية والحاجات زي دي.
7: مصطفى، الناس يعني بعض العشابين وبعض الناس الـ يعني بلغة المعراقة أو المعراقين يعني بيستخدموا الخلطات الطبيعية دي، وأحيانا بعد مرات بتكون خلطات ضارة جدا جدا، يعني لأنه ممكن تكون النسب والمقادير غير مناسبة وكده. فهل أنتوا عندكم أي تجربة في أنكم يعني الناس دي بتوعوهم يعني المعراقة والمستخدمين بتاعنا الأعشاب، يعني ديل هم خارج دائرة الضوء الإعلام، ما هم ذاتهم ما عارفين الحكاية دي أضرار شنو كده، فهل في أي جهود في أنكم تتواصلوا معاهم ولا ترفعوا التوعية بتاعتهم ولا الحاصل شنو في الحتة دي بالذات؟
8: طيب الحمد لله، يعني أحس نحن وأنا أحد أفراد الآن شغالين بنأسس في الطب التكميلي والتجميلي والعلاج بالأعشاب، كانت جمعية لكن حسي في مبادرة لتطوير تكون مؤسسة كاملة غايمة بذاتها، والآن الورق تقريبا تكون المستشار، وكوننا كتلة وأنا أحد من الـ 18 مرشحين لتكملة الإجراءات للتطوير في المجال. بالتأكيد كلمة طبيعي لا تعني بالضرورة آمنة، بعض النباتات زي ما قلت لك سابقا قد تكون لها تأثير قوي، وبعدها قد تدخل في مجال الأدوية، وبعدها تكون سمية وشديدة السمية. فلذا حبينا نجمع كل العشابين وكل أصحاب الحجام وأصحاب المهن التقليدية، اللي هو نفس الكلام اللي انت قلت، الناس اللي بيستخدموا المنتج بطريقة عشوائية. نحن حابين نطورهم، وأنا كنت مدرب يعني مدرب للعشابين البسيطين، إنه كيف يعملوا المراهم، كيف يختاروا الجرعة الدوائية بدون تأثير، كيف يرفعوا من مستوى كيف يرفعوا من مستوى الوعي ومستوى الجرعة ذاتها، وكيف إنه ما يخلوا الأعشاب تكون بصورة محدورة مفروشة في الوطاء وفي بطريقة مهزلة. فحسي نحن سائين في السكة دي، والحمد لله وصلنا لمشوار بعيد جدا جدا، وخريب إن شاء الله ترى النور، وبدأت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة.
6: راديو دبنجة.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. أستهلها بالعناوين. مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازين بمسيرات الدعم السريع، ومقتل 4 أشخاص بينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج، وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها عن كثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان، ولجنة تحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور، وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر مطابقة أن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى تضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهن نهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني في نيل الأزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا ب4 صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتح النور البشير محافظ محافظة الدمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بمدينة الدمازين بواسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طالع عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أبو جنقور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب بولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن مساء الثلاثاء وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجتنى العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبنجا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحساس صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولايات السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريريا موجودة زي 467 حالة، لكن ما لاقي علاج، ونسبة ضعف المناعة عندنا، وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة اللي فاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين ما ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجا وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دابنغا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300 ألف جنيه سوداني إلى 600 ألف جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني يحتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35 ألف جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46 ألف جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسط في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاية غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي ما بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية زالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه، وبرز اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرقيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دابنغا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التأسيس.
0: أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثاء أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون عن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود، وقال لراديو دبنجا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود، في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لاقتلاعه تماما. من جانبه قال محلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي عوض في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب ناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب، مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها، يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادمة دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها، البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتصارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بمسعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عزة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندرج ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: بيأتي أنا في تقديري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة القابية من القطع الجائر، كما دعا إلى اعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا لاعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق كوندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان عن مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة: أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رش عوض وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديد مباشرا على خلفية آرائها ومواقفها. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء السابع من شهر أكتوبر شهر 10 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: تضارب في التصريحات حول لقاء البرهان ومسعد بولس.
7: سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني.
10: الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات، بحيث أن هناك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية وكذلك هناك أطراف أخرى إقليمية.
9: تصريحات البرهان في مروي، ما المقصود منها؟
11: دي اسمع نظرية يد الحلة وصوى النجار عصف، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه، وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه. يعني
9: مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة في هجوم بمسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الدمازين.
1: نعزي كل الأسرة الضحايا 4 اللي سقطوا في هذه الضربات المسيرات.
9: ما هي الأسباب الكامنة وراء أزمة الوقود؟
12: نحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع التدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
13: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. شهدت الساحة السياسية السودانية حالة من الجدل والتضارب في التصريحات عقب ما تداولته الأنباء استنادا إلى تغريدة نشرها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس. أعلن فيها عن لقائه برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على هامش قمة العلمين بالقاهرة. حول هذا الموضوع نستمع أولا للكاتب المصري نبيل نجم الدين المتخصص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية.
7: لا شك أن اللقاء الذي جرى بين البرهان ومسعد بولس في العلمين كان لقاء على هامش اجتماعات تنسيقية إفريقية تستضيفها مصر، وجاء هذا الاجتماع بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ومبعوث الرئيس الأمريكي للمنطقة مسعد بولس. في الحقيقة سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني، وموقف الولايات المتحدة الداعم للحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وأكد المبعوث الأمريكي عزم بلاده مواصلة الجهود إلى جانب مصر وبقية الشركاء لإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية وتخفيف المعاناة الضخمة على المواطنين السودانيين. وأكد بولس أيضا استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف مع كل عمل وكل جهد يساعد في حوار سوداني سوداني، لأنه يعتقد أن السودانيين عليهم أن يأتوا إلى خطوط وسطى وخطوط تجمعهم وتؤدي إلى مسار ينهي الحرب في السودان. وأعتقد أن هذا اللقاء الذي جرى برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
9: وفي ذات المحور لقاء بولس والبرهان، تحدث لدبنجا المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين.
10: أنا في تقديري أنه لقاء سيد مزعد بولس المستشار وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والدول العربية بالقاهرة، يأتي أنا في تقديري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن ذلك صعب من حيث التحديات التي تقف أعيقا دون تنفيذ مقترحها، لذا أعتقد بأنها تزع بشكل حثيث للالتقاء بالحكومة السودانية وكذلك الدعم السريع، فضلا عن ذلك الأطراف الإقليمية التي لديها دور وتأثير كبير في المسألة السودانية. ولا شك أن مصر من أهم هذه الدول التي لديها موقف داعم للحكومة السودانية، ولا شك هذه المواقف تزع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى تفاهمات مع هذه القوى الإقليمية التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في الانفعالية في الملف السوداني، لا سيما بأن الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات، بحيث أن هنالك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية، وكذلك هنالك أطراف أخرى إقليمية لا تصطف وتدعم الدعم السريع، وكلاهما لا يقلان تأثيرا ونفوذا على الإدارة الأمريكية، لذا كل طرف يحاول بشكل أو بآخر التأثير على موقف الولايات المتحدة الأمريكية. لذا أعتقد بأن وزعت بوليس من خلال لقائه أكد على ثلاثة أشياء أنا في تقديري هذه هي المهمة: مسألة وحدة السودان لا سيما في ظل الانقسام الغير معلن وكذلك تقاسم السلطة والنفوذ بين الأطراف على أرض الواقع، لا سيما بين الدعم السريع والحكومة السودانية، هذا مؤشر خطير. فبالتالي عندما يتم التأكيد على وحدة السودان وأراضيه فهذه خطوة في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة، بالإضافة إلى سيادة السودان وسلامة أراضيه. وهذه المبادئ أنا في تقديري هي المبادئ المهمة التي ينبغي التركيز عليها، ما عدا ذلك فهي قضايا خلافية بحاجة إلى إلى تواصل في المباحثات، لا سيما في الجوانب العسكرية والفنية، باعتبار أن نحن نتحدث عن انتشار عدد كبير جدا من الميليشيات والفصائل المسلحة، فبالتالي عملية دمجها في مؤسسة عسكرية واحدة مع ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية وضرورية فيها، هذا يعني بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت، بحاجة إلى توافق سياسي، باعتبار أن الحرب هي في الأصل عبارة عن خلاف سياسي، فشل الفرقاء في التوصل إلى تفاهمات وصيغة مشتركة، الأمر الذي أسهم بشكل أو بآخر في اندلاع الحرب. لذا أعتقد بأن المضي في المسار العسكري ينبغي أن يكون متزامنا مع المسار السياسي، فكلما حدثت انفراجة في المسار السياسي أعتقد بأن المسار العسكري سيكون الأكثر سهولة ويسر فيما يتعلق بالتوصل إلى تفاهمات في شأن توحيد الجيوش، في شأن إصلاح المؤسسة العسكرية وكل مؤسسات الخدمة المدنية.
9: أكد القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال لقائه في مروي بمضي القوات المسلحة في الحرب حتى تحرير كافة الأراضي السودانية، معلنا رفضه القاطع لأي هدنة أو تفاوض. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يحدثنا عن مغزى حديث البرهان وخلفياته.
11: دي اسمها نظرية يد الحلة وصوى النجار عصا، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه، وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه، يعني ما لم يضمن انه على الترتيبات القادمة ما حتكون خصمي عليه، وما حتهدد وضعه الشخصي ولا وضعه القيادي. فإلى الآن التيار البنادي بوقف الحرب ما قاعد يميز ما بين وقف الحرب وابتعاد العسكر عن السلطة، يعني المسألة دي مطروحة كده مع بعض. فبالتالي هو الآن معه تيار بيدعو لاستمرار الحرب وبيدعو لاستمرار الجيش في القيادة، فما ممكن يضحي بهذيل عشان يجي يمسك له في حاجة ما معروفة يعني. ولذلك هو يعني الزيارة بتاعته في مروي بتأتي في إطار التعبئة العامة لخط المطروح، لكن طبعا إذا لاحت أي فرصة لوقف الحرب وللسلام، شفنا التعبئة بتمشي يعني قبل كده البشير قال ناس المعارضة ما يلي يستحموا في البحر 7 مرات حتى يجوا خاشين السودان، وجوا خاشين السودان في تحت دون وفي غيره وما استحموا في البحر ولا حاجة. فهذا كلام بتاع تعبئة، وفعلا الوالي بتاع الشمالية محتاج لدعم يعني، والحاجة يقول يعني عنده مناطق متفلتة وعنده وضع أمني متدهور وحركات مسلحة وما تعرف إيه وغيره. فأنا تخيل الزيارة دي الهدف منها هو حديث ذاته حوله البرهان لما عليه يعني، وأحاديث متداول عن الوالي نفسه، فالوالي محتاج لدعم أكثر من أي حاجة تانية. لكن البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية، ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها. يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات القادمة دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب، والحاجات دي كلها البرهام ما بينظر لها. فأنا أتوقع أنه الإدارة الأمريكية تتحدث بلغة مختلفة في الأيام القادمة عن مصير البرهان وعن مصير المؤسسة العسكرية، ده متزامنا مع الانتصارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
9: أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن اعتقال الدكتور مبارك بشارة أحمد الطيب الطبيب العمومي بمستشفى الجنينة لدى استخبارات قوات الدعم السريع منذ يوم السبت. حول سلامة الأطباء والظروف التي يعملون فيها تحدثت لدبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
2: الطبيب مبارك يعني طبيب عمومي شغال في الجنينة من أول الحرب، هو طبيب طواري يعني الطبيب الوحيد في الطواري كان، وذو شغال بهمة ونشاط، وفجأة يعني تم اعتقاله من قبل الدعم السريع. نحن يعني قبل كده سيعتقلوا كان لنا زميل برضو من قبل القوات المسلحة. فالمرجو يعني عدم إخاننا كأطباء، بنقوم بواجبنا بإخلاص، ونحن يعني حريصين جدا على سلامة أطبانا وعلى سلامة قوادنا الصحية، كأنه في وقت الحرب ده نحن ما عندنا غير العمل الإنساني والواجب بيغديه له، الواجب بيدينا له شرف مهنتنا بإننا نكون يعني دماء السودانية دماء غالية جدا ودماء يعني تحق الإشادة وتحق الوقوف معها. وعملنا إنساني بحت، المفروض إنه عدم التنكيل وعدم التعرض من كل أطراف الحرب للأطباء، ودي مهمة يعني باسلة، والمفروض تلقى تمجيد مش تلقى اعتراض من الجميع وتلويسة بتهم غير مقبولة. والحد يعني الآن نحن عندنا 31 طبيب موجودين لا نعرف محتغلين وين أو قاعدين وين، يعني دي أشياء بتخلي الكادر الطبي يعني تهاجر من القصف والتنكيل بها وتعرضها للموت أثناء أدية واجبة، وكل ده يعني كبير جدا علينا. فنحن ناس مهمة إنسانية، المبارك يعني زول هميم وزول دكتور يعني رغم انهيار الوضع الصحي وقايم بكل واجباته نحو مواطنيه ونحو أهله، فعظم التعرض يعني دي حاجات كبيرة جدا علينا. فكل مرة نحن نطالب بالناشد كل المنظمات الدولية أو بالناشد سلطة تأسيس وغيره إنه ما عدم التعرض لنا كأطباء، نحن بنقضي في شغل يعني إنساني بحت، والمفروض نلقى يعني تمييز واضح من الكل، يعني يعرفوا إنه الطبيب بيقدم واجبه في ظروف وفي بيئة سيئة جدا، بيئة العمل، عدم توفر كثير من الكوادر الصحية المساعدة، عدم توفر الأدوية، كل ده والطبيب ما زال واقف منيعا حصين تحت الكواليس يعمل ويبدي بنفسه في شعبه. فليه يقول حد بيته ويحتقلوا؟ دي كلام يعني ما نحب. بالناشد منظمة الصحة العالمية، ناشد الوزارات وزارة الصحة، بالناشد الصليب الأحمر، بالناشد كل حقوق الإنسان، بالناشد منظمة حقوق الإنسان، يعني دي حق الطبيب وحق المواطن. واجب الطبيب أن يكون هو الواجهة المستقلة، الواجهة المفروض تقدم لها كل العون عشان تقوم بواجبها. فنطلب بإطلاق صلاح زميلنا دكتور مبارك فورا ومن غير شروط، وشكرا جزيلا.
9: أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة بحي الهجرة شمال الدمازين إثر استهدافهم بمسيرات شنتها قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة النيل الأزرق يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
1: ندين ونستنكر بأغلظ العبارات وبالغ أسفنا للأحداث حصلت صباح فجر صباح اليوم في مدينة الدمازين. راح ضحيته 4 مواطنين في الدمازين في منطقة أو في حي الهجرة شمال الدمازين، قتل فيه 4 أشخاص، 2 من أسرة واحدة و2 جيران، بالإضافة إلى استهداف لمنزل وزير المالية بالنيل الأزرق بحي المطار، و بدون أضرار ما بدون أضرار في البشر. لذلك نحن بالإضافة إلى استهداف للمسجد والعيان المدنية لبعض العيان المدنية، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين باتجاه النيل الأزرق. لذلك نحن دائما كنا في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأنه الكارثة الإنسانية في السودان أكبر منطقة فيها كارثة إنسانية، و الوضع الإنساني صعب جدا في النيل الأزرق. لذلك نحن دائما قاعدين نناشد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه عدد النازحين فاق كل التصورات في النيل الأزرق، الأوضاع كارثية ومأساوية ومتفاقمة يوم بعد يوم. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار أو على أطراف الحرب، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لهم وعدم استهداف العيان المدني. لذلك نحن في هذا المصاب الجلل نعزي كل الأسرة الضحايا الأربعة اللي سقطوا في هذه الضربات المسيرات صباحة فجر اليوم. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني لا نتس ولا ننحاز لأي طرف من أي طرف غير منحازين للمجتمع المدني وللمواطنين في النيل الأزرق. خالص الود والشكر لكم، وربنا يحفظ المدنيين في أي مكان في السودان.
9: دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل من أجل استيراد وتوفير الوقود. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
14: سلام وتحايا للإخوة براديو دبنجا إلى كل المستمعين. ونبدأ تعليقنا من الاجتماع الأخير اللي تم بين وزارة المالية ووزارة الطاقة وبنك السودان المركزي لمناقشة مسألة تأمين تمويل الاستيراد. في تقديري الاجتماع مهم وضروري أن يكون في تنسيق بين الجهات الثلاثة، لأنه هي جهات مكملة لبعضها البعض، وزارة الطاقة في مسألة توفير الإمدادات للوقود جاز بنزين فيرنيس باس، والمالية في مسألة توفير النقد الأجنبي. ولأنه زي ما عارفين الوقود طبعا بيحتاج لموارد مالية كبيرة جدا من النقد الأجنبي، والاجتماع أفتكر أشار إلى طبيعة الأزمة ومناقشة اللي هي كيفية تأمين تمويل الاستيراد والتنسيق بين الطاقة والمالية والبنك المركزي. لكن ما وضح لنا الحجم بتاع التمويل المتاح، يعني التمويل اللي بيقدر يوفره كم، أو المدة الزمنية الممكن يغطيها لنا التمويل ده، ودي كانت حاجات مهمة ياريت لو كان قصت للرأي العام. لكن نرجع نقول المهم هو ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل. زي ما عارفين الوقود ده سلعة الطلب على مستمر، بنحتاجها بشكل يومي، وبالتالي بنحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع تدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة. البيانات، أنا اطلعت على بيانات بتوضح يعني جانب من المشكلة اللي هي منشورات البنك المركزي في الربع الأول للصادر والوارد، يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة غرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بيوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار، فعشان كده توفر المبلغ ده من حصائل الصادر ممكن يساعد على استغلال الصرف، يعني بنحتاج لحصائل صادر أكثر بتوفر نقد أجنبي أكثر، وبالتالي بيحصل استدامة لتوفير التمويل لاستيراد الوقود. زي ما قلت حقيقة الواحد ما بيقدر يقول إنه الدولة ما عندها قروش أو لا تملك النقد الأجنبي، لأنه ما عندي بيانات يعني توضح لنا حجم الاحتياطات والالتزامات الحالية بتاعت البنك المركزي. لكن في نفس الوقت من المشاهد ما في ما يثبت إنه الدولة عندها موارد دولارية كافية أو مستدامة عشان تقدر تمول بها الفاتورة بتاعت الوقود دي بصورة منتظمة. ولذلك استمرار يعني تمويل الاستيراد بدون ما الناس تعالج الفجوة الهيكلية في ميزان النقد الأجنبي، فنحن بنعالج الأزمة دي علاج مؤقت أو يعني مسكن فقط، لكن ما بنكون عالجنا أصل المشكلة. نقطة أخيرة في المحور ده اللي هو الملاحظ إنه في فارق كبير في سعر الصرف ما بين البنك البنوك التجارية والبنك المركزي والسوق الموازية. أنا أفتكر في الثورة كان تم تحرير سعر الصرف وتم تحرير سعر الوقود، وكلنا لاحظنا إنه ده أدى إلى استغراب سعر الصرف بصورة كبيرة وتوفره في البنوك. طبعاً كانت العملية الإنتاجية قبل الحرب معقولة يعني، كانت أيضاً في موارد محلية من البترول إلى آخره. لكن يعني أنا أتكلم عن المنهج، عن نهج إنك تلتزم بسياسة بتاعت التحرير، ودي واحدة من متطلباتها سعر الصرف يكون هو السعر الحقيقي. ما هو ما ممكن الليلة يكون الفارق ما بين السعر في البنوك والسوق الموازي 50% أو 100% حقيقة. أنت بتشتري من هناك بأربعة من البنك، لكن في السوق الموازي بثمانية، فده فرق كبير. ده لازم الفجوة دي تردم يعني يتم ردمها، والسعر في البنوك يكون هو السعر الحقيقي. ليه؟ لأنه ده مهم جدا. أن إحنا في التركيب السعرية للوقود أول حاجة بتحطها سعر الدولار كم، فإنت إذا الوزارة الطارمة المالية بتسعر سعر الوقود على أساس سعر صرف البنوك والبنك المركزي، هنا أنت بتكون رجعت لدعم الوقود بشكل ضمني. يعني إذا أنت كده بقت عندك مشكلتين بدل مشكلة واحدة، مشكلة سعر الصرف الفرق بين البنوك وبين السوق الموازية، ومشكلة سعر الوقود اللي هو الوقود الآن سعره بيبقى مدعوم، وهذا دعم كبير يعني دعم كبير في غيمكم. ولذلك دي أنا في رأيي واحدة من المشاكل اللي يجب مخاطبتها وحلها، توقيع سعر الصرف ما بين السوق الموازي والبنوك، وهذا بالتالي حينعكس على سعر حقيقي غير مضمون بالنسبة للوقود.
9: اشتكي مستخدمو التطبيقات البنكية وعلى رأسها تطبيق بنكك في الآونة الأخيرة من صعوبة الوصول لهذه التطبيقات وتذبذب خدماتها. حول الأسباب والمشاكل المحيطة بهذه التطبيقات تحدث لدبنجا المهندس عمار حمودة.
15: أسباب تذبذب الخدمة في أسباب حقيقية يعني مثل تزاحم الطلب العالي على الخدمة وسوء شبكة، وهي طبعا شبكات خارج عن إدارة البنوك، أقصد شبكات الاتصالات، بيزيد الأمر تعقيد كمان سوء الشبكة نفسه، لأنه الناس بتحاول مرة ومرتين وثلاثة مما يضاعف الضغط على التطبيق، فبيخلق كمان يعني وضع أسوأ، ودي تعتبر أسباب حقيقية. في أسباب تانية ممكن تقوم بفعل فاعل، القصد منها مثلا الحد المتحكم به من إتاحة الخدمة لتقليل العمليات التبادلية التجارية، كانت خصوصا لما يكون في هلع بين الناس، تصاعد أسعار الدولار، لو عاوز تشتري لك حاجة سعرها بكرة حيزيد أحسن تشتريه الآن، حاول أعمل شنو، حاول حول أموالك إلى عملات تانية، يعني دي كلها بتخلي التحكم في إنه الحركة العالية دي ما تبقى. فلأسباب يعني بيفتكر إنه من المفيد إنه للاقتصاد يعني إنه الحاجة دي ما تحصل عشان ما تزيد الدائرة بتاعت الحلع وتضخيم الحالة. دي يعني الأسباب، السببين الرئيسيات تقريبا أسباب حقيقية وأسباب من صنع الجهة المنظمة. هناك أيضا تطبيقات أخرى غير تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم، تطبيقات بنكية زي فوري مرتبط في حاجة اسمها أوكاش، وفي بنوك صغيرة برضو عندها تطبيقات الخاصة. بس للأمانة هيمنة بنك الخرطوم على الخدمات المصرفية هذه من ناحية عدد الجمهور، في تقديرات بتقول إنه يعني يهيمن على ما بين 80 إلى 85% من جمهور المستخدمين، ودي نسبة عالية جدا بتخلي الحديث عن أي تطبيقات أخرى يعني لا سبيل للمقارنة للفارق الكبير. ولذلك استقرار تلك التطبيقات لا يمكن أن يكون دليل منافسة على تطبيق بنك الخرطوم، وبالتالي المقايسة على أنه ده وقف وده ما توقف وكده، لا، في فارق كبير جدا في حجم التعاملات والجمهور.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم ياد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
13: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
16: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
13: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
17: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
13: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
18: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
13: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
19: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
20: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين، استهداف منزل وزير المالية ومسجد وعيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض، يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي، و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة، ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب. رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف، والخميرة إلى 250 ألف، والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع الفرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور. لجنة أمن زالنجي تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه لقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبيض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الهراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن أن متابعتها انكثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. أستهلها بالعناوين: مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازين بمسيرات الدعم السريع، ومقتل 4 أشخاص بينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج، وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها عن كثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان، ولجنة التحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقمون الأزمة المعيشية في غرب دارفور، وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر متطابقة أن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى تضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهن نهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني في نيل الأزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا ب4 صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتح النور البشير محافظ محافظة الدمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بمدينة الدمازين بواسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طالع عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أبو جنجور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب بولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن مساء الثلاثاء وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضوة اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبنجا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحساس صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولايات السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريريا موجودة زي 467 حالة، لكن ما لاقي علاج، ونسبة ضعف المناعة عندنا، وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة اللي فاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين ما ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجا وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دبنجا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300,000 جنيه سوداني إلى 600,000 جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل 600,000، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35,000 جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46,000 جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسم في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاية غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي مع بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية زالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرز اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرقيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دبنجا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التعسيس.
0: أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثة أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون أن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود، وقال لراديو دبنجا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لاقتلاعه تماما. من جانبه قال محلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي عوض في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب ناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب، مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها؟ يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادي، ما دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها، البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتصارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بن سعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عزة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندرج ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: يأتي أنا في تقديري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة الغابية من القطع الجائر، كما دعا إلى اعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا لاعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان مقتل أحد أمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة، أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رش عوض وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديد مباشرا على خلفية آرائها ومواقفها. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس، أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية، ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: أفتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ، يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي، يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب، ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح، وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارق بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارق بتاعت كرمة، وهم دول اللي بيوزعوا المخدرات بالليل، وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا، يعني ما يقدروا ينوموا من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين، الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك المواطن وليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية، سلطات الأمنية الشرطة شايف قبضوا كمية مهولة من المواطر والتكاتك حجزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس الأصل اللي يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطر وتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا، يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير، من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارق كرمة والبرقيق، وتخيلين معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني. كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعوها في البلد؟ ما معروف. لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما عارف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق. الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط التعاطي خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان أهو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش و حايب قلال ايس وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيعها سهل وسعرها رخيص ومتوفر. فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان داري يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. يعني للأسف المخدرات أنواع كثرت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعد ذاك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة. كون الليان كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي. المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوموا من 2 صباح ل 3 صباح؟ ليش نو أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا. ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق في الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشاريع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمسا البيوت دي بتكون فاضية. دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت توكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم. دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد، كلهم عندهم وكلاء. يعني الليلة ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشي وقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسميم، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده. دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البيت دي. خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لاخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لاخونا عبد الله نصرون، هو من اولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الاهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الاجهزة الامنية، ونقدر نكافح البلاء الوقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، احد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرمة بالولاية الشمالية. المستمعين الاعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الاول من حلقتنا، على ان نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل الثانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83-84-85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما، يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه، وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر للمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003-2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003-2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار، وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: غابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: دبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين استهداف منزل وزير المالية ومسجد عيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وتطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب. رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف والخميرة إلى 250 ألف والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع 1000 فرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه للقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبويض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الحراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن أن متابعتها انكثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: تكون نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. أستهلها بالعناوين: مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازيم وسيارات الدعم السريع، ومقتل 4 أشخاص بينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج، وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها عن كثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان، ولجنة تحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور، وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر متطابقة أن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازيم بإقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى تضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهن نهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني في نيل الأزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا ب4 صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتح النور البشير محافظ محافظة الدمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بمدينة الدمازين بواسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طالع عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أبو جنقور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب بولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن مساء الثلاثاء وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبنجا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحصاء صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولايات السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريريا موجودة زي 467 حالة لكن ما لاقي علاج، ونسبة ضعف المناعة عندنا، وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة اللي فاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين ما ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجا وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دبنجا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300 ألف جنيه سوداني إلى 600 ألف جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني يحتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35 ألف جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46 ألف جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسم في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في الزيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي مع بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية زالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرز اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرقيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دابنغا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التأسيس.
0: أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثة أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة، مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون أن استجابة إدارة التربية وتوجيه ولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود، وقال لراديو دبنجا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود، في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لاقتلاعه تماما. من جانبه قال محلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي عوض في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب ناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب، مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها، يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادمة دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها، البرهان ما بينظر لها، ده متزامنا مع الانتصارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بمسعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عادة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندرج ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: يأتي أنا في تقديري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة القابية من القطع الجائر، كما دعا إلى اعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا لاعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالعنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة، أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رش عوض وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديد مباشرا على خلفية آرائها ومواقفها. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء السابع من شهر أكتوبر شهر 10 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: تضارب في التصريحات حول لقاء البرهان ومسعد بولس.
7: سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني.
10: الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات، بحيث أن هناك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية وكذلك هناك أطراف أخرى إقليمية.
9: تصريحات البرهان في مروي، ما المقصود منها؟
11: دي اسمع نظرية يدي الحلة وصوى النجار عصف، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه، وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه. يعني
9: مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة في هجوم بمسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الدمازين.
1: نعزي كل الأسرة الضحايا 4 اللي سقطوا في هذه الضربات المسيرات.
9: ما هي الأسباب الكامنة وراء أزمة الوقود؟
12: نحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع التدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
13: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. شهدت الساحة السياسية السودانية حالة من الجدل والتضارب في التصريحات عقب ما تداولته الأنباء استنادا إلى تغريدة نشرها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس. أعلن فيها عن لقائه برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق والركن عبد الفتاح البرهان على هامش قمة العلمين بالقاهرة. حول هذا الموضوع نستمع أولا للكاتب المصري نبيل نجم الدين المتخصص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية.
7: لا شك أن اللقاء الذي جرى بين البرهان ومسعد بولس في العلمين كان لقاء على هامش اجتماعات تنسيقية إفريقية تستضيفها مصر، وجاء هذا الاجتماع بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ومبعوث الرئيس الأمريكي للمنطقة مسعد بولس. في الحقيقة سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني، وموقف الولايات المتحدة الداعم للحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وأكد المبعوث الأمريكي عزم بلاده مواصلة الجهود إلى جانب مصر وبقية الشركاء لإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية وتخفيف المعاناة الضخمة على المواطنين السودانيين. وأكد بولس أيضا استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف مع كل عمل وكل جهد يساعد في حوار سوداني سوداني، لأنه يعتقد أن السودانيين عليهم أن يأتوا إلى خطوط وسطى وخطوط تجمعهم وتؤدي إلى مسار ينهي الحرب في السودان. وأعتقد أن هذا اللقاء الذي جرى برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
9: وفي ذات المحور لقاء بولس والبرهان، تحدث لدبنجا المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين.
10: أنا في تقدير أنه لقاء سيد مزعد بولس المستشار وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والدول العربية بالقاهرة، يأتي أنا في تقديري في إطار مسعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن ذلك صعب من حيث التحديات التي تقف أعيقا دون تنفيذ مقترحها، لذا أعتقد بأنها تزع بشكل حثيث لالتقاء بالحكومة السودانية وكذلك الدعم السريع، فضلا عن ذلك الأطراف الإقليمية التي لديها دور وتأثير كبير في المسألة السودانية. ولا شك أن مصر من أهم هذه الدول التي لديها موقف داعم للحكومة السودانية، ولا شك هذه المواقف تزع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى تفاهمات مع هذه القوى الإقليمية التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في الانفعالية في الملف السوداني، لا سيما بأن الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات، بحيث أن هنالك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية وكذلك هنالك أطراف أخرى إقليمية لا تصطف وتدعم الدعم السريع، وكلاهما لا يقل لنا تأثيرا ونفوذا على الإدارة الأمريكية، لذا كل طرف يحاول بشكل أو بآخر التأثير على موقف الولايات المتحدة الأمريكية. لذا أعتقد بأن وزعت بوليس من خلال لقائه أكد على ثلاثة أشياء أنا في تقديري هذه هي المهمة: مسألة وحدة السودان لا سيما في ظل الانقسام الغير معلن وكذلك تقاسم السلطة والنفوذ بين الأطراف على أرض الواقع، لا سيما بين الدعم السريع والحكومة السودانية، هذا مؤشر خطير. فبالتالي عندما يتم التأكيد على وحدة السودان وأراضيه فهذه خطوة في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة، بالإضافة إلى سيادة السودان وسلامة أراضيه. وهذه المبادئ أنا في تقديري هي المبادئ المهمة التي ينبغي التركيز عليها، ما عدا ذلك فهي قضايا خلافية بحاجة إلى تواصل في المباحثات، لا سيما في الجوانب العسكرية والفنية، باعتبار أن نحن نتحدث عن انتشار عدد كبير جدا من الميليشيات والفصائل المسلحة، فبالتالي عملية دمجها في مؤسسة عسكرية واحدة مع ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية وضرورية فيها. هذا يعني بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت وبحاجة إلى توافق سياسي، باعتبار أن الحرب هي في الأصل عبارة عن خلاف سياسي، فشل الفرقاء في التوصل إلى تفاهمات وصيغة مشتركة، الأمر الذي أسهم بشكل أو بآخر في اندلاع الحرب. لذا أعتقد بأن المضي في المسار العسكري ينبغي أن يكون متزامنا مع المسار السياسي، فكلما حدثت انفراجة في المسار السياسي أعتقد بأن المسار العسكري سيكون الأكثر سهولة ويسر فيما يتعلق بالتوصل إلى تفاهمات في شأن توحيد الجيوش، في شأن إصلاح المؤسسة العسكرية وكل مؤسسات الخدمة المدنية.
9: أكد القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال لقائه في مروي بمضي القوات المسلحة في الحرب حتى تحرير كافة الأراضي السودانية، معلنا رفضه القاطع لأي هدنة أو تفاوض. الكاتب والمحلل السياسي قرش عوض يحدثنا عن مغزى حديث البرهان وخلفياته.
11: دي اسمع نظرية يد الحلة وصوى النجار عصا، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه، وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه، يعني ما لم يضمن انه الترتيبات القادمة ما حتكون خصمي عليه، وما حتكون وما حتهدد وضعه الشخصي ولا وضعه القيادي. فإلى الآن التيار البنادي بوقف الحرب ما قاعد يميز ما بين وقف الحرب وابتعاد العسكر عن السلطة، يعني المسألة دي مطروحة كده مع بعض. فبالتالي هو الآن معه تيار بيدعو لاستمرار الحرب وبيدعو لاستمرار الجيش في القيادة، فما ممكن يضحي بيدل عشان يجي يمسك له في حاجة ما معروفة يعني. ولذلك هو يعني الزيارة بتاعته في مروي بتأتي في إطار التعبئة العامة لخط المطروح، لكن طبعا إذا لاحت أي فرصة لوقف الحرب وللسلام، شفنا يعني شفنا التعبئة بتمشي يعني قبل كده البشير قال ناس المعارضة ما يلي يستحموا في البحر 7 مرات حتى يجوا خاشين السودان، وجوا خاشين السودان في تحت دون وفي غيره وما استحموا في البحر ولا حاجة. فهذا كلام بتاع تعبئة، وفعلا الوالد بتاع الشمالية محتاج لدعم يعني محتاج لدعم يعني، والحاجة يقول يعني عنده مناطق متفلتة وعنده وضع أمني متدهور وحركات مسلحة وما تعرف إيه وغيره. فأنا أتخيل لي الزيارة دي الهدف منها وحديث ذاته حوله البرهان لما عليه يعني، وأحاديث متداول عن الوالي نفسه، فالوالي محتاج لدعم أكثر من أي حاجة تانية. لكن البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية، ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها. يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات القادمة دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها، البرهام ما بينظر لها. فأنا أتوقع أنه الإدارة الأمريكية تتحدث بلغة مختلفة في الأيام القادمة عن مصير البرهان وعن مصير المؤسسة العسكرية، ده متزامنا مع الانتظارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
9: أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن اعتقال الدكتور مبارك بشارة أحمد الطيب الطبيب العمومي بمستشفى الجنينة لدى استخبارات قوات الدعم السريع منذ يوم السبت. حول سلامة الأطباء والظروف التي يعملون فيها تحدثت لدبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
14: الطيب مبارك يعني طبيب عمومي شغال في الجنينة من أول الحرب، هو طبيب طوارئ يعني الطبيب الوحيد في الطوارئ، كان ذو شغال بهمة ونشاط، وفجأة يعني تم اعتقاله من قبل الدعم السريع. نحن يعني قبل كده سيعتقلوا، كان لنا زميل برضو من قبل القوات المسلحة. فالمرجو يعني عدم إخاننا كأطباء، بنقوم بواجبنا بإخلاص، ونحن يعني حريصين جدا على سلامة أطبانا وعلى سلامة قوادنا الصحية، لأنه في وقت الحرب ده نحن ما عندنا غير العمل الإنساني والواجب بيغديه له، الواجب اللي بيدينا له شرف مهنتنا. بإننا نكون يعني الدماء السودانية دماء غالية جدا ودماء يعني تحق الإشادة وتحق الوقوف معها. وعملنا إنساني بحت، المفروض إنه عدم التنكيل وعدم التعرض من كل أطراف الحرب للأطباء، ودي مهمة يعني باسلة، والمفروض تلقى تمجيد مش تلقى اعتراض من الجميع وتلويسة بتهم غير مقبولة. والحد يعني الآن نحن عندنا 31 طبيب المبعوثين، لا نعرف محتغلين وين أو قاعدين وين، يعني دي أشياء بتخلي الكادر الطبي يعني تهاجر من القصف والتنكيل بها وتعرضها للموت أثناء أدية واجبة. وكل ده يعني كبير جدا علينا، فنحن ناس مهمة إنسانية. المبارك يعني زول هميم وزول دكتور، يعني رغم انهيار الوضع الصحي وقايم بكل واجباته نحو مواطنيه ونحو أهله، فعظم التعرض يعني دي حاجات كبيرة جدا علينا. فكل مرة احنا نطالب بالناشد كل المنظمات الدولية وبالناشد سلطة تأسيس وغيره، إنه ما عدم التعرض لنا كأطباء. إحنا بنقضي في شغل يعني إنساني بحت، والمفروض نلقى يعني تمييز واضح من الكل، يعني يعرفوا إنه الطبيب بيقضي في واجبه في ظروف وفي بيئة سيئة جدا، بيئة العمل، عدم توفر كثير من الكوادر الصحية المساعدة، عدم توفر الأدوية، كل ده. والطبيب ما زال واقف منيعا حصين تحت الكواليس يعمل ويبدي بنفسه في شعبه، فليه يجوه لحد بيته ويحتقلوه؟ دي كلام يعني ما نحب الناشد، بالناشد منظمة الصحة العالمية، ناشد الوزارات وزارة الصحة، بالناشد الصليب الأحمر، بالناشد كل حقوق الإنسان، بالناشد منظمة حقوق الإنسان، يعني دي حق الطبيب وحق المواطن. واجب الطبيب أن يكون هو الواجهة المستقلة، الواجهة المفروض تقدم لها كل العون عشان تقوم بواجبها. فنطلب بإطلاق صلاح زميلنا دكتور مبارك فورا ومن غير شروط، وشكرا جزيلا.
9: أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة بحي الهجرة شمال الدمازين إثر استهدافهم بمسيرات شنتها قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة النيل الأزرق يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
1: ندين ونستنكر بأغلظ العبارات وبالغ أسفنا للأحداث حصلت صباح فجر صباح اليوم في مدينة الدمازين. راح ضحيته 4 مواطنين في الدمازين في منطقة أو في حي الهجرة شمال الدمازين، قتل فيه 4 أشخاص، 2 من أسرة واحدة و2 جيران، بالإضافة إلى استهداف لمنزل وزير المالية بالنيل الأزرق بحي المطار بدون أضرار في البشر. لذلك نحن بالإضافة إلى استهداف للمسجد والعيان المدنية لبعض العيان المدنية، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين باتجاه النيل الأزرق. لذلك نحن دائما كنا في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأنه الكارثة الإنسانية في السودان أكبر منطقة فيها كارثة إنسانية والوضع الإنساني صعب جدا في النيل الأزرق. لذلك نحن دائما قاعدين نناشد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه عدد النازحين فاق كل التصورات في النيل الأزرق. الأوضاع كارثية ومأساوية ومتفاقمة يوم بعد يوم. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار أو على أطراف الحرب، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لهم وعدم استهداف الأعيان المدنية. لذلك نحن في هذا المصاب الجلل نعزي كل الأسرة الضحايا الأربعة اللي سقطوا في هذه الضربات المسيرات صباحة فجر اليوم. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني لا نتس ولا ننحاز لأي طرف من أي طرف غير منحازي للمجتمع المدني وللمواطنين في النيل الأزرق. خالص الود والشكر لكم، وربنا يحفظ المدنيين في أي مكان في السودان.
9: دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل من أجل استيراد وتوفير الوقود. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
15: سلام وتحايا للإخوة براديو دبنجا إلى كل المستمعين. ونبدأ تعليقنا من الاجتماع الأخير اللي تم بين وزارة المالية ووزارة الطاقة وبنك السودان المركزي لمناقشة مسألة تأمين تمويل الاستيراد. في تقديري الاجتماع مهم وضروري أن يكون في تنسيق بين الجهات الثلاثة، لأنه هي جهات مكملة لبعضها البعض. وزارة الطاقة في مسألة توفير الإمدادات، الوقود، جاز، بنزين، فيرنيس، باس، والمالية في مسألة توفير النقد الأجنبي. ولأنه زي ما عارفين الوقود طبعا بيحتاج لموارد مالية كبيرة جدا من النقد الأجنبي. والاجتماع أفتكر أشار إلى طبيعة الأزمة ومناقشة اللي هي كيفية تأمين تمويل الاستيراد والتنسيق بين الطاقة والمالية والبنك المركزي. لكن ما وضح لنا الحجم بتاع التمويل المتاح، يعني التمويل اللي بيقدر يوفره كم، أو المدة الزمنية الممكن يغطيها لنا التمويل ده، ودي كانت حاجات مهمة ياريت لو كان قصت للرأي العام. لكن نرجع نقول المهم هو ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل. زي ما عارفين الوقود ده سلعة الطلب عليها مستمر، بنحتاجها بشكل يومي، وبالتالي بنحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع التدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة. البيانات، أنا طلعت على بيانات بتوضح يعني جانب من المشكلة اللي هي منشورات البنك المركزي في الربع الأول للصادر والوارد. يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة غرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بيوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني انه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لانه انت الوقود ده احنا اذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، انت يوميا بتحتاج لك في الحد الادنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الادنى ممكن تصل الى 15 مليون دولار، فعشان كده توفر المبلغ ده من حصائل الصادر ممكن يساعد على استغلال الصرف. يعني بنحتاج لحصائل صادر أكثر، يتوفر نقد أجنبي أكثر، وبالتالي بيحصل استدامة لتوفير التمويل لاستيراد الوقود. زي ما قلت حقيقة الواحد ما بيقدر يقول إنه الدولة ما عندها قروش أو لا تملك النقد الأجنبي، لأنه ما عندي بيانات يعني توضح لنا حجم الاحتياطات والالتزامات الحالية بتاعت البنك المركزي. لكن في نفس الوقت من المشاهد ما في ما يثبت إنه الدولة عندها موارد دولارية كافية، أو مستدامة عشان تقدر تمول بها الفاتورة بتاعت الوغد دي بصورة منتظمة. ولذلك استمرار يعني تمويل الاستيراد بدون ما الناس تعالج الفجوة الهيكلية في ميزان النقد الأجنبي، فنحن بنعالج الأزمة دي علاج مؤقت أو يعني مسكن فقط، لكن ما بنكون عالجنا أصل المشكلة. نقطة أخيرة في المحور ده اللي هو الملاحظ أنه في فارق كبير في سعر الصرف ما بين البنك البنوك التجارية والبنك المركزي والسوق الموازية. أنا أفتكر في الثورة كان تم تحرير سعر الصرف وتم تحرير سعر الوغود، وكلنا لاحظنا أنه ده أدى إلى استغراب سعر الصرف بصورة كبيرة وتوفره في البنوك. طبعا كانت العملية الانتاجية قبل الحرب مقفولة، يعني كانت أيضا في موارد محلية من البترول إلى آخره، لكن يعني أنا أتكلم عن المنهج، عن نهج أنك تلتزم بسياسة بتاعت التحرير، ودي واحدة من متطلباتها سعر الصرف يكون هو السعر الحقيقي. ما هو ما ممكن الليلة يكون الفارق ما بين السعر في البنوك والسوق الموازي 50% أو 100%. حقيقة تشتري من هناك بأربعة من البنك، لكن في السوق الموازي بثمانية، فده فرق كبير. ده لازم الفجوة تردم، يعني يتم ردمها، والسعر في البنوك يكون هو السعر الحقيقي. ليه؟ لأنه ده مهم جدا. يعني احنا في التركيب السعرية للوغود أول حاجة بتحطها سعر الدولار كم، فإنت إذا الوزارة الطاغمة المالية بتسعر سعر الوغود على أساس سعر صرف البنوك والبنك المركزي، هنا أنت بتكون رجعت لدعم الوغود بشكل ضمني. يعني إذا أنت كده بقت عندك مشكلتين بدل مشكلة واحدة، مشكلة سعر الصرف الفرق بين البنوك وبين السوق الموازية، ومشكلة سعر الوغود اللي هو الوغود الآن سعره بيبقى مدعوم، وهذا دعم كبير، يعني دعم كبير في غيمكم. ولذلك دي أنا في رأيي واحدة من المشاكل اللي يجب مخاطبتها وحلها، توقيع سعر الصرف ما بين السوق الموازي والبنوك، وهذا بالتالي حينعكس على سعر حقيقي غير مضمون بالنسبة للوغود.
9: اشتكي مستخدمو التطبيقات البنكية وعلى رأسها تطبيق بنكك في الآونة الأخيرة من صعوبة الوصول لهذه التطبيقات وتذبذب خدماتها. حول الأسباب والمشاكل المحيطة بهذه التطبيقات تحدث لدبنجا المهندس عمار حمودة.
16: أسباب تذبذب الخدمة، في أسباب حقيقية يعني مثل تزاحم الطلب العالي على الخدمة وسوء الشبكة، وهي طبعا شبكات خارج عن إدارة البنوك، أقصد شبكات الاتصالات. بيزيد الأمر تعقيد كمان سوء الشبكة نفسه، لأنه الناس بتحاول مرة ومرتين وثلاثة، مما يضاعف الضغط على التطبيق، فبيخلق كمان يعني وضع أسوأ، ودي تعتبر أسباب حقيقية. في أسباب تانية ممكن تقوم بفعل فاعل، القصد منها مثلا الحد المتحكم به من إتاحة الخدمة لتقليل العمليات التبادلية التجارية، كانت خصوصا لما يكون في هلع بين الناس، تصاعد أسعار الدولار، لو عاوز تشتري لك حاجة سعرها بكرة حيزيد، أحسن تشتريه الآن، حاول أعمل شنو، حاول حول أموالك إلى عملات تانية. يعني دي كلها بتخلي التحكم في إنه الحركة العالية دي ما تبقى، لأسباب يعني بيفتكروا إنه من المفيد إنه للاقتصاد يعني إنه الحاجة دي ما تحصل عشان ما تزيد الدائرة بتاعت الهلع وتضخيم الحالة. دي يعني الأسباب، السببين الرئيسيات تقريبا أسباب حقيقية وأسباب من صنع الجهة المنظمة. هناك أيضا تطبيقات أخرى غير تطبيق بنكك تابع البنك الخرطوم، تطبيقات بنكية زي فوري، أعتقد في حاجة اسمها وكاش، وفي بنوك صغيرة برضو عندها تطبيقات الخاصة. بس للأمانة هيمنت بنك الخرطوم على الخدمات المصرفية هذه من ناحية عدد الجمهور، في تقديرات بتقول إنه يعني يهيمن على ما بين 80 إلى 85% من جمهور المستخدمين، ودي نسبة عالية جدا بتخلي الحديث عن أي تطبيقات أخرى يعني لا سبيل للمقارنة للفارق الكبير. ولذلك استقرار تلك التطبيقات لا يمكن أن يكون دليل منافسة على تطبيق بنك الخرطوم، وبالتالي المقايسة على أنه ده وقف وده ما توقف وكذا، لا، في فارق كبير جدا في حجم التعاملات والجمهور.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
13: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
17: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
13: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
18: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
13: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
19: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
13: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
20: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
21: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين، استهداف منزل وزير المالية ومسجد وعيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض، يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي، و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة، ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب. رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف، والخميرة إلى 250 ألف، والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع ألف فرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية بغرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه للقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبويض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الحراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن أن متابعتها انكثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. أستهلها بالعناوين. مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازين بمسيرات الدعم السريع، ومقتل 4 أشخاص وبينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج، وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها عن كثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان، ولجنة التحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور، وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر مطابقة أن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى تضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهن نهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني في نيل الأزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا ب4 صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتح النور البشير محافظ محافظة الدمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة الدمازين بواسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طالع عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أبو جنقور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب بولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن مساء الثلاثاء وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبنجا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحساس صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولايات السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريريا موجودة زي 467 حالة، لكن ما لاقي علاج، ونسبة ضعف المناعة عندنا، وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة اللي فاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين ما ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجا وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دبنجا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300 ألف جنيه سوداني إلى 600 ألف جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني يحتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35 ألف جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46 ألف جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسط في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاية غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي ما بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية زالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرز اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرقيق في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دابنغا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التعسيس.
0: أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثة أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون عن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود، وقال لراديو دبنجا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بيوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لاقتلائه تماما. من جانبه قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي عوض في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب الناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها، يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادي ما دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها، البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتصارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بن سعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عزة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندرج ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: يأتي أنا في تقديري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة القابية من القطع الجائر، كما دعا إلى اعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا لاعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة، أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رشا عوض وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديدا مباشرا على خلفية آرائها ومواقفها. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: حبيك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفائهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في انهم مرسل يلقوا لجوء انساني يحفظ كرامتهم ويحفظ انسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضه لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الاتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجاره اعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في اعمال غسريه، او حتى بالنسبه للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، او مثلا بيتم اغضاعهم عملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعهم مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجة الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال واحتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال والاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة، يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي، هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001 واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، دقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بظل تجربة لجنة ملاحظة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد او المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان باعتبار انه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الانسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر، ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء الغصر في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر، بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء الغصر المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة، الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر لتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي. وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة حينما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموارد فيها كلها في الخزن كلها سرقت يعني. وطبعا ده المشكلة في انه في لحظة ديك الغارات حتتعصش شنو يعني، لأنه أصلا ما كان في ما أقول ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا في ما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والجيوش نهبت من البنوك وملك السودان، جيوش كثيرة طبعا العملة المحلية والعملة الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه ناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني السودان نهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وملك السودان وملك كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كله في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك أصلاً كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعاً دي مجموعة كبيرة جداً من الناس اللي أصلاً يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي ما هي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله او التعامل في التيار كله ناس وجهه في في في في في في في في خزينة يعني خزينة عنوان أو في مكاتبهم أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني. كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف. والبنك الصوبي يشتغل بجنوب ما بيشتغلهم بأموال المودعين بيشيله بيحوله من من من من من من من من التزامات عليه بيحوله الأصول ووزع كمرابحات ومشاركات كلها بيعتبره وظيفة البنك يعني يأخذ الموارد على المواطن ويوظفها في إنه يوزع بشكل تسهيلات للعملاء وده كان متوقف يعني. أنا بتأكد إنه زلمة معقد جدا وقت قريبة وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل وما كان بطريقة إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد لأنه أصلا هو أوردي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار المسألة خلاص يعني هي بقت الناس بتشتري بقروش المواطن ذاته المسروقة بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعا حصل التغيير لكن طبعا التغيير كان بطيء جدا يعني بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني بعض المناطق غير آمنة. افتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي دي مشكلة على الزمن يعني عشان ترجع.
1: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
2: وبعدين قرار ما أسر قرار استبدال سعر الصرف وإعداد التضخم والاستقرار الاقتصادي طبعا أكيد حيكون في تضخم والسعر طبعا في النهاية نقص ما في إنتاج ما في عائد ما يتصرف في النهاية بيثبت السعر بيشنو بينك يكون في إنتاج والإنتاج هو اللي بيأتي بالأولاد الصعبة ويركز السعر إذا كان المزلة في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب يتوقع بعد ذلك المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي السوق الموازي في النهاية طبعا السوق بتاع مضاربات ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتل في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يقتضي بكيف تتعامل الدولة مع التعيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني هو في النهاية الأمم المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس لخاطبة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده وفي النهاية ده مخطط معروف الأزل بيغالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يفكوا السودان ده لأنه يخلوا دولات متناحرة قسموه ده المخطط حابوا ناس يفهموا كده الشعب الثاني يفهم الكلام ده فكان ما حد ينتهي ليه لبكرة المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين نصل لدارفور تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا حصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتو عارفين الحظر شنو يعني نفتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجات ده كله ما بينتهي إلا البلد دي تكون متعافية من التمرد ده الحل عشان انك الاقتصاد يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد ده كله لازم يكون في استقرار طالما الحرب مستمره ما في استقرار وحيصل زي ما قال الدولار والاقلام وحيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لما لا نهايه وده خراب الحاصل هم قصدين كلام ده يعني انه ما في انتاج هاي ترى ما يسهل كل ما اقدر اقول يعني
1: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمه، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين استهداف منزل وزير المالية ومسجد وعيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض، يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي، و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370

0: بعد ارتفاع الدقيق إلى 123,000 والخميرة إلى 250,000 والزيت إلى 260,000 جنيه. سعر جوال الدخن يتضاعف إلى 600,000 جنيه في غرب دارفور. ارتفاع 1000 فرنك تشادي إلى 46,000 جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه للقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبيض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الهراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن أن متابعتها انكثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
1: هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب،
2: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو

أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، أستهلها بالعناوين. مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازيم وسيارات الدعم السريع، ومقتل 4 أشخاص وبينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج، وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها عن كثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان، ولجنة التحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقمون الأزمة المعيشية في غرب دارفور، وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر متطابقة أن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازيم بإقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها

0: كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى ضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهن نهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني، فنيل أزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا بأربع صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتح النور البشير محافظ محافظة الدمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة الدمازين واسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية الدمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طالع عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أب جنقور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب ولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن مساء الثلاثاء وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبانجا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحساس صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولايات السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريرية موجودة زي 467 حالة لكن ما لاقي علاج، ونسبة وزحف المناعة عندنا وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة الفاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين مع ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجا وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دبنجا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300,000 جنيه سوداني إلى 600,000 جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل 600,000، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35 ألف جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46 ألف جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسط في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية جاية من دول الجوار عبر دولة تشاد. برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السوداني مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي مع بداية تخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية زالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرز اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرغيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دابنغا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التأسيس.
0: أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثة أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة، مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون أن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة. وأشار في حديث لراديو دبنغا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود. وقال لراديو دبنغا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لاقتلائه تماما. من جانبه قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي أوط في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب ناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب، مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها، يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادي فدي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها، البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتصارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بن سعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا إن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عادة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندري ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: يأتي أنا في تقديري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة القابية من القطع الجائر، كما دعا إلى اعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا لاعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة: أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رشا عوض، وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديدا مباشرا على خلفية آرائها ومواقفها. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء السابع من شهر أكتوبر شهر 10 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: تضارب في التصريحات حول لقاء البرهان ومسعد بولس.
7: سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني.
8: الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات، بحيث أن هناك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية، وكذلك هناك أطراف أخرى إقليمية.
9: تصريحات البرهان في مروي، ما المقصود منها؟
6: دي اسمها نظرية يد الحلة وصوى النجار عصا، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه، وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه. يعني
9: مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة في هجوم بمسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الدمازين.
1: نعزي كل الأسرة الضحايا 4 اللي سقطوا في هذه الضربات المسيرات.
9: ما هي الأسباب الكامنة وراء أزمة الوقود؟
10: نحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع التدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. شهدت الساحة السياسية السودانية حالة من الجدل والتضارب في التصريحات عقب ما تداولته الأنباء استنادا إلى تغريدة نشرها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس. أعلن فيها عن لقائه برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على هامش قمة العلمين بالقاهرة. حول هذا الموضوع نستمع أولا للكاتب المصري نبيل نجم الدين المتخصص في العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية.
7: لا شك أن اللقاء الذي جرى بين البرهان ومسعد بولس في العلمين كان لقاء على هامش اجتماعات تنسيقية إفريقية تستضيفها مصر، وجاء هذا الاجتماع بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ومبعوث الرئيس الأمريكي للمنطقة مسعد بولس. في الحقيقة سيد بولس قال في تغريدة له أن هذا الاجتماع يؤكد موقف الولايات المتحدة الثابت والداعم للشعب السوداني، وموقف الولايات المتحدة الداعم للحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وأكد المبعوث الأمريكي عزم بلاده مواصلة الجهود إلى جانب مصر وبقية الشركاء لإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية وتخفيف المعاناة الضخمة على المواطنين السودانيين. وأكد بولس أيضا استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف مع كل عمل وكل جهد يساعد في حوار سوداني سوداني، لأنه يعتقد أن السودانيين عليهم أن يأتوا إلى خطوط وسطى وخطوط تجمعهم وتؤدي إلى مسار ينهي الحرب في السودان. وأعتقد أن هذا اللقاء الذي جرى برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
9: وفي ذات المحور لقاء بولس والبرهان، تحدث لدبنجا المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله تورشين.
8: أنا في تقديري أنه لقاء سيد مزعد بولس المستشار وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والدول العربية إلى القاهرة يأتي أنا في تقديري في إطار مسائل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن ذلك صعب من حيث التحديات التي تقف أعيقا دون تنفيذ مقترحها، لذا أعتقد بأنها تزع بشكل حثيث لالتقاء بالحكومة السودانية وكذلك الدعم السريع، فضلا عن ذلك الأطراف الإقليمية التي لديها دور وتأثير كبير في المسألة السودانية. ولا شك أن مصر من أهم هذه الدول التي لديها موقف داعم للحكومة السودانية، ولا شك هذه المواقف تزع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى تفاهمات مع هذه القوى الإقليمية التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في الانفراج في الملف السوداني، لا سيما بأن الملف السوداني من حيث البعد الخارجي مليء بالتعقيدات، بحيث أن هنالك أطراف تصطف وتدعم الحكومة السودانية وكذلك هنالك أطراف أخرى إقليمية لا تصطف وتدعم الدعم السريع، وكلاهما لا يقلان تأثيرا ونفوذا على الإدارة الأمريكية، لذا كل طرف يحاول بشكل أو بآخر التأثير على موقف الولايات المتحدة الأمريكية. لذا أعتقد بأنه وزعت بوليس من خلال لقائه أكد على ثلاثة أشياء أنا في تقديري هذه هي المهمة: مسألة وحدة السودان لا سيما في ظل الانقسام الغير معلن وكذلك تقاسم السلطة والنفوذ بين الأطراف على أرض الواقع لا سيما بين الدعم السريع والحكومة السودانية، هذا مؤشر خطير، فبالتالي عندما يتم التأكيد على وحدة السودان وأراضيه فهذه خطوة في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة بالإضافة إلى سيادة السودان وسلامة أراضيه. وهذه المبادئ أنا في تقديري هي المبادئ المهمة التي ينبغي التركيز عليها، ما عدا ذلك فهي قضايا خلافية بحاجة إلى تواصل في المباحثات لا سيما في الجوانب العسكرية والفنية، باعتبار أن نحن نتحدث عن انتشار عدد كبير جدا من الميليشيات والفصائل المسلحة، فبالتالي عملية دمجها في مؤسسة عسكرية واحدة مع ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية وضرورية فيها، هذا يعني بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت وبحاجة إلى توافق سياسي، باعتبار أن الحرب هي في الأصل عبارة عن خلاف سياسي، فشل الفرقاء في التوصل إلى تفاهمات وصيغة مشتركة الأمر الذي أسهم بشكل أو بآخر في اندلاع الحرب. لذا أعتقد بأن المضي في المسار العسكري ينبغي أن يكون متزامنا مع المسار السياسي، فكلما حدثت انفراج في المسار السياسي أعتقد بأن المسار العسكري سيكون الأكثر سهولة ويسر فيما يتعلق بالتوصل إلى تفاهمات في شأن توحيد الجيوش في شأن إصلاح المؤسسة العسكرية وكل مؤسسات الخدمة المدنية.
9: أكد القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال لقائه في مروي بمضي القوات المسلحة في الحرب حتى تحرير كافة الأراضي السودانية، معلنا رفضه القاطع لأي هدنة أو تفاوض. الكاتب والمحلل السياسي قرش عوض يحدثنا عن مغزى حديث البرهان وخلفياته.
12: دي اسمع نظرية يد الحلة وصوى النجار عصف، وهو ما ممكن يفك الفرع اللي هو ماسك فيه، وما لم يظهر له فرع تاني يمسك فيه، يعني ما لم يضمن انه على الترتيبات القادمه ما حتكون خصمي عليه وما حتهدد وضعه. الشخصي ولا وضعه القيادي. فإلى الآن التيار البنادي بوقف الحرب ما قاعد يميز ما بين وقف الحرب وابتعاد العسكر عن السلطة، يعني المسألة دي مطروحة كده مع بعض. فبالتالي هو الآن معه تيار بيدعو لاستمرار الحرب وبيدعو لاستمرار الجيش في القيادة، فما ممكن يضحي بهذيل عشان يجي يمسك له في حاجة ما معروفة يعني. ولذلك هو يعني لذلك هو الزيارة بتاعته في مروي بتأتي في إطار التعبية العامة لخط المطروح، لكن طبعا إذا لاحت أي فرصة لوقف الحرب وللسلام شفنا يعني شفنا التعبية بتمشي يعني. يعني قبل كده البشير قال ناس المعارضة ما يلي يستحموا في البحر 7 مرات حتى يجوا خاشين السودان، وجوا خاشين السودان في تحت دون وفي غيره وما استحموا في البحر ولا حاجة. فهذا كلام بتاع تعبية، وفعلا الوالي بتاع الشمالية محتاج لدعم يعني محتاج لدعم يعني. والحاجة يقول يعني عنده مناطق متفلتة وعنده وضع أمني متدهور وحركات مسلحة وما تعرف إيه وغيره. فأنا أتخيل الزيارة دي الهدف منها وحديث ذاته حول البرهان لما عليه يعني، وأحاديث متداول عن الوالي نفسه. فالوالي محتاج لدعم أكثر من أي حاجة تانية، لكن البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها يعني. المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات الغادي فدي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب والحاجات دي كلها البرهام ما بينظر لها. فأنا أتوقع أنه الإدارة الأمريكية تتحدث بلغة مختلفة في الأيام القادمة عن مصير البرهان وعن مصير المؤسسة العسكرية، ده متزامنا مع الانتصارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
9: أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن اعتقال الدكتور مبارك بشارة أحمد الطيب الطبيب العمومي بمستشفى الجنينة لدى استخبارات قوات الدعم السريع منذ يوم السبت. حول سلامة الأطباء والظروف التي يعملون فيها تحدثت لدبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
2: الطبيب مبارك يعني طبيب عمومي شغال في الجنينة من أول الحرب، هو طبيب طواري يعني الطبيب الوحيد في الطواري كان، وذو شغال بهمة ونشاط. وفجأة يعني تم اعتقاله من قبل الدعم السريع. نحن يعني قبل كده سيعتقلوا كان لنا زميل برضو من قبل القوات المسلحة. فالمرجو يعني عدم إخاننا كأطباء، بنقوم بواجبنا بإخلاص، ونحن يعني حريصين جدا على سلامة أطبانا وعلى سلامة قوادنا الصحية، لأنه في وقت الحرب ده نحن ما عندنا غير العمل الإنساني والواجب الواجب اللي بيدينا له شرف مهنتنا بإننا نكون يعني دماء السودانية دماء غالية جدا ودماء يعني تحق الإشادة وتحق الوقوف معها. وعملنا إنساني بحت، المفروض إنه عدم التنكيل وعدم التعرض من كل أطراف الحرب للأطباء، ودي مهمة يعني باسلة، والمفروض تلقى تمجيد مش تلقى اعتراض من الجميع وتلويسة بتهم غير مقبولة. والحد يعني الآن نحن عندنا 31 طبيب المبودي لا نعرف محتغلين وين أو قاعدين وين، يعني دي أشياء يعني بتخلي الكادر الطبية يعني تهاجر من القصف والتنكيل بها وتعرضها للموت أثناء أدية واجبة. وكل ده يعني كبير جدا علينا، فنحن ناس مهمة إنسانية. المبارك يعني زول هميم وزول دكتور يعني رغم انهيار الوضع الصحي وقايم بكل واجباته نحو مواطنيه ونحو أهله، فعدم التعرض يعني دي حاجات كبيرة جدا علينا. فكل مرة احنا نطالب وبناشد كل المنظمات الدولية وبناشد سلطة تأسيس وغيره إنه ما عدم التعرض لنا كأطباء. إحنا بنقضي في شغل يعني إنساني بحت، والمفروض نلقى يعني تمييز واضح من الكل، يعني يعرف إنه الطبيب بيقضي في واجبه في ظروف وفي بيئة سيئة جدا، بيئة العمل، عدم توفر كثير من الكوادر الصحية المساعدة، عدم توفر الأدوية، كل ده، والطبيب ما زال واقف منيعا حصين تحت الكواليس يعمل ويبدي بنفسه في شعبه. فليه يجوه لحد بيته ويحتقلوا؟ دي كلام يعني ما نحن بنناشد منظمة الصحة العالمية، ناشد الوزارات، وزارة الصحة، بنناشد الصليب الأحمر، بنناشد كل حقوق الإنسان، بنناشد منظمة حقوق الإنسان، يعني دي حق الطبيب وحق المواطن. واجب الطبيب أن يكون هو الواجهة المستقلة، الواجهة المفروض تقدم لها كل العون عشان تقوم بواجبها. فنطلب بإطلاق سراح زميلنا دكتور مبارك فورا ومن غير شروط، وشكرا جزيلا.
9: أعلنت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة بحي الهجرة شمال الدمازين إثر استهدافهم بمسيرات شنتها قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. السيد علي هيو الأمين العام لمبادرة النيل الأزرق يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
1: ندين ونستنكر بأغلظ العبارات و بالغ أسفنا للأحداث حصلت صباح فجر صباح اليوم في مدينة الدمازين. راح ضحيته 4 مواطنين في الدمازين في منطقة أو في حي الهجرة شمال الدمازين، قتل فيه 4 أشخاص، 2 من أسرة واحدة و2 جيران، بالإضافة إلى استهداف لمنزل وزير المالية بالنيل الأزرق بحي المطار وبدون أضرار، ما بدون أضرار في البشر. لذلك نحن بالإضافة إلى استهداف للمسجد والعيان المدنية، لبعض العيان المدنية، لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ب مسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين باتجاه النيل الأزرق. لذلك نحن دائما كنا في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأنه الكارثة الإنسانية في السودان أكبر منطقة فيها كارثة إنسانية، و الوضع الإنساني صعب جدا في النيل الأزرق. لذلك نحن دائما قاعدين نناشد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه عدد النازحين فاق كل التصورات في النيل الأزرق، الأوضاع كارثية ومأساوية ومتفاقمة يوم بعد يوم. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار أو على أطراف الحرب، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لهم وعدم استهداف العيان المدني. لذلك نحن في هذا المصاب الجلل نعزي كل الأسرة الضحايا 4 اللي سقطوا في هذه الضربات المسيرات صباح فجر اليوم. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني لا نتس ولا ننحاز لأي طرف من أي طرف غير منحازين للمجتمع المدني وللمواطنين في النيل الأزرق. خالص الود والشكر لكم، وربنا يحفظ المدنيين في أي مكان في السودان.
9: دعا وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل من أجل استيراد وتوفير الوقود. التفاصيل في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
13: سلام وتحايا للإخوة براديو دبنجا إلى كل المستمعين. ونبدأ تعليقنا من الاجتماع الأخير اللي تم بين وزارة المالية ووزارة الطاقة بنك السودان المركزي لمناقشة مسألة تأمين تمويل الاستيراد. في تقديري الاجتماع مهم وضروري أن يكون في تنسيق بين الجهات الثلاثة، لأنه هي جهات مكملة لبعضها البعض، وزارة الطاقة في مسألة توفير الإمدادات للوقود جاز بنزين فيرنيس باس، والمالية في مسألة توفير النقد الأجنبي. ولأنه زي ما عارفين الوقود طبعا بيحتاج لموارد مالية كبيرة جدا من النقد الأجنبي، والاجتماع أفتكر أشار إلى طبيعة الأزمة ومناقشة اللي هي كيفية تأمين تمويل الاستيراد والتنسيق بين الطاقة والمالية والبنك المركزي. لكن ما وضح لنا الحجم بتاع التمويل المتاح، يعني التمويل اللي بيقدر يوفره كم، أو المدة الزمنية الممكن يغطيها لنا التمويل ده، ودي كانت حاجات مهمة ياريت لو كان قصت للرأي العام. لكن نرجع نقول المهم هو ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل. زي ما عارفين الوقود ده سلعة الطلب على مستمر، بنحتاجها بشكل يومي، وبالتالي بنحتاج لتدفق مستمر ومنتظم للنقد الأجنبي، مش مسألة بتاع التدخلات إزعافية كل ما ظهرت أزمة. البيانات، أنا اطلعت على بيانات بتوضح يعني جانب من المشكلة اللي هي منشورات البنك المركزي في الربع الأول للصادر والوارد، يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة قرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بيوفره لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني انه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لانه انت الوقود ده احنا اذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، انت يوميا بتحتاج لك في الحد الادنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الادنى ممكن تصل الى 15 مليون دولار، فعشان كده توفر المبلغ ده من حصائل الصادر ممكن يساعد على استغلال الصرف، يعني بنحتاج لحصائل صادر أكثر، يتوفر نقد أجنبي أكثر، وبالتالي بيحصل استدامة لتوفير التمويل لاستيراد الوقود. زي ما قلت حقيقة الواحد ما بيقدر يقول إنه الدولة ما عندها قروش أو لا تملك النقد الأجنبي، لأنه ما عندي بيانات يعني توضح لنا حجم الاحتياطات والالتزامات الحالية بتاعت البنك المركزي. لكن في نفس الوقت من المشاهد ما في ما يثبت إنه الدولة عندها موارد دولارية كافية أو مستدامة عشان تقدر تمول بها الفاتورة بتاعت الوقود دي بصورة منتظمة. ولذلك استمرار يعني تمويل الاستيراد بدون ما الناس تعالج الفجوة الهيكلية في ميزان النقد الأجنبي، فنحن بنعالج الأزمة دي علاج مؤقت أو يعني مسكن فقط، لكن ما بنكون عالجنا أصل المشكلة. نقطة أخيرة في المحور ده اللي هو الملاحظ إنه في فارق كبير في سعر الصرف ما بين البنوك التجارية والبنك المركزي والسوق الموازية. أنا أفتكر في الثورة كان تم تحرير سعر الصرف وتم تحرير سعر الوقود، وكلنا لاحظنا أنه ده أدى إلى استغراب سعر الصرف بصورة كبيرة وتوفره في البنوك. طبعا كانت العملية الانتاجية قبل الحرب معقولة، يعني كانت أيضا في موارد محلية من البترول إلى آخره، لكن يعني أنا أتكلم عن المنهج، عن نهج إنك تلتزم بسياسة بتاعت التحرير، ودي واحدة من متطلباتها سعر الصرف يكون هو السعر الحقيقي. ما هو ما ممكن الليلة يكون الفارق ما بين السعر في البنوك والسوق الموازي 50% أو 100% حقيقة، طب تشتري من هناك بأربعة من البنك لكن في السوق الموازي بثمانية، فده فرق كبير. ده لازم الفجوة دي تردم، يعني يتم ردمها والسعر في البنوك يكون هو السعر الحقيقي. ليه؟ لأنه ده مهم جدا. احنا في التركيب السعرية للوقود أول حاجة بتحطها سعر الدولار كم، فإنت إذا الوزارة الطاقة مع المالية بتسعر سعر الوقود على أساس سعر صرف البنوك والبنك المركزي، هنا انت بتكون رجعت لدعم الوغود بشكل ضمني. يعني اذا انت كده بقت عندك مشكلتين بدل مشكله واحده، مشكله سعر الصرف الفرق بين البنوك وبين السوق الموازيه، ومشكله سعر الوغود اللي هو الوغود الان سعره بيبقى مدعوم، وهذا دعم كبير، يعني دعم كبير في غيمكم. ولذلك دي انا في رايي واحده من المشاكل اللي يجب مخاطبتها وحلها، توقيع سعر الصرف ما بين السوق الموازي والبنوك، وهذا بالتالي حينعكس على سعر حقيقي غير مضمون بالنسبه للوغود.
9: اشتكي مستخدمو التطبيقات البنكيه وعلى راسها تطبيق بنكك في الاونه الاخيره من صعوبه الوصول لهذه التطبيقات وتذبذب خدماتها. حول الأسباب والمشاكل المحيطة بهذه التطبيقات تحدث لدبنجا المهندس عمار حمودة.
14: أسباب تذبذب الخدمة في أسباب حقيقية، يعني مثل تزاحم الطلب العالي على الخدمة وسوء الشبكة، وهي طبعا شبكات خارجة عن إدارة البنوك، أقصد شبكات الاتصالات، بيزيد الأمر تعقيد كمان سواء الشبكة نفسه، لأنه الناس بتحاول مرة ومرتين وثلاثة، مما يضاعف الضغط على التطبيق، فبيخلق كمان يعني وضع أسوأ، ودي تعتبر أسباب حقيقية. في أسباب تانية ممكن تكون بفعل فاعل، القصد منها مثلا الحد المتحكم به من إتاحة الخدمة لتقليل العمليات التبادلية التجارية، كانت خصوصا لما يكون في هلع بين الناس، تصاعد أسعار الدولار، لو عاوز تشتري لك حاجة سعرها بكرة حيزيد، أحسن تشتريه الآن، حاول أعمل شنو، حاول حول أموالك إلى عملات تانية، يعني دي كلها بتخلي التحكم في إنه الحركة العالية دي ما تبقى، فلأسباب يعني بيفتكروا إنه من المفيد إنه للاقتصاد يعني إنه الحاجة دي ما تحصل عشان ما تزيد الدائرة بتاعت الهلع وتضخيم الحالة. دي يعني الأسباب، السببين الرئيسيات تقريبا أسباب حقيقية وأسباب من صنع الجهة المنظمة. هناك أيضا تطبيقات أخرى غير تطبيق بنكك تابع لبنك الخرطوم، تطبيقات بنكية زي فوري، أعتقد في حاجة اسمها أوكاش، وفي بنوك صغيرة برضو عندها تطبيقات الخاصة، بس للأمانة هيمنة بنك الخرطوم على الخدمات المصرفية هذه من ناحية عدد الجمهور، في تقديرات بتقول إنه يعني يهيمن على ما بين 80 إلى 85% من جمهور المستخدمين، ودي نسبة عالية جدا بتخلي الحديث عن أي تطبيقات أخرى يعني لا سبيل للمقارنة للفارق الكبير، ولذلك استغرار تلك التطبيقات لا يمكن أن يكون دليل منافسة على تطبيق بنك الخرطوم، وبالتالي المقايسة على إنه ده وقف وده ما توقف وكذا، لا، في فارق كبير جدا في حجم التعاملات والجمهور.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
11: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
15: نحبينا ونهنا التعبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
11: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
16: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
11: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
17: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
11: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
18: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
19: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين استهداف منزل وزير المالية ومسجد عيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب. رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف والخميرة إلى 250 ألف والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع 1000 فرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه لقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبيض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الهراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن أن متابعتها انكثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، أستهلها بالعناوين. مقتل 4 نساء واستهداف منزل وزير في الدمازيم وسيارات الدعم السريع، ومقتل 4 أشخاص وبينهم طفل غرب المزروب. نحو 500 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات بدون علاج، وارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا خلال العام الجاري. منظمة حظر الأسلحة تعلن متابعتها عن كثب لتقارير استخدام أسلحة كيميائية في السودان، ولجنة التحقيق حول مقتل زعيم أحلي وأفراد في الدعم السريع بوسط دارفور. الغلاء وشح الأمطار يفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور، وارتفاع سعر قطعة الرغيف في زالنجي إلى 400 جنيه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر متطابقة أن مقتل 4 نساء في هجوم بطائرات موسى

0: تغير على مدينة التمازين بأقليم النيل الأزرق فجر اليوم، حيث استهدف الهجوم مرافق مدنية بينها كلية ومسجد إلى جانب منزل وزير المالية بالإقليم. وقالت المصادر أن الهجوم على حي الهجرة أدى إلى تضرر المسجد ومقتل 4 نساء، وهن نهد الجندي ياسين، هناء الجندي ياسين، مساجد جابر إدريس وحماية النور. وأدان عدد من الجهات الحقوقية بينها مبادرة المجتمع المدني في نيل الأزرق ومجموعة محامي الطوارئ ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان هذا الهجوم. وأضاف ألي حجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في هذا الخصوص:
1: لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن بندين ونستنكر كل الاستهدافات للأعيان المدنية وللمدنيين الأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم في هذه الحرب، ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا بمسيرات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دائما نحن كنا قاعدين نحذر من مآلات الحرب واستمرار الحرب والقتل والتشريد في النيل الأزرق أو في السودان بصورة عامة، وانتقال الحرب بصورة بشعة جدا والانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
0: وعلى الصعيد الحكومي، أدانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق الهجوم على منزل وزير المالية مولانا عباس كارا ب4 صواريخ من مسيرة استراتيجية. من جهتها، أدانت فواتها النور البشير محافظ محافظة التمازين الاعتداء الذي استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة التمازين واسطة المسيرات. وفي السياق ذاته، أدانت إدارة كلية التمازين التقنية الهجوم الذي استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى وقوع أضرار ودمار طال عددا من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا يوم الاثنين من قرى مختلفة في محافظة الدلماهي بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت المنظمة أن القرى المتضررة شملت أميري، جبل نمر، أبو قداف، باشكرات، أب جنقور، مكلا، مغنيطة، جبل النو وميزينة. أعلن مرصد كردفان يوم الأربعاء مقتل 4 مدنيين بينهم طفل برصاص قوة قال إنها تتبع لقوات الدعم السريع في قرية طيبة أولاد بلوح غرب مدينة المزروب ولاية شمال كردفان. وقال المرصد إن المعلومات التي تلقاها تفيد بأن قوة تابعة لقوات الدعم السريع تستقل عربة قتالية من طراز لاند كروزر دفع رباعي اقتحمت منزل المواطن عبد الباقي سليمان حسن مساء الثلاثاء وأطلقت عليه النار بعد مقاومته عملية نهب ما أدى لمقتله، كما قتل 3 مواطنين بينهم طفل قبل أن تنسحب القوة من المنطقة. كشفت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديب إبراهيم السيد أن وجود أكثر من 467 مريضة بالسرطان في عدد من المستشفيات لا يجدن العلاج، إلى جانب تسجيل 143 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة. وقالت أديبة في تصريح لراديو دبانغا إن الإصابات المسجلة تشمل أنواع مختلفة من السرطان من بينها سرطان الثدي وأنواع أخرى، مضيفة أن غالبية الحالات وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض. وأضافت في هذا الخصوص:
2: بالنسبة للسرطانات طبعا قلنا الحالات كتير جدا وإحصاء صعب جدا بالنسبة لكل مدن ولاية السودان، لكن في يعني بعض الحالات المختلفة في المستشفيات المحتاجة العلاج أو يعني سريريا موجودة زي 467 حالة لكن ما لاقي علاج، ونسبة زحف المناعة عندنا وفيات 143 حالة وفاة في الأيام الأخيرة الفاتت.
0: كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تزايد حالات الإصابة بالكوليرا مقارنة بالأعمال السابقين مع ظهور حالة واحدة بمحلية سودري في شمال كردفان. وأشارت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ يوم الثلاثاء إلى انخفاض حالات الإصابة بهم الضنك في جميع الولايات عدا ولاية سنار، سنجة وسنار، بجانب انخفاض حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي. حذر الصحفي محي الدين زكريا من تدهور أوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع الأمطار، إلى جانب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة من دول الجوار وتقلبات أسعار الصرف. وقال زكريا لراديو دبنغا إن سعر جوال الدخن ارتفع من 300,000 جنيه سوداني إلى 600,000 جنيه بجانب ارتفاع أسعار الذرة والزيوت والسلع الغذائية الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل 600,000، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة.
0: وهذا ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر صرف الفرنك التشادي مقابل الجنيه من 35,000 جنيه سوداني قبل شهر إلى حوالي 46,000 جنيه حاليا، مشيرا إلى اعتماد الولاية على السلع القادمة من تشاد. ولفت إلى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق بنكك، حيث بلغت نسبة القسط في الولاية نحو 46%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية جاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان يعني 46%، وده سعر كبير جدا.
0: سلم وفد من لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تحويل مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور والهيكل الراتبي إلى القصر الجمهوري. وأوضحت اللجنة أن تسليم المذكرة يأتي في إطار احتجاج على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتعديل الهيكل الراتبي مع بداية أخصص الأمر الذي دفع المعلمين إلى العودة للإضرابات. قررت لجنة أمن محلية زالنجي بوسط دارفور يوم الثلاثاء زيادة سعر الخبز ليصبح سعر القطعة زينة 50 جراما 400 جنيه. وبرزت اللجنة القرار بارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات إنتاج الرغيف في المنطقة. قال الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء جنوب كتم بشمال دارفور إن الموسم الزراعي ممتاز هذا العام، مشيرا إلى بدء جني محاصيل مثل اللوبيا والبطيخ والقندول. وأشاد في حديث لراديو دابنغا بدور الجهات المختصة في دعم المزارعين وتوفير التقاوى والآليات الزراعية مما أثر إيجابا على الإنتاجية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: خريف هذا العام خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التأسيس.
0: أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور الثلاثة أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان ومناطق نزاع أخرى. وأدعت دلافيور في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي جميع الدول الأطراف إلى مشاركة أي معلومات ذات صلة مع الأمانة العامة. دخل إضراب أطباء ونواب جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية المعينة على إجراء العمليات الجراحية. وأوضح الأطباء في بيان أنهم دخلوا في إضراب شامل يشمل حالات الطوارئ والعمليات الطارئة، مشيرين إلى نقص ماكينات وأجهزة التخدير الصالحة للاستخدام ما يحدد حياة المرضى. أعلن مؤسس الحراك الشعبي المطلبي أنتر حسن عبدون أن استجابة إدارة التربية والتوجيه بولاية كسلة والدائرة القانونية لمطالب وقف الاستثمارات على المدارس الثانوية بمحلية حلف الجديدة. وأشار في حديث لراديو دبنغا إلى توجيه السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات على المدارس أو استثماراتها. دعا وزير الطاقة الأزرق محمد عبدالله محمود بشير إلى ضرورة البحث عن حلول لاستدامة التمويل لاستيراد وتوفير الوقود. وقال لراديو دبنغا إن فاتورة استيراد الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لتقرير بنك السودان كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، مشيرا إلى وجود فجوة بنحو 50% بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي الذي وفره صادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني فاتورة استيراد الوقود كانت قرابة 700 مليون دولار، لكن صادرات الذهب كانت حوالي 370 مليون دولار، في فجوة غرابة 50% ما بين النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الوقود والنقد الأجنبي اللي بيوفروا لنا صادر الذهب. والناس طبعا عارفة يعني أنه في علاقة بين الوقود وسعر الصرف، لأنه أنت الوقود ده إحنا إذا تحدثنا فقط عن الاستهلاك اليومي، أنت يوميا بتحتاج لك في الحد الأدنى حوالي 10 مليون دولار لازم تكون متوفر عشان تقدر توفر وقود. في الحد الأدنى ممكن تصل إلى 15 مليون دولار.
0: جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه التفاوض مع الدعم السريع، مبينا أن الجيش سيتجه إلى المناطق التي يوجد فيها الدعم السريع لإقتلاعه تماما. من جانبه قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي غورشي أوط في حديثه لراديو دبنجا أن تمسك البرهان باستمرار الحرب ناتج عن غياب ضمانات واضحة حول مستقبله وموقع العسكريين في السلطة بعد الحرب، مما يدفعه للتماشي مع التيار الداعي لمواصلة القتال. وأضاف عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: البرهان ما حيتخلى عن حديثه عن استمرار الحرب ما لم تلوح ضمانات حقيقية. ضمانات حقيقية ليه ولشخصه وللمؤسسة العسكرية نفسها؟ يعني المؤسسة العسكرية عايز تعرف وضعها في الترتيبات القادمة دي شنو يعني. فالمجال المدني كله متمسك الآن بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة وعدم الإفلات من العقاب، والحاجات دي كلها البرهان ما بينظر لها. ده متزامنا مع الانتظارات العسكرية اللي بيحقق فيها الجيش الآن في كردستان.
0: نفت الحياة العامة لتلفزيون السودان في النشرة الإخبارية الرئيسية لقاء البرهان بن سعد بوليس في القاهرة. في المقابل قال المحلل السياسي المختص في العلاقات الخارجية وعضو مجلس العلاقات الخارجية نبيل نجم الدين في حديثه لراديو دبنجا أن انعقاد هذا الاجتماع برعاية وتنسيق مصري يساهم بشكل مباشر في عزة العلاقات السودانية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي بعد أن شهدت حالة من التوتر والفتور خلال الأشهر الماضية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: برعاية أو بإشراف أو بمشاركة مصرية يعيد قنوات الاتصال مرة أخرى إلى طبيعتها بين الحكومة الأمريكية وبين الخرطوم، لأنه شهدت هذه العلاقات بعض التوتر أو بعض العرقلة في خلال الشهور القليلة الماضية. الموقف الآن أن مصر تسعى بكل جهد لمساعدة الأشقاء في السودان للخروج من هذه الحالة التي لن تؤدي إلى خسران أطراف كثيرة وأهمها السودان والشعب السوداني.
0: من جانبه قال الباحث المختص في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين لراديو دبنجا إن لقاء بولس بالبرهان في القاهرة يندري ضمن السعي الأمريكي الحثيث لتحقيق السلام والتواصل المباشر مع طرفي النزاع للدفع بنص مسودة المقترح الأمريكي الذي ينص على توقيع هدنة لمدة 90 يوما تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. وأضاف تورشين لراديو دبنجا:
8: يأتي أنا في تقديري في إطار مسائل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في السودان، وذلك من خلال التواصل مع الحكومة السودانية من جانب، وكذلك الدعم السريع للتوصل إلى تفاهمات بشأن مسودة مقترح الإدارة الأمريكية الرامي للتوقيع على وقف إطلاق نار لفترة 90 يوم، ومن بعد الشروع في الترتيبات التي ربما تفضي إلى وقف إطلاق النار دائم، ومن بعد الإجراءات التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة القابية من القطع الجائر، كما دعا إلى اعتماد التوسع الزراعي الرأسي لتجنب التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي لتوفير الغذاء على حساب إثالة القطاع الغابي، ودعا لاعتماد فكرة الزراعة المنزلية من أجل الاكتفاء الذاتي للأسر من هذه المنتجات. أصدر رئيس السلطة المدنية بولاية وسط دارفور المكلف بالإنابة دكتور طلحة الطيب عبد الرحمن يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث منطقة شرق النيل وسوق قندرني برئاسة رئيس الإدارة القانونية. ويأتي تشكيل اللجنة عقب الإعلان مقتل أحد عمد منطقة شرق النيل وهو ضابط قوات الدعم السريع وثلاث من أفراد قوات الدعم السريع خلال اشتباك وقع على خلفية خلاف حول سيارة. الخبر الأخير في النشرة: أدانت نقابة الصحفيين السودانيين ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من منشور تحريضي صريح يدعو إلى قتل الصحفية رشا عوض، وتضمن عبارات كراهية وتحقير وتحديد مباشرا على خلفية آرائها ومواقفه. وطلبت النقابة في بيان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي في المنشورات التحريضية وتحديد هوية المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معنا في كنداكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء والحوامل في الوقت الحالي؟
2: السلام عليكم. شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن وبلادنا في الوضع الراهن. تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابعة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
1: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات بتتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
2: في جزء في هذه الحرب المزعومة بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات حصلت كثيرة. وعندنا في الحق الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحق الصحي ما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم يروح في المهبل إما يروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جاءت المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإيراد الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية من ويلات هذه الحرب في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي. دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت. أغلب المنظمات التطوعية خرجت من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحال. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والثلوث والتغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176,000 امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية وكذلك في 850,000 مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية 45,000 طفل ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، وكان مضاعفات و الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
1: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بيدعانوا من نقص حاد فيها، وده مؤثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
2: فمع السيريز الكامل فبكل الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، و يعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وفي تحديات لحلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناتهم في الحرب ونزوحهم من المنطقة وتكدسهم في دور يوم معسكرتنا السوداء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء.
1: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاغتصاب، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
2: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيفية يتغذى وكيف يعني يحافظ على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من النساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. إن يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية بجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، فاحتمال يمكن تكون ولادة غير سرية، يمكن يكون المشي ما تحيط فيه بالبلدين والزاد البلدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي اللي بتعرضن للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطاب وجلب الماء، بتعرضن للاختطاف والمراهقات بكل أنواعها، فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز الروح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة، فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المقاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
1: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
2: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي سياسات البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب. يعني في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديل الصحة وإنشاء مراكز خاصة للأم والطفولة للاهتمام بصحة النساء الإيجابية، وتوفير مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في ظل الجو صحي، ومتابعة تحديد النسل لكل الرعاية لتصاحب الإنجاب والطفولة. شكرا.
1: دكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجة، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم، نلتقيكم في حلقة جديدة ودمتم بخير وسلام.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس، أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية، ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ، يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب، ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح، وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارج بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارج بتاعت كرمة، وهم دول اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا يعني ما يقدر ينوم من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين، قالوا عشان اللي بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه. يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك المواطن والتكاتك، وليه بالليل، وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية، سلطات الأمنية الشرطة شايف قبضوا كمية مهولة من المواطر والتكاتك حيزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي أصلا اللي يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطر وتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا، يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير، من هناك في وسطة من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارك كرمة والبرقيق، وتخيل معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي، يعني كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد ما معروف. لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد، في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما أعرف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق، الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط التعاطي خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان أهو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجه بيقولها الايس وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيع سهل وسعرها رخيص ومتوفر، فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان دار يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. يعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدى يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده هسه يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعد ذاك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون الأيام كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي، المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد، وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا في، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوموا من 2 صباح ل 3 صباح، ليش نو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا، ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق في الحواشات في حلة اسمها حلة المسكيت، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشارع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمس، البيوت دي بتكون فاضية، دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت ايضا في الجروف وسط النخيل، دي برضو اماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومه اذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمه مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطه المحليه، برضو لها دور كبير جدا. يعني الان في بيوت كثيره مهجوره، اصحابها يا اما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت وكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم، دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت، سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد، كلهم عندهم وكلاء. يعني الليل ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت، فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشي وقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعد ذلك يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات، اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده، دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، انت من اولاد البلد، خد عيونك على البدي، خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لآخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لأخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرمة بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبين ونهنا التبادين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما ينبيانا راجل في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين استهداف منزل وزير المالية ومسجد عيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب. رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف والخميرة إلى 250 ألف والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع 1000 فرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه لقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبيض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الحراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون

2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن أن متابعتها انكثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو تبانجا، ودمتم بخير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. معارك بين القوات المسلحة والدعم السريع في جنوب النيل الأزرق، وقبيلتا الفلات والمساليد توقعان على وثيقة صلح في جنوب دارفور. وزير الزراعة الاتحادي ينفي فشل الموسم الزراعي الحالي، وسبع منظمات إنسانية دولية تحذر من تفاقم الجوع خلال العام المقبل. تدهور حاد للأوضاع المعيشية في أم كدادة بشمال دارفور، والصحة العالمية تحذر من تعرض 700,000 نازح في طويلة لفجوات صحية. مجلس الأمن يصوت على قرار تقني بتمديد العقوبات لمدة شهرين، ومئات اللاجئين يغادرون معسكرا في شرق تشاد بسبب المساعدات. كانت هذه هي عناوين النشرة. تفاصيل الأخبار مع إبراهيم جد كريم. أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين صدها هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة جبل كدم. وأعلن المكتب الإعلامي للفرقة في بيان أن قوات الفرقة أحكمت سيطرتها على الموقف الميداني بمنطقة جبل كدم بعد تنفيذ كمين محكم. وأوضح البيان أن القوات استدرجت قوات الدعم السريع إلى منطقة الكمين وكبدتها خسائر في الأرواح. وأضاف

0: في هذا الخصوص؟
1: هجمت الملايش منطقة جبل كدم، والآن هم مات من نار وهرب من هرب، والحمد لله رب العالمين. في تدمير أكثر من 10 عربيات مدمرة.
2: الله أكبر.
1: تدمير 10 عربية مدمرة الآن دخلت خدمة.
2: الله أكبر.
0: قال الخبير العسكري اللواء هاشم أبو رينات لراديو دبنجا إن تقدم قوات الدعم السريع في النيل الأزرق يهدف للوصول إلى الدمازين بغرض الوصول إلى مواقع إمداد جديدة غير مكشوفة، وفي الوقت نفسه تمكنهم من الالتفاف لمحاصرة الجيش. وقال إن زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مقر الفرقة 11 بخشم القربة بولاية كسلة قد ترتبط بإمداد قادم من أريتريا لحماية القضارف، وترتبط في الوقت نفسه بحماية مناطق الإمداد بالماء. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 1275 فردا إضافيا، 255 أسرة من 10 قرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وتشير التقارير إلى أن النازحين انتقلوا إلى مواقع مختلفة في محلية الروسيرس بإقليم النيل الأزرق. وقعت قبيلتا الفلاتة والمساليت على وثيقة صلح تهدف إلى تعزيز السلب الأهلي ومنع تجدد النزاع ومعالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة 19 سبتمبر المنصرم، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من الجانبين. ووقع على وثيقة الصلح في ختام المؤتمر الذي عقد في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور على مدى 4 أيام عن جانب الفلاتة الناظر محمد الفاتح السماني، وعن جانب المساليت الملك عادل حسن الملك. وقال العمدة إبراهيم نمير ممثل قبيلة المساليت:
3: ونحن اليوم بعد جهدكم أصبحنا جسد واحد وإخوة في الله سبحانه وتعالى، وملتزمين بكل ما قاموا به إخوتنا في لجنة الأجاويد كمساليت، ملتزمين بها كاملا ولننفذها إن شاء الله. إخوة في حكومة الولاية، حكومة الوحدة الوطنية، إحنا نطلب إنه تحافظوا على المواطنين بقوة ضرب عشان المواطن تكون آمن وكل منفلت يكون تحت القوة.
0: وتضمنت مخرجات المؤتمر توصيات بإعادة أبناء المساليت إلى قراهم ومزارعهم السابقة، إلى جانب عودة أبناء الفلاتة إلى مناطقهم ومزارعهم، مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق الصلح تضم لجنة الوساطة من قبائل المهادي والرزيقات والهبانية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعدلية. كما أوصى المؤتمر بإنشاء محاكم في محليتي قريضة وسرقيلة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتمكين الشرطة وقوات الدعم السريع في المنطقتين من أداء مهامها في حفظ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم. وأضاف وكيل ناظر الفلاتة الطاهر إدريس:
4: ونحن جئنا لا نحمل أي إثم على أهلنا المساليت، وذلك لأننا كل منا مكمل للآخر. المشكلة التي طرأت عرضا، ومن المتفلتين 1-2، نحن نلتزم كقبيلة بكل قرارات اللجنة وسننفذها تماما.
0: نفى وزير الزراعة الاتحادي البروفيسور عصمت قرشي فشل الموسم الزراعي، متوقعا أن يكون إنتاج الموسم الزراعي الصيف الحالي مساويا للموسم الماضي، وأوضح أن المساحة النهائية المزروعة تبلغ 21 مليون فدان بزيادة تقدر بثلاثة إلى 4 ملايين فدان عن الموسم الماضي. وأشار إلى أن من أبرز التحديات خلال الموسم تباين توزيع الأمطار والوقاية ومكافحة الآفات، وأكد أن المساحة المستهدفة للزراعة خلال الموسم الشتوي تقدر ب 3,248,000 فدان، وسيشغل القمح مساحة 1,000,000 فدان موزعة على عدة ولايات ومشاريع زراعية. وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المناطق الآمنة في السودان لم تعاني من أي مشكلات غذائية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الآن نستطيع أن نؤكد للجميع أن القطاع الزراعي أنجز ما عليه لإنجاح الموسم الصيفي. ما بقدر طموحات حقتنا حقيقة، لكن كل مؤشرات الإنتاج تشير إلى إنتاج إن لم يكن إنتاج الموسم السابق ما حيكون بأقل حال من إنتاج الموسي.
0: في المقابل أطلقت 7 منظمات إنسانية دولية نداء مشتركا تحذر فيه من أن الأشهر الأربعة المقبلة في السودان والتي تغطي فترة الحصاد من أكتوبر 2026 إلى يناير 2027 ستؤثر بشكل كبير على ما إذا كانت أزمة الجوع في البلاد ستتفاقم في عام 2027. وتقول هذه المنظمات إن الصراع والنزوح وعدم انتظام هطول الأمطار وتزايد خطر الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو تهدد المحاصيل وقدرة الأسر على الحصول على الغذاء وكسب الدخل. وحثت المنظمات أطراف النزاع والجهات المؤثرة عليها على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية وأنظمة الغذاء. حذرت غرفة طوارئ أم كدادة بولاية شمال دارفور من تدهور حاد في الأوضاع المعيشية بالمحلية نتيجة نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجا وفشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال فتحي عبد الوهاب مسؤول الإعلام بغرفة طوارئ مكدادة لراديو دبنجا إن الموسم المطري شهد تراجعا كبيرا في معدلات الأمطار، الأمر الذي أدى إلى جفاف معظم المساحات الزراعية وفشل المحاصيل التي زرعها السكان، مما فاقم أزمة الأمن الغذائي ووسع دائرة الاحتياجات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
0: من جانبها حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي في دارفور بسبب شح الأمطار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. وقال المحامي صالح محمود رئيس الهيئة لراديو دبنجا إن الحرب التي شهدتها دارفور منذ العام 2003 وما قبل ذلك انتقلت سماتها إلى المناطق التي تشملها الحرب حاليا، وهي تدمير القرى والمساكن والمحاصيل والمزارع والجناين في الوديان المختلفة، موجها النداء للمجتمع الدولي لوقف الحرب فورا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يعني الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو يعني نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور، ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه. يعني هو وضع مأساوي وكارثي، لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي سيكون الوضع أكثر خطورة.
0: دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية أطراف النزاع إلى حماية موسم الحصاد وضمان وصول المزارعين والعمال بأمان إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه، وطالبت بوقف الهجمات على الأراضي والمحاصيل والأسواق والبنى التحتية وتأمين طرق نقل الإنتاج ومنع النهب والجبايات التي تعرقل حركة السلع، كما دعت المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم للمزارعين والعمال المتضررين من الحرب. قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 700,000 نازح في طويلة يواجهون فجوات شديدة في خدمات الصحة والتغذية والغذاء والمياه والصرف الصحي والحماية. وحذرت في بيان من انعدام الأمن المستمر والنزوح الجماعي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية وتفشي الأمراض المتكرر، وأعربت عن قلقها إزاء تفاقم سوء التغذية في المرافق الصحية، متوقعة أن يزداد الوضع سوءا مع قلة الأمطار وفشل المحاصيل بجانب نقص الأدوية المنقذة للحياة وخدمات الصحة النفسية. وأضاف عبد الناصر أبو بكر ممثل المنظمة في السودان في هذا الخصوص:
8: تعد طويلة الآن موطنا لأكثر من 700,000 نازح، وفي أنحاء دارفور أتيحت لي فرصة التحدث إلى الأمهات والآباء والأطفال والأجداد لقد تحدثوا عن آمالهم في الحصول على رعاية صحية أفضل والمزيد من الغذاء والتعليم ومستقبل مستقر خال من الخوف والحرب.
0: اختتمت حملة عدالة نسوية نسختها الأولى بعد 6 أشهر من العمل المتواصل لحشد الأصوات النسوية وتعزيز مشاركة المرأة السودانية في صناعة السلام والتغيير. وصرحت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء المهندسة أميرة عثمان لراديو دبنجة بأن المبادرة نجحت في تحقيق نحو نصف تطلعاتها وأهدافها المرجوة، معتبرة أن هذه النتيجة تمثل خطوة أولى ومهمة نحو إرساء قواعد العدالة النسوية عبر مختلف أرجاء السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
9: 6 شهور مرت على الفترة الأولى أو الفترة الموضوعة لحملة عدالة النسوية من 6 أبريل ل 6 أكتوبر. كنا خاتين أحلام كبيرة جدا، لكن ممكن نقول لنسبة 50% قدرنا نحقق جزء ولو بسيط. هي ممكن نعتبرها مرحلة أو خطوة أولى في اتجاه بناء عدالة نسوية على مستوى الوطن الحبيب السودان. يعني
0: يصوت مجلس الأمن خلال الساعات القادمة على مشروع قرار يجدد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، والذي يشمل عقوبات محددة الأهداف وحظرا على توريد الأسلحة لمدة 2 شهر حتى ديسمبر. كما يمدد مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن العقوبات المفروضة على السودان ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 حتى 11 يناير 2027. يأتي تصويت اليوم عقب التمديد الفني لمدة 1 شهر الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 11 سبتمبر والذي مدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر دون تغيير في الولاية. غادر مئات اللاجئين السودانيين بمخيم ماتشي الجديد بشرق تشاد يوم الأربعاء مخيمهم باتجاه مدينة أدري التشادية الحدودية مع السودان بالدواب وسيرا على الأقدام احتجاجا على إبعادهم من قوائم المساعدات الإنسانية وفقا للتقييم الذي أجري في وقت مبكر من هذا العام. وقال لاجئون من مخيم أبتنجي لراديو دبنجا إن أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من مخيم ماتشي وصلوا إلى أبتنجي مساء أمس على ظهور الدواب وسيرا على الأقدام، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وهم يعانون من التعب والإرهاق حيث قضوا ليلتهم في المدرسة الإعدادية قبل أن يواصلوا سيرهم صباح اليوم الخميس. رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان استمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بمن فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر شملت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. وقال أبو هريرة وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لراديو دبنجا إن التقرير رصد حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو داعيا للإفراج عن المعتقلين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية بنلقى فيه انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع الأدو.
0: واصل عمال الموانئ البحرية والمجتمع المحلي في ولاية البحر الأحمر رفضهم لإدراج هيئة الموانئ البحرية ضمن نافذة إيصالي. واعتبر العمدة أوديس أحمد علي ممثل عمال الشحن والتفريغ بهيئة الموانئ البحرية القرار تغولا من وزارة المالية الاتحادية للسيطرة على إيرادات هيئة الموانئ البحرية. وأضاف في هذا الخصوص:
11: نرفض إنه موارد الموانئ تتبع للمالية والمالية تسيطر فيها، نحن نرفض هذا الكلام ده ويبقى الموانئ مستغلة وعندها قرار وعندها حكومة.
0: قال مدير شركة سمات الطبية الدكتور عمار مالك إن الحرب فرضت تحديات كبيرة على قطاع المعدات والأجهزة الطبية في السودان وأثرت بصورة كبيرة على عمليات الاستيراد وسلاسل الإمداد. وأكد لراديو دبنجا أن تقلص خيارات الشحن أدى إلى زيادة تكلفة وصعوبة استيراد المعدات والأجهزة الطبية وأجبر الشركات على استخدام مسارات وخيارات محدودة مقارنة بما كان متاحا قبل الحرب. وأوضح أن إغلاق الموانئ خلال فترة الحرب الأولى كان من أبرز التحديات التي واجهت الشركات، إلى جانب الصعوبات الأمنية واللوجستية التي أثرت على حركة الاستيراد. وأضاف في هذا الخصوص:
12: الناس عانت في بداية المرحلة الأولى من الحرب اللي هو قفل المينا الفترة الأولى، فكانت في معاناة حقيقية جدا في طريقة الاستيراد. يعني يمكن غير حرب السودان، الحرب على حرب إيران أمريكا أثرت على مستوى الشحن البحري، وحربنا في السودان أثرت على مستوى الشحن الجوي. فيمكن كان من التحديات اللي واجهتنا في استيراد المعدات الطبية اللي هو موضوع الشحن. الشحن يعني زمان إحنا كان في خيارات لخطوط طيران عالمية وخطوط طيران بتاعت كارغو بتشحن لنا بأسعار أقل، حاليا طبعا إلا تشحن عبر دولة بيصل الطيران السوداني تاركو أو بدر أو السودانية وكذا.
0: الخبر الأخير في النشرة: أغلق طلاب جامعة البحر الأحمر صباح الخميس طريقا رئيسيا احتجاجا على عدم تهيئة بيئة الداخليات، وأشاروا إلى أن الداخليات تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية ومنها مياه الشرب والتيار الكهربائي والمراتب. بهذا الخبر أعزائي نصل لختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
3: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على مشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز. يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وذات الأمية من الشعب، حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه وأمجاده وتاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول يعني نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة، وأصبح عندها نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين اللي بيحملوا فكر ورأي ويناضلوا الاستعمار مع تلاميذهم ويبعوا التلاميذ والأهالي، وبالذات معلمين البدائيات والأوليات في الوقت ذاك والوسطيات، هم اللي كانوا، والمعلمات، أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف، هم حملة المشاعل، هم اللي بدوا توعية الريف السوداني. وكان المعلم هو الأستاذ المربي، وكان هو حلال المشاكل، وكان هو المأزون، وكان يوم الجامعة، وكان هو الناصح، وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف، ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئويا لمهنة المعلمين، ولو أنه الانحياز لمهنة التعليم ما عيب، بالعكس هو فخر واعتزاز. يعني المعلم هو خالق وصانع الأجيال، هو الذي يعلم الكلمة، هو الذي يحمل المعرفة، هو الذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعوا. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوقت ذاك، كان نقابة المجلسيات، كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية، والمدرسة الأولية، ثم المدرسة الوسطى، ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضلوا في سبيل قضيتين: قضية ضم المدارس المجلسية، إلغاء المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية، وفي نفس الوقت العمل على مجانية التعليم وديمقراطيته بحيث التعليم يعم كل السودان، الفقراء والأغنياء عن طريق مجانية التعليم، بحيث أنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ، ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضل في سبيل ترقية المهنة، وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم. يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر، لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه. ولذلك مثلا كان بيفكروا في أن الطفل كلما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس، كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية، لأنه كان النظام هو 4 سنوات ابتدائي، 4 سنوات وسطى، وأربع سنوات سوري بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي، وأربع سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع، وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة يمشي الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا، ما بيجيب درجات دخلهم الثانوي فيمشي الشارع. ونفس الشيء من الثانوي للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى، ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة، وبعدين الثانوية العليا سنتين، والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس أنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة، بحيث أنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين، بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب، حول الفهم، حول الإدراك، حول القدرات، حول المهارات، سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره. كان بحيث الامتحان يتنوع، بحيث أنه كل تلميذ يلاقي في الامتحان ما يستطيع أن يجاوب عليه، وفي نفس الوقت تكون تربية. ولذلك المعلمين فكروا في أنه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65-66، وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي، وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب. وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى، خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين، ما بين العراقيين والمصريين، وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكر في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم، لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم بحيث التعليم يكون عنده هدف، ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا وسير كان مدير عام المعارف، وبعدين كان مدير أيضا كلية غوردون، أول مدير لكلية غوردون اللي هو جيمس كيرل. أنا آسف جدا، يمكن بحكم السن شوي بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرل كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز أمان مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوك كيبرز، وعايز التعليم بحيث أنه يوعي الناس عشان يعرفوا القوانين ويطيعوها ويمشي عليها، بقصد أنه يخضعوا الشعب السوداني ما يتمرد، ما يطالب بالاستقلال وكده، ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بأنه بديمقراطية ومجانية التعليم يبقى التعليم إلزامي، بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل أنه المدارس الكبيرة زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب، وبعدين الفاشل لما تأسست، وبعدين تأسست دنقلة وتأسست مدرسة مدارس تانية في مدرسة ملكال الثانوية، وكان في رومبيك الثانوية. دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد، وخرطوم الثانوية القديمة بنات، سمو اسمها مدرسة خرطوم الجديدة، وكان بيسوي مدرسة شورى، لأنه شارك متور المسألة دي، مدرسة الخرطوم الجديدة بنات. وبدأت العملية في التوسع، وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم. لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك. فكنا نادي بالتعريب مثلا، لأنه كان التعليم في يبدأ من اللغة الإنجليزية، تبدأ من الوسطى، والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية مع التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بنادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم أو المذر تانج، التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية. وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكنا لذلك عايزين نعرب التعليم، بمعنى أنه التعليم يتحاول يكون باللغة العربية بالذات في التعليم العام، مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا، سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم، كانوا ضد هذه المسائل بقوة بشدة. فلما التعريب كان يعني اتجاه عام وطاغي، قاموا اختاروا المعلمين اللي يترجموا المواد ترجمة حرفية. فبقينا نلاقي المدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الكويجن بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف، المعادلات في الرياضيات تتعامل كيف بالعربي. فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية، سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية، درسوا باللغة الإنجليزية، فكان من الصعب جدا أنهم تحول فجأة للعرب. فكان التعريب في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام. بدل ما نحن نعرب التعليم بمعنى أنه نعمق المعارف ونزيد ونضيفها وتحولها معارف متقدمة، وما تكرار تاريخ المعارف. يعني مثلا كنت أنا ببورسودان رئيس شعبة العلم اسمه جون كولكارني هندي، أقول له Good morning Mr. John Kulkarni، يقول له Hello Mr. سعيد، أقول له يعني How are you؟ I'm okay. How is science؟ يقول له Science، ويضحك. Science، I'm teaching science to as introduction to introduction to introduction to introduction to the history of science. يعني أنا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم، ولا درس العلوم نفسها. والتعريب الحقيقة ما غير المسألة دي، التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحنا الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي، امتحناهم في الأريثماتيكس اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64 ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أن التعليم كان شكلي ولم يكن أساساً لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نضال المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقى التعليم، بشغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقابات عمال السودان، ثلاثي ثم المجلس الأعلى للنقابات كان اتحاد المعلمين جزء منها، واشتغل في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971-72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم، لأنه بدأ يدركوا العناصر ضد التعليم ضد التطور في السودان أن التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحه. وبالتالي أقعدوا بالتعليم وفرضوا على الأستان التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما هقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي، من الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشي الشارع لأنه فشلوا، وأطفال يمشي الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخل، إذا كان بيدخل 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، بنلاقي لما نجي للمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي أنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا تعد 40%، 40% يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة ويكون عنق الزجاج التي تصفي عمليه التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم، المنهج وليس المنهج، احنا نتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات دي وتكوين الإنسان، الإنسان جسد وروح ومخ، مخ بيعمل يقوم بالعمليات العقلية، الجسم بيحمل العقل والروح وهو اللي بيقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين، العقل والجسم، كل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيرها من المسائل التي تربي في الإنسان، تخلي هو إنسان، يعني تخلي الإنسان إنسان مختلف عن الكائنات الأخرى بإنسانيته، مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود. المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ، التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه، فيبقى من أن احنا بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى، لا نحن عايزين المعلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة، فتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها وفي خارجها، سواء كان في المجتمع أو في داخل جدران المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية، ما في حاجة اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي وال يعني الروح يعني والعقلي، يعني كيف إحنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بالطريقة دي بنلتقي للمحتوى، المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى. المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلة أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التعلم بحل المشاكل. ناخد تلميذ مثلا في التاريخ، نودي لغاية تنبس في الشمالية يشوف الآثار في تنبس، يشوف الآثار في دير الغزالة، يشوف الآثار في كريمة، في البركل، في غيره، في البجراوية، ويكتب هو ما رآه ويستنتج من ما رآه ما يراه، فبالتالي يكون قادر على الإبداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما أدركه هو من خلال تجربته الشخصية. وممكن أبدا ناخد الأطفال المصانع يشوفوا العمليات الصناعية ماشية كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعة العمل وإدارتها بتتم كيف، إدارة المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، أو تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئة بتكون بياض طريقة، والطفل يأخذ مذكرات بهذه العملية ويكتب هو ما رأاه من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما رأاه، ويقدم مقترحات حول ما رأاه نفسه. وهكذا النوع ده من التربية العملية بالنسبة للتلميذ هو اللي بنقصد بها المحتوى، اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا بنخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة. يعني انك انت بتبقى صديق التلميذ، مرشد التلميذ، انت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل عصايه وكارب وشه وعامل نفسه حازم يدق الترابيزه ويدق السبوره ويدق الولد يشتمه ويقول انت ساقط انت فاشل، يعاقبه بدنيا، يعاقبه يعني معنويا والى اخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق ويكون شخص موضع ثقه وتقدير بالنسبة للتلاميذ، يقتدي بالتلاميذ، جزء من التربية أيضا، زي ما أشوف أبوه راجل محترم، راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع، يفخر بأبوه في نفس الوقت يفخر بمعلمه اللي هو الأب الثاني له اللي هو بربيه في المدرسة. ولذلك تربية المعلم هي جزء من العملية التعليمية المهمة جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كليات التربية. وفصل كلية التربية من الجامعة ما تكون كلية جامعية تخرج أكاديميين، لا، تكون معهد مهني لتدريب وإعداد وتأهيل المعلمين للمراحل المختلفة. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسة، بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسة. يعني المعلم حيعلم منه إذا كان براه، والتلميذ حيتعلم كيف إذا كان براه، والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسة. وده اللي بدأ في العصر اليوناني القديم عن طريق أفلاطون لما عمل المدرسة بشكلها اللي بنعرفه الآن، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الآن. فالمعلم هو الأساس، هو العمود الفقري في العملية التربوية التعليمية في داخل المدرسة. عشان كده مهم جدا نهتم بالمعلم، تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي فرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. لأنه إذا كان الناس جادين في إنهم يطوروا المجتمع وينقلوه إلى مراحل متقدمة ويستفيدوا من إمكانيات الدولة اجتماعيا واقتصاديا ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فلا، على الدولة أن تهتم بالمعلم أولا وأخيرا. المهن الوحيد اللي بوفر المهن الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي، منو غيره؟ ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم، أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خل المعلم اجتماعيا ما يساوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوت نفس قوت يومي، تخيل هعمل شنو بالنسبة لتلاميذه؟ إذا كان هو شايل هم الدنيا كلها، أولاده حيتعلموا كيف، حيدفع إيجار البيت كيف، حيمشي بالمواصلات كيف، حياكل كيف ويشرب كيف، وبكرة حيكون كيف بالنسبة له، هو بفكر في ده. تخيل حيعلم التلاميذ شنو كل المشاكل اللي عنده، حيقول للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود بأن المزارات انتهت مو فعليك بالمعلم، وإذا معلم متخلف حيديك تعليم متخلف، حيديك أمة متخلفة. لذلك المعلم الأهمية مكان أنه يكون مرتب، هو أعلى المرتبات في الدولة. ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا، لأنه ده ما قصة بتاعت مبالغ على الإطلاق. لأنه إذا كان ما هو اللي بياخد أعلى مرتب في الدولة، يبقى كيف هو يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاء ويبقوا مهندسين وأطباء، يبقى دخولهم بالشيء الفلاني، هو لا يستطيع، يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي يقول مرتبه لا يكفي ثمن مبات غاز. فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. أنا ربيتك يا أخي، عملتك قائد جيش وعملتك رئيس وزراء وعملتك طبيب وعملتك مهندس، في الآخر يا أخي تديني ما لا يقيم الأود؟ أنا أعلم الناس كلهم، أولادي ما أقدر أعلمهم ودون المدرسة؟ وذاك المعنى لازم يكون عنده أعلى الدخول، يعني إذا ما كان مع الدخول الأعلى يكون هو الأعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقية المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقولوا في الخدمة المدنية، الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعها كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري. كل حاجات دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري يكون طبيب، المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون إداري يكون مهندس فني يعني، لكن المعلم بيقوم بأشياء أخرى تماما يعني. المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصحح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم إلا بالليل. احنا كنا بنوم الساعة 11-12 بالليل، وانت بتنوم في ذهنك بكرة هتعمل شنو بالنسبة للتلاميذ. المعلم شغل 24 ساعة، ما عنده ساعة عمل محددة. إذا كان ساعة العمل القانونية 8 ساعات، المعلم يشتغل 24 ساعة سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعات العمل، المفروض المعلم يكون أعلى الرواتب. اثنين، المعلم توفر له كل الأدوات والأجهزة والمعطيات الثقافية من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاع التسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم تتوفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا. تتوفر له أنه ما بيشيله بيتنفع بها هو، الشيء اللي بيقرأه وبيتعلمه بيمشي ينقل لتلاميذه، الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ، ينقل للمجتمع كله. فهو المعلم ما حقه، يعني بيكتسبه ما حقه. التلاتة، المعلم تعطى له عطلة بتدفع له التذاكر مجانية لأي مكان في العالم، يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبرة، ويشوف التجارب بتاعتهم، يشوف الجديد في العلوم التربوية، يشوف الطريقة الجديد في المدارس، يشوف الطريقة الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم أشياء جديدة، لما يمشي الأجازة ما بقعد ساكن، يمشي يتعلم أشياء جديدة ويجي مرة تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني، يكون السكن مجاني، يكون مرتاح اجتماعيا، ما يكون محتاج. فتخيل معلم، أنا يجي درس ولدي في البيت، الولد اللي بيدرسه أنا يجيني البيت عشان يدرسوا البيت، وأديه مرتب، أديه أجر على العمل بتاعه. ما أنا زيه زي أي سباك، زي أي عامل، مع الاحترامي الكامل للعامل والسباك، كل واحد في مهنته. فالتلميذ تاني يوم يمشي الفصل بعيد، ليش كيف يعني؟ ما هو المخدم بتاعي، هو لي نعمتي. التلميذ يتحول هو لي نعمة أستاذه، وزمان بالجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني هيعمل شنو؟ هلجأ للدروس الخصوصية.
1: على راديو دبنجة حديث اليوم، حديث اليوم
4: حين يصبح الخبر نقاشا.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر لتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي، وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
6: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة حينما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموارد فيها كلها في الخزن كلها سرقت يعني. وطبعا ده المشكلة في انه في لحظة ديك الغارات حتتعصش يعني، لأنه أصلا ما كان في ماذا أقول ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا فيما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والبنوك نهبت من البنوك وملك السودان مش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه ناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه البروجة في السنة التي نهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وملك السودان وملك كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كله في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك أصلاً كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعاً دي مجموعة كبيرة جداً من الناس أصلاً يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله أو التعامل في التجارة كله ناس وجوه في خزينة يعني خزينة بتاعين أو في مكاتب أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني. كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف. والبنك الصوبي يشتغل بجنوب ما بيشتغل بأموال المودعين بيشيلها بيحولها من من من من من من من من التزامات عليه بيحول الأصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها بيعتبروا ده وظيفة البنك يعني يأخذ الموارد على المواطن ويوظفها في إنه يوزعها بشكل تسهيلات للعملاء وده كان متوقف يعني. أنا متأكد إنه مازال معقد جدا يا أختي الكريمة. وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل وما كان بطريقة إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد لأنه أصلا هو أوريدي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار إنه مثلا خلاص يعني هي بقت الناس بيشتروا بقروش المواطن ذاته بيشتروا بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعا حصل التغيير لكن طبعا التغيير كان بطيء جدا يعني بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات وما زال لسه قروش السوداني قديمة شغالة يعني في بعض المناطق الغير آمنة. أنا أفتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي دي مشكلة على الزمن يعني عشان ترجع.
5: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
6: وبعدين قرار ما أسر قرار استبدال سير الصرف وإعداد التضخم والاستقرار الاقتصادي طبعا أكيد حيكون في تضخم والسير طبعا في النهاية نقص ما في إنتاج ما في عائد ما يتصرف في النهاية بيثبت السير بيشنو بينك يكون في إنتاج والإنتاج هو اللي بيأتي من الأولاد الصعبة وركز السير إذا كان المزلة في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب يتوقع بعد ذلك المزلة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي السوق الموازي في النهاية طبعا السوق بتاع مضاربات ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتدي في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما في مرتبط بكيف تتعامل الدولة مع التعيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني هو في النهاية الأمم المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس للخاطبة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده وفي النهاية

0: بيشوف بيعمل بيشوف عارف ايه بيعمل بيشوف يفك السودان ده بين خلي دولات متناحرة قسموه دول مخطط حابوا الناس يفهموا كده الشعب الثاني يفهم الكلام ده كده ما حد ينتهي ليه ولا بكره المخطط ده مستمر ولن ينتهي الا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حمايه البلاد يعني الناس دي في النهايه قاصدين الكلام ده يعني لسه الحرب دي مستمره في دارفور والتغذيه اليوم والسلاح كله في النهايه عاوزين يوصلوا لدارفور تبقى دوله غايبه زي ما حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في مناطق معروفه انتم عارفين الحظ شنو يعني تفتكر الحكايه دي كلها مربوطه للسعر سعر الصرف والحاجات ده كله ما بينتهي ما بينتهي الا البلد الناس البلد دي تكون متعافيه من التمرد ده الحل عشان انك الاستثمار يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد ده كله لازم يكون في استقرار طالما الحرب دي مستمره ما في استقرار وحيصل زي ما قال الدولار والاقلام حيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لا لا نهايه وده خراب الحاصل هم قصدين الكلام ده يعني لانه ما في انتاج ما يطور ما يسيل فكل ما اقدر اقول يعني
1: لحد هنا نكون وصلنا بكم اصدقائنا مستمعي الراديو دمنج الاعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي تناولنا فيه قرار الحكومه باستبدال العمله واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمه ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعه على ان نلتقيكم في حلقه قادمه بمشيئه الله هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. معارك بين القوات المسلحة والدعم السريع في جنوب النيل الأزرق، وقبيلتا الفلات والمساليد توقعان على وثيقة صلح في جنوب دارفور. وزير الزراعة الاتحادي ينفي فشل الموسم الزراعي الحالي، وسبع منظمات إنسانية دولية تحذر من تفاقم الجوع خلال العام المقبل. تدهور حاد للأوضاع المعيشية في أم كدادة بشمال دارفور، والصحة العالمية تحذر من تعرض 700,000 نازح في طويلة لفجوات صحية. مجلس الأمن يصوت على قرار تقني بتمديد العقوبات لمدة شهرين، ومئات اللاجئين يغادرون معسكرا في شرق تشاد بسبب المساعدات. كانت هذه هي عناوين النشرة. تفاصيل الأخبار مع إبراهيم جد كريم.

0: أعلنت الفرقة الرابعة مشابه الدمازين صدها هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة جبل قدم. وأعلن المكتب الإعلامي للفرقة في بيان أن قوات الفرقة أحكمت سيطرتها على الموقف الميداني بمنطقة جبل قدم بعد تنفيذ كمين محكم. وأوضح البيان أن القوات استدرجت قوات الدعم السريع إلى منطقة الكمين وكبدتها خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هجمت الملايش منطقة جبل قدم والآن هم مات من مات وهرب من هرب، والحمد لله رب العالمين في تدمير أكثر من 10 عربات مدمرة.
2: الله أكبر.
1: تدمير 10 عربية مدمرة الآن دخل خدمة.
2: الله أكبر.
0: قال الخبير العسكري اللواء هاشم أبو رينات لراديو دبنجا إن تقدم قوات الدعم السريع في النيل الأزرق يهدف للوصول إلى الدمازين بغرض الوصول إلى مواقع إمداد جديدة غير مكشوفة، وفي الوقت نفسه تمكنهم من الالتفاف لمحاصرة الجيش. وقال إن زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مقر الفرقة 11 بخشم القربة بولاية كسلة قد ترتبط بإمداد قادم من أريتريا لحماية القضارف، وترتبط في الوقت نفسه بحماية مناطق الإمداد بالماء. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 1275 فردا إضافيا، 255 أسرة من 10 قرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وتشير التقارير إلى أن النازحين انتقلوا إلى مواقع مختلفة في محلية الروسيرس بإقليم النيل الأزرق. وقعت قبيلتا الفلاتة والمساليت على وثيقة صلح تهدف إلى تعزيز السلب الأهلي ومنع تجدد النزاع ومعالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة 19 سبتمبر المنصرم، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من الجانبين. ووقع على وثيقة الصلح في ختام المؤتمر الذي عقد في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور على مدى 4 أيام عن جانب الفلاتة الناظر محمد الفاتح السماني، وعن جانب المساليت الملك عادل حسن الملك. وقال العمدة إبراهيم نمير ممثل قبيلة المساليت:
3: ونحن اليوم بعد جهدكم أصبحنا جسد واحد وإخوة في الله سبحانه وتعالى، وملتزمين بكل ما قاموا به إخوتنا في لجنة الأجاويد كمساليد، ملتزمين بها كاملا ولننفذها إن شاء الله. إخوة في حكومة الولاية، حكومة الوحدة الوطنية، إحنا نطلب إنه تحافظوا على المواطنين بقوة ضرب عشان المواطن تكون آمن وكل منفلت يكون تحت القوة.
0: وتضمنت مخرجات المؤتمر توصيات بإعادة أبناء المساليت إلى قراهم ومزارعهم السابقة، إلى جانب عودة أبناء الفلاتة إلى مناطقهم ومزارعهم، مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق الصلح تضم لجنة الوساطة من قبائل المهادي والرزيقات والهبانية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعدلية. كما أوصى المؤتمر بإنشاء محاكم في محليتي قريضة وسرقيلة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتمكين الشرطة وقوات الدعم السريع في المنطقتين من أداء مهامها في حفظ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم. وأضاف وكيل ناظر الفلاتة الطاهر إدريس:
4: ونحن جئنا لا نحمل أي إثم على أهلنا المساليد، وذلك لأننا كل منا مكمل للآخر. المشكلة التي طرأت عرضا ومن المتفلتين، واحد اثنين، نحن نلتزم كقبيلة بكل قرارات اللجنة وسننفذها تماما.
0: نفى وزير الزراعة الاتحادي البروفيسور عصمت قرشي فشل الموسم الزراعي، متوقعا أن يكون إنتاج الموسم الزراعي الصيف الحالي مساويا للموسم الماضي. وأوضح أن المساحة النهائية المزروعة تبلغ 21 مليون فدان بزيادة تقدر ب 3 إلى 4 ملايين فدان عن الموسم الماضي. وأشار إلى أن من أبرز التحديات خلال الموسم تباين توزيع الأمطار والوقاية ومكافحة الآفات، وأكد أن المساحة المستهدفة للزراعة خلال الموسم الشتوي تقدر ب 3 ملايين و 248 ألف فدان. وسيشغل القمح مساحة 1 مليون فدان موزعة على عدة ولايات ومشاريع زراعية. وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المناطق الآمنة في السودان لم تعاني من أي مشكلات غذائية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الآن نستطيع أن نؤكد للجميع أن القطاع الزراعي أنجز ما عليه بإنجاح الموسم الصيفي. ما بيقدروا طموحات حقتنا حقيقة، ما بيقدروا طموحاتنا، لكن كل مؤشرات الإنتاج تشير إلى إنتاج إن لم يكن زي إنتاج الموسم السابق ما حيكون بأقل حال من إنتاج الموسم.
0: في المقابل أطلقت 7 منظمات إنسانية دولية نداء مشتركا تحذر فيه من أن الأشهر الأربعة المقبلة في السودان، والتي تغطي فترة الحصاد من أكتوبر 2026 إلى يناير 2027، ستؤثر بشكل كبير على ما إذا كانت أزمة الجوع في البلاد ستتفاقم في عام 2027. وتقول هذه المنظمات إن الصراع والنزوح وعدم انتظام هطول الأمطار وتزايد خطر الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو تهدد المحاصيل وقدرة الأسر على الحصول على الغذاء وكسب الدخل. وحثت المنظمات أطراف النزاع والجهات المؤثرة عليها على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية وأنظمة الغذاء. حذرت غرفة طوارئ أم كدادة بولاية شمال دارفور من تدهور حاد في الأوضاع المعيشية بالمحلية نتيجة نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجا وفشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال فتحي عبد الوهاب مسؤول الإعلام بغرفة طوارئ أم كدادة لراديو دبنجا إن الموسم المطري شهد تراجعا كبيرا في معدلات الأمطار، الأمر الذي أدى إلى جفاف معظم المساحات الزراعية وفشل المحاصيل التي زرعها السكان، مما فاقم أزمة الأمن الغذائي ووسع دائرة الاحتياجات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
0: من جانبها حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي في دارفور بسبب شح الأمطار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. وقال المحامي صالح محمود رئيس الهيئة لراديو دبنجا إن الحرب التي شهدتها دارفور منذ العام 2003 وما قبل ذلك انتقلت سماتها إلى المناطق التي تشملها الحرب حاليا، وهي تدمير القرى والمساكن والمحاصيل والمزارع والجناين في الوديان المختلفة، موجها النداء للمجتمع الدولي لوقف الحرب فورا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يعني الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو يعني نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور، ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه. يعني هو وضع مأساوي وكارثي، لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي سيكون الوضع أكثر خطورة.
0: دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية أطراف النزاع إلى حماية موسم الحصاد وضمان وصول المزارعين والعمال بأمان إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه، وطالبت بوقف الهجمات على الأراضي والمحاصيل والأسواق والبنى التحتية وتأمين طرق نقل الإنتاج ومنع النهب والجبايات التي تعرقل حركة السلع، كما دعت المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم للمزارعين والعمال المتضررين من الحرب. قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 700,000 نازح في طويلة يواجهون فجوات شديدة في خدمات الصحة والتغذية والغذاء والمياه والصرف الصحي والحماية. وحذرت في بيان من انعدام الأمن المستمر والنزوح الجماعي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية وتفشي الأمراض المتكرر، وأعربت عن قلقها إزاء تفاقم سوء التغذية المرافق الصحية، متوقعة أن يزداد الوضع سوءا مع قلة الأمطار وفشل المحاصيل بجانب نقص الأدوية المنقذة للحياة وخدمات الصحة النفسية. وأضاف عبد الناصر أبو بكر ممثل المنظمة في السودان في هذا الخصوص:
8: تعد طويلة الآن موطنا لأكثر من 700,000 نازح، وفي أنحاء دارفور أتيحت لي فرصة التحدث إلى الأمهات والآباء والأطفال والأجداد. لقد تحدثوا عن آمالهم في الحصول على رعاية صحية أفضل والمزيد من الغذاء والتعليم ومستقبل مستقر خال من الخوف والحرب.
0: اختتمت حملة عدالة نسوية نسختها الأولى بعد 6 أشهر من العمل المتواصل لحشد الأصوات النسوية وتعزيز مشاركة المرأة السودانية في صناعة السلام والتغيير. وصرحت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء المهندسة أميرة عثمان لراديو دبنجة بأن المبادرة نجحت في تحقيق نحو نصف تطلعاتها وأهدافها المرجوة، معتبرة أن هذه النتيجة تمثل خطوة أولى ومهمة نحو إرساء قواعد العدالة النسوية عبر مختلف أرجاء السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
9: 6 شهور مرت على الفترة الأولى أو الفترة الموضوعة لحملة عدالة النسوية من 6 أبريل ل 6 أكتوبر. كنا خاتين أحلام كبيرة جدا، لكن ممكن نقول لنسبة 50% قدرنا نحقق جزء ولو بسيط. هي ممكن نعتبرها مرحلة أو خطوة أولى في اتجاه بناء عدالة نسوية على مستوى الوطن الحبيب السودان. يعني
0: يصوت مجلس الأمن خلال الساعات القادمة على مشروع قرار يجدد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، والذي يشمل عقوبات محددة الأهداف وحظرا على توريد الأسلحة لمدة 2 شهر حتى ديسمبر. كما يمدد مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن العقوبات المفروضة على السودان ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 حتى 11 يناير 2027. يأتي تصويت اليوم عقب التمديد الفني لمدة 1 شهر الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 11 سبتمبر والذي مدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر دون تغيير في الولاية. غادر مئات اللاجئين السودانيين بمخيم ماتشي الجديد بشرق تشاد يوم الأربعاء مخيمهم باتجاه مدينة أدري التشادية الحدودية مع السودان بالدواب وسيرا على الأقدام احتجاجا على إبعادهم من قوائم المساعدات الإنسانية وفقا للتقييم الذي أجري في وقت مبكر من هذا العام. وقال لاجئون من مخيم أبتنجي لراديو دبنجا إن أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من مخيم ماتشي وصلوا إلى أبتنجي مساء أمس على ظهور الدواب وسيرا على الأقدام، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وهم يعانون من التعب والإرهاق حيث قضوا ليلتهم في المدرسة الإعدادية قبل أن يواصلوا سيرهم صباح اليوم الخميس. رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان استمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بمن فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر شملت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. وقال أبو هريرة وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لراديو دبنجا إن التقرير رصد حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو داعيا للإفراج عن المعتقلين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية بنلقى فيه انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع العدو.
0: واصل عمال الموانئ البحرية والمجتمع المحلي في ولاية البحر الأحمر رفضهم لإدراج هيئة الموانئ البحرية ضمن نافذة إيصالي. واعتبر العمدة أودس أحمد علي ممثل عمال الشحن والتفريغ بهيئة الموانئ البحرية القرار تغولا من وزارة المالية الاتحادية للسيطرة على إيرادات هيئة الموانئ البحرية. وأضاف في هذا الخصوص:
11: نرفض إنه موارد الموانئ تتبع للمالية والمالية تسيطر فيها، نحن نرفض هذا الكلام ده ويبقى الموانئ مستغلة وعندها قرار وعندها حكومة.
0: قال مدير شركة سمات الطبية الدكتور عمار مالك إن الحرب فرضت تحديات كبيرة على قطاع المعدات والأجهزة الطبية في السودان، وأثرت بصورة كبيرة على عمليات الاستيراد وسلاسل الإمداد. وأكد لراديو دبنجا أن تقلص خيارات الشحن أدى إلى زيادة تكلفة وصعوبة استيراد المعدات والأجهزة الطبية، وأجبر الشركات على استخدام مسارات وخيارات محدودة مقارنة بما كان متاحا قبل الحرب. وأوضح أن إغلاق الموانئ خلال فترة الحرب الأولى كان من أبرز التحديات التي واجهت الشركات، إلى جانب الصعوبات الأمنية واللوجستية التي أثرت على حركة الاستيراد. وأضاف في هذا الخصوص:
12: الناس عانت في بداية المرحلة الأولى من الحرب اللي هو قفل المينا الفترة الأولى، فكانت في معاناة حقيقية جدا في طريقة الاستيراد. يعني يمكن غير حرب السودان، الحرب على حرب إيران أمريكا أثرت على مستوى الشحن البحري، وحربنا في السودان أثرت على مستوى الشحن الجوي. فيمكن كان من التحديات اللي واجهتنا في استيراد المعدات الطبية اللي هو موضوع الشحن. الشحن يعني زمان إحنا كان في خيارات لخطوط طيران عالمية وخطوط طيران بتاعت كارغو بتشحن لنا بأسعار أقل، حاليا طبعا إلا تشحن عبر دولة بيصل الطيران السوداني تاركو أو بدر أو السودانية وكذا.
0: الخبر الأخير في النشرة: أغلق طلاب جامعة البحر الأحمر صباح الخميس طريقا رئيسيا احتجاجا على عدم تهيئة بيئة الداخليات، وأشاروا إلى أن الداخليات تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية ومنها مياه الشرب والتيار الكهربائي والمراتب. بهذا الخبر أعزائي نصل لختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 8 من شهر 10 لسنة 2026، وتتابعون فيها: تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان يرصد استمرار تعرض المدافعين والعاملون في المجال الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر.
14: خلال شهر سبتمبر بنلقى أنه استمر تعرض المدافعين والمدافعات بما في ذلك الصحفيين والمحامين والعاملين والمتطوعين في المجال المدني والإنساني لمخاطر جسيمة في مختلف السودان.
13: مخاوف من مجاعة في عين سيرو بمحلية كتوم بشمال دارفور بسبب الموسم الزراعي.
15: الأمطار انقطع والمحاصيل جففت تماما. منطقة عين سيرو عامة لا يوجد فيها أي إنتاج، وهذا مؤشر لفجوة غذائية في المنطقة وكل المناطق المجاورة خاصة منطقة كتوم كلها.
13: هيئة محامو دارفور توجه نداء لوقف الحرب فورا وتحذر من خطر المجاعة.
16: احنا في هيئة محامي دارفور اصدرنا هذا البيان كناقص خطر في انه بفشل الموسم الزراعي الحالي العالم يستعد لمواجهة وضع متأزم مأساوي وكارثي.
13: دعوة للتوسع الزراعي الافقي لحماية الغطاء الغابي.
17: اول شيء إدراج بنود جديدة في قانون القابات وتفعيل الموجود وتدريب الناس المواطنين الساكنين في مناطق الغابات، وعمل شباب أو تدريب شباب جديد عشان يكون الشغل بتاعهم يحبس حماية الغابات، خصوصا حزام الصنغ العربي زي نظام الرينجرز اللي قلت عليه وانا ذكر فيه لغاية.
13: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان السودانيين لاستمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بما فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر، شملت الاعتقالات التأسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. ورصد التقرير حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو داعيا للإفراج عن المعتقلين. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام في حديث الأستاذ أبو حريرة عبد الرحمن أحمد عضو مجلس التحالف.
10: فيما يتعلق بأوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في شهر سبتمبر في السودان، أوضاع في مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية بين قوسين الجيش والدعم السريع خلال شهر سبتمبر، بنلقى إنه الميزة استمر تعرض المدافعين والمدافعات بما في ذلك الصحفيين والمحامين والعاملين والمتطوعين في المجال المدني والإنساني لمخاطر جسيمة في مختلف السودان، بما في ذلك مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية ومناطق سيطرة الدعم السريع. وبنلقى لو مشينا بس للنشرة بتاعت سودان ديفندرز، بنلقى إنه نحن في شهر سبتمبر دي وثقنا مجموعة من الانتهاكات لم تقتصر أبدا على الاعتقالات أو الاحتجاز، بل شملت الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وبرضو الاحتجاز مجهول المصير. وبرضو من الملامح بتلقى إنه في محاكمات وعقوبات قاسية، وفي قيود على حرية التعبير والأمل المدني والإنساني، وفي ممارسة تعذيب وسوء معاملة لدرجة إنه حدثت وفيات أثناء الاحتجاز، وده موثق ضد النساء وضد المدافعات وضد الصحفيات. ولو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، بنلقى فيه انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني، وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني، وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع العدو. ومن أبرز الملامح مثلا حالة المدافع والناشط علاء الدين الشريف من القضارف المشهور بوطن، حيث أيدت محكمة الاستئناف في 8 سبتمبر حكما بسجنه 5 سنوات، وده لمجرد تعبيره في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجه، وتم اعتقاله قبل كده بواسطة الاستخبارات. وفي النهاية العملية دي كلها بتطرح حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع بتضعه في المحك. وبرضو بنلقى في مناطق سيطرة الجيش في الأبيض في شمال كردفان زي اعتقال النقابي والمدافع والمدرس أو المعلم الإبراهيم الزبير، واختياده لجهة مجهولة وما في زول وجه له اتهامات وما فكوه، بمعنى انه دي رسالة انه لم يعد المعلمين امنين. وبرضو بنلقى في حالة تانية بالنسبة لدكتور عطية عبدالله عطية، وده اعتقل برضو في القضارف ولأسباب انه شارك في مسح ميداني لمكافحة اللشمانية، واستمر احتجازه 35 يوم حتى افرجوا عنه، وانه يعني اعتقال كان غير مشروع وما معروف أسبابه شنو. ما بنكتفي بهذه، بنلقى برضو مثلا قضية المدافع الحقوقي المحامي محمد عز الدين في بورسودان، والمحتجز من مايو 25 سنة 25 وطوال عام كامل قاعد في السجن، وحتى لما تم تعرضه للمحاكمة ظهر ادعاء ذكروا بنفسه أنه تعرض للضرب والسعق بالكهرباء والإساءات اللفظية والحرمان من الدواء والتواصل مع الأسرة. وبرضو المحكمة ما دايرة تعمل تحقيق داخلي للتأكد من مثل هذه الانتهاكات. وبرضو بتلقى إنه بيتم استخدام القانون ضد الكتاب وضد المؤرخين زي حالة الناشط خالد بحيري، واللي معروف إنه ظل محتجز عند الخلية الأمنية من سنة 25 وظل معتقل وتعرض لمحاكمات وأفرج أنه، وتاني تم إعادة اعتقاله واتهم بالتعاون مع الدعم السريع، وبعد ذاك حكموا عليه بالإعدام. وبرضو قضية المحامي أبو بكر منصور حمزة في سنجا، وقضية برضو الريح إصام جكسة اللي هو اعتقل بقوات بواسطة قوات درع الوطن وما زال مصيره مجهول. فبالتالي بنلقى أنه في المناطق المسيطر عليها القوات المسلحة بنلقى إنه المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بيتم انتهاك حقوقهم بشكل مستمر، وكذا الحال في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ليست بأفضل حالا. فمن أبرز الحالات مثلا حالة الصحفي آدم إسحاق منان، وده مسجون ومجهول المصير منذ يعني أبريل 26،
14: وما في أي معلومات موثقة عن مكان تواجده ولا وطئه القانوني. وكذلك مسألة الصحفي مؤمر إبراهيم مراسل قناة الجزيرة مباشر اللي كان معتقل منذ أكتوبر 25 ولما اتوقف وهو طالع من الفاشر وإنه يعني تم التحقيق معه لكن لم يتم اتهامه بشكل رسمي ولم يتم الإفراج عنه ولم يسمح لآئلته بالتقائه وزياراته بشكل متكرر وهناك تخوف مما ما الذي يحدث. وبرضه بنلقى إنه في جنوب دارفور إنه في اتهامات وفي مضايقات حتى حصلت لبعض الناس اللي عندهم علاقة بغرف الطوارئ.
13: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث كشف مواطنون ومزارعون عن فشل الموسم الزراعي في منطقة كتم بولاية شمال دارفور خلال هذا العام بسبب نقص الأمطار، مشيرين إلى عدم وجود أي إنتاج زراعي هذا العام. توقعت مزارعة من المنطقة حدوث فجوة غذائية كبيرة في عين سيرو والمناطق المجاورة، خاصة كتم ومعسكر كساب للنازحين الذي يعتمد سكانه على الزراعة في عين سيرو. مزيد من التفاصيل في حديث المزارعة.
15: شكرا راديو دبنجا، أنا المواطنة ممثلة المرأة في الخدمات والعمل الإنساني ومزارعة بمنطقة عين سيرو. سعيدة اليوم أن أتحدث لراديو دبنجا عن الوضع الإنساني بالمنطقة. أولا، هذه المنطقة منطقة واسعة ومستقرة بعدد هائل من السكان، تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة المطرية للاكتفاء الذاتي لسكان المنطقة. تغذي كثير من المناطق بالمنتجات الزراعية مثل الدخن والذرة والسمسم وفول السوداني واللوبة وحب البطيخ، وخاصة تغذي سكتهم بنسبة 80% من المنتجات الزراعية. والله أنا أتحدث عليكم من الواقع الذي نعيشه في المنطقة بصورة عامة. هنالك أزمة حقيقية تواجه سكان هذه المنطقة. أولا، الأمطار في المنطقة في هذا العام لم يحتل خالصا في كثير من الأماكن، والجفاف ضرب البلد بصورة عامة، حتى الهشائش لم ينبت من الأرض، وجو حلق المواشي مما سبب في نزوح وعدد كبير من الرعاة إلى مناطق أخرى بحثا عن القش والموية. أول حاجة بالنسبة للزراعة، منذ بداية شهر 7 الناس بدأت تتهرب والأمطار لم يغطيها في كثير من الأماكن. في شهر 8 نزل أمطار خفيفة بسيطة يعني في بعض المناطق والناس زرعوا، لكن الأمطار انقطع والمحاصيل جففت تماما. منطقة عين سيرو عامة لا يوجد فيها أي إنتاج، وهذا مؤشر لفجوة غذائية في المنطقة وكل المناطق المجاورة، خاصة منطقة كتم كلها، وأخص معسكر كساب للنازحين الذي يعتمد سكان المعسكر بنسبة 90% على الزراعة في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، هناك عدد من النازحين فروا من المناطق المجاورة، خاصة المناطق الشمالية مثل الدور وأمبرو ومناطق أخرى من حوله، مما يحتاجون إلى مساعدات آجلة. الحقيقة يقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أولا، نحمد الله بفضل وجود قوة التعسيس. المنطقة مستقرة أمنيا، ما في دق، ما في نحب، ما في زول بيسأل زول يعني. في جانب الزراعة الحمد لله الحكومة قدمت لنا التقاوي، ولكن لدو في الخريف قدر الله أن لا يكون هنالك إنتاج، ولكن نطلب من الحكومة أن يوجه لنا المنظمات الإنسانية لتقديم الغذاء والمساعدات الأخرى مثل التعليم والصحة، مع الإشارة إلى أن موارد المياه في المنطقة قليلة جدا بسيطة يعني. يعتمد بنسبة 80% من السكان على مياه الأمطار، محتاجين صهاريج. وشاكر مقدر لكم راديو دبنجا على هذه الاستضافة.
13: من جانب آخر، وصف مستمعنا الكرام الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء التي تقع جنوب كتم، كشف في حديث للجولة عن نجاح الموسم الزراعي بالمنطقة، مشير إلى بدء جني محاصيل اللوبيا والبطيخ. مزيد من التفاصيل في حديث الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان.
18: طيب، أول حاجة نحن نشكر إذاعة دبنجا على الاستضافة. أنا الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان، شيخ إداري بمنطقة الحمراء ريف كتم. حقيقة نحن كمزارعين في منطقة كتم، خاصة منطقة حمرة، المنطقة دي بتقى جنوب كتم، والحمد لله رب العالمين يعني ربنا حبانا بخريف الخريف هذا العام، خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين يعني تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التعسيس على دوره الكبير في دعم صقار المزارعين بالتقاوي وبالعاليات الزراعية، مما انعكس إيجابا في الإنتاج والإنتاجية. وحقيقة برضو نحن نشيد بدور الإخوة في الإدارة المدنية كتم على متابعتهم لقضايا بتاعت المنطقة في مجال الصحة والتعليم والمياه، ونشكر برضو المنظمات اللي وصلتنا هنا خلال الفترة الفات. والمنطقة طبعا معلوم إنه قدم يعني المنطقة استضاف عدد من النازحين اللي فروا من الفاجر، وحقيقة الآن هم الآن خارج دائرة بتاعت الزراعة لأنه ما عندهم أراضي عشان يزرعوا، لكن الناس استضافوهم وقدموا لهم المعوى، وحتى الخدمات الإنسانية ما وصلهم بالطريقة المطلوبة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يعينهم. ومناشدتنا للمنظمات ولحكومة التأسيس إنه يقدر يقدم لهم خدمة خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. وشاكرين ومخدرين لإذاعة دبنجة على الاستضافة، وأتمنى إنه رسالتنا تصل لكل المستمعين على أساس إنه تنعكس هذه الرسالة للمواطن إن شاء الله بصورة إيجابية. شكرا جزيلا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي بسبب شح الأمطار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. جاء ذلك في بيان قالت فيه الهيئة أنها دقت ناخوس الخطر كي يسمع العالم صوت الإنسان السوداني المغلوب على أمره. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور.
19: شكرا جزيلا على الاستضافة. عشان ما نعلق على هذا الموضوع الهام اللي هو مجاعة السودان،
7: في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه، يعني هو وضع مأساوي وكارثي، لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة. المجاعة أصبحت حقيقية في مناطق واسعة جدا في السودان، وطبعا هناك عوامل وأسباب بيعرفوها كل الناس. من بينها بس على سبيل إنه نذكر الناس إنه معظم مناطق السودان الرئيسية المعروفة تاريخيا بأنها مناطق إنتاج للمحاصيل الزراعية اللي بيعتمدوا عليها الناس في معيشتهم، يعني أصبحت خارج دائرة الإنتاج منذ فترة طويلة. وطبعا هناك أسباب إنه المناطق دي طلعت كيف من دائرة الإنتاج، من بينها طبعا الحرب المستمرة وعدم الاستقرار في مناطق واسعة في السودان بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات أو منذ عقود. من بينها طبعا لو شفنا كيف الحرب أثر في دارفور وكردفان في الفترات السابقة اللي هي دارفور جبال النوبة، مناطق في النيل الأزرق، ودي مناطق معروفة إنها هي كانت دائما يعني هي مناطق إنتاج رئيسية للمحاصيل الزراعية المعروفة الذرة وغيرها، وحتى المحاصيل الاقتصادية الأخرى، السمسم، الفول السوداني، الكركديه، وحتى الشريط بتاع الصمغ العربي تأثر. الحرب بعد 15 أبريل اتسع وشمل مناطق أخرى من بينها الجزيرة يعني، ومناطق واسعة في شرق السودان. المشاريع المروية زي مشروع الجزيرة، مشروع الرهد الزراعي، مناطق الإنتاج الزراعي بتاع الزراعة الآلية في شرق السودان طلعت أيضا من دائرة الإنتاج، ودي بالتأكيد أثر على على على على وضع الغذائي والأمن الغذائي لملايين الناس في في في هذه المناطق. التقارير الواردة والمتواترة والتي ظلت تتكرر في كثير من المنابر إنه عدد السودانيين اللي بيعانوا المجاعة وعلى يعني حافة الموت بسبب المجاعة، يعني بتتكلم التقارير أكثر من 40 مليون شخص، يعني ده في السودان كله طبعا. إذا خدتنا في الاعتبار إنه المناطق الأكثر تضرر أو السكان الأكثر تضرر هم النازحين وكذلك اللاجئين خارج السودان. النازحين إذا شفنا مناطق التكدس بتاع النازحين كان في دارفور في المعسكرات المعروفة، يعني نموذج اللي هو معسكر طويلة فيها يعني أعداد هائلة وكبيرة من الناس. في معسكرات في شمال السودان أيضا، في معسكرات في كردفان حوالين العبيد، في معسكرات أخرى في مناطق جبال النوبة، المدن الرئيسية في الدلنج، في كادوغلي، في الآن معسكرات أصبحت تتشكل وتتسع في مناطق النيل الأزرق بسبب الحرب الدائرة هناك. وطبعا هذه المناطق بسبب عدم الاستقرار الأعداد بدأت تتزايد بشكل ملحوظ، يعني في ظل وضع إنه المجتمع الدولي لم تعد لديه رغبة في الحقيقة في الإيفاء بالالتزامات المعروفة اللي هي في تقديم المساعدات الإنسانية المعروفة خاصة الغذاء، وده طبعا لأسباب كثيرة جدا. مصالح الدول عرقلت هذه العملية، الأموال المرصودة للإغاثات الإيفاء بها كان ضعيف للغاية. مشكلة أخرى إنه حتى هذه المساعدات الشحيحة اللي ممكن تصل للسكان، هناك عرقلة في المعابر الرئيسية في أدري في غيرها بسبب مواقف طرفي الحرب اللي هو الدعم السريع والحكومة السودانية، في إنه أيضا لا تسمح بمرور هذه الإغاثات بالطريقة المطلوبة، ودي مشكلة كبيرة جدا. نتمنى إنه الخطوات الأخيرة أو الكلام الدار في نيويورك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ترجم لحقيقة يعني عملية خاصة فيما يتعلق بفرض الهدنة لمدة 90 يوم وإلزام طرفي الحرب بوقف العدائيات على الأقل لمساعدة الجهات المانحة اللي تشتغل في اتجاه إيصال هذه المعونات للمحتاجين في المعسكرات المختلفة. في حقيقة أخرى أيضا إنه يعني مناطق زي دارفور ظلت تشهد تدهور أمني منذ 2003 وما قبل ذلك. حتى هذا التدهور الأمني كان سبب في إنه المزارعين ما قدروا يستفيدوا من المواسم الزراعية لأسباب كثيرة من بينها حتى ابتداء اللي هو حماية المحاصيل، وحتى إذا نجح الموسم الزراعي وتم حصد المحاصيل أيضا كان من السمات الرئيسية في دارفور إنه الهجوم على القرى كان بيشمل تدمير المساكن وتدمير المحاصيل وحتى تدمير المزارع والمزروعات والجناين في الوديان المختلفة. انتقلت هذه السمة لكل المناطق اللي الآن تعاني من الحرب الدائرة. معروف في التاريخ إنه مناطق زي دارفور وكردفان نيل الأزرق شرق السودان كانت تساهم في الناتج القومي. السكان اللي كانوا يعني بيعتبروا المزارعين اللي كانوا بيساهموا في هذه الأعمال الزراعية إما تم قتلهم إبادتهم أو إجبارهم للنزوح ترك المزارع وبالتالي لم تعد هناك أي إمكانية أو قدرة للزراعة فأصبحت هذه الأيدي الناس اللي أصبحوا على قيد اللي ظلوا على قيد الحياة أصبحوا غير قادرين على الإنتاج. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في أنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه. يعني هو وضع مأساوي وكارثي لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة وده بيخلي إنه حياة ملايين الناس في المناطق المذكورة في السودان سيكون على المحك في إنه إذا لم يتم تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة مصير حياة وأرواح الملايين من الناس ومن القطعان الماشية وغيره كل هذه هتكون في حالة خطر كبير. ده اللي خلانا نحن في هيئة محامي دارفور بنطلع هذا البيان ونتمنى إنه كل أصحاب الضمير في العالم الضمير الحي وكل السودانيين ينتبهوا إنه الآن الليلة قبل بكرة محتاجين نوقف الحرب دي محتاجين يعني نرفع صوتنا عالي لطرفي الحرب إنه هذا الحرب يجب أن تتوقف يجب أن تتوقف لمصلحة حياة وأرواح ملايين السودانيين اللي هم ظلوا يعانون الكوارث والويلات بسبب الحرب اللعينة.
13: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم حيث دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا دعا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة الغابية من القطع الجائر والاستهلاك من أجل أغراض الوقود والبناء ودعا في حديث لجولة السودان اليوم إلى تدريب الشباب في المناطق التي توجد فيها غابات للقيام بحراستها وحمايتها من التعدي. مزيد من التفاصيل في حديث الخبير عبد المنعم الحويرس.
17: طبعا ما أشوف أي حاجة في الأرض دي على حساب الجهة الثانية. فإذا تكلمنا عن الزراعة الآلية أو الزراعة التقليدية حتى أو المراعي حتى دي كلها بتأثر في الغابات. يعني ما أتخيل الناس حتى الرعاة شايلين سايين بهايم ودي وبتاعوا هنا ما بيعملوا دمج للغابات بيقطعوا الغابات يقطعوا الوقود بتاعهم بيقطعوها عشان يبنوا بيها بيقطعوها عشان يعملوا بيها حاجة كثيرة. وبتجي بعدك للمشكلة بتاعت الزراعة الآلية اللي هي طبعا أخذت جزء كبير جدا جدا من الأراضي بتاعت الغابات والمراعي حتى. ودي طبعا دار لها يعني هنا دار لها دراسات دار لها فهم. وزي ما قال الدكتور عبد العظيم مرغني اللي هو مدير الغابات السابق قال القصة يعني تفعيل الغابات يعني هل يوجد تفعيله بس أول شيء إدراج بنود جديدة في قانون الغابات وتفعيل الموجود وتدريب الناس المواطنين الساكنين في مناطق الغابات و عمل شباب او تدريب شباب جديد عشان يكون شغل بتاع بس حمايه الغابات خصوصا حزام الصنغ العربي زي نظام الرينجرز اللي قلت عليه وانا ذكر فيه لغايه دبنجا. طيب القصه اللي ممكن تحصل في يعني بكثير من الحاجات اول شيء الناس يقللوا وطبعا برضه ذكر قصه انه هاو تو بالانس القصه بتاعت انه الزراعه او الانتاج الافقي وليس الراسي الراسي وليس الافقي يعني انت بدل ما تعمل هوريزونتال توسع اللي هو افقي بتشيل من الاراضي اذا كانت زراعيه ومراعي ودي بتضر الغابات بالنهايه او اذا عملت زياده راسيه وده بيزيد الإنتاجية رأسيا يعني فيرتيكال اللي هو ده بيكون شنو عن طريق يعني الإنتاجية بتاعت الفدان تزيد. وطبعا دي دار لها سماد دار لها شغول بتاعه هنا يمكن يحصل يعني إنهاك للتربو كده فده كلها دار لها دراسات وبحوث وكده. طيب الحاجة الثانية نتكلم عنها بقصة ما يسمى به الزيارة المنزلية. طبعا دي نوشن احنا شغلنا الفود سيكوريتي بيتكلم عن الزراعة المدرسية والزراعة بتاعت البيوت ودي مهمة جدا جدا. يعني اي بيت في السودان مفروض لاي البلاط ده يشيلوه وخلي جزء شوية جدا بلاط ويعملوا فيه مزارع يزرعوا فيه طماطم وخضروات او الاخر وهنا يحصل الناس اكتفازات من المواد الغذائية. وزي ما تقال انه عدد السكان بتاع العالم كلهم زايد والافواه التي تحتاج الى غذاء بتزيد والأراضي هي حسابته فلا بد الناس إنه تتأكل خصوصا للسودان. طيب فالقصة دار لها شفتها يعني بعد الحرب ينتهي دار لها دراسات كبيرة جدا جدا إنه الناس يشتغلوا فيها شغل شديد وأول شيء يوقفوا الدمار الحاصل في الغابات ده وبل بالعكس يزيدوا المساحات المزرعة بالغابات ويعمل لها حراسة ورينجرز وكده وبتاعنا عشان الناس يستفيدوا منها. طبعا في قصة البايودايفرسيتي والقصة بتاعت إنه تغيير المناخ وكده. طيب والحاجة الأخيرة عبد الحزم مرغة ده ما كان مدير الغابات ما كان حصلت حاجة في السودان يعني الجماعة جو مسكوا السودان طبعا ما لازم يخش في السياسة جو مسكوا السودان ديل طبعا جو الفهم بتاعي إنه هم داري حقه أقول شنو الخيار الحضاري بتاعهم ده. فأنا بذكر أنا أول ما رجعت السودان سنة 2008 لقيت ليك يعني المرة الثانية 2008 أو 2006 أول مرة بعدين 2008 المرة الثانية فلقيت شارع المطار ده من المطار لغاية هناك الكوبري اللي عملوه جنب السوق المركزي ده مزروع بجنبات نخيل. فذكر تراكم مع أخوي في العربية قلت له دي شنو يعني قال لي كيف يا أخي ما ده يزرعوا في نخيل قلت النخيل من بوشره قال لي عشان الناس تعمل له سمر قلت له خرطوم ما داري السمر الشمال دي مليانة أراضي ممكن تزرع النخيل النزل داري يزرع النخيل ليه لأنه عندنا البرسبشن بتاع النخيل مرتبط بالإسلام كده يعني. فبدل الزرع النخيل يعني يقول لي زمان إحنا في المسجد بتاعنا يقول لك ضل الدوم بقى عليه جار وضع ضل الدوم والنخيل ما ضل ذاته وما ضل بيفيد الجيران فبدل يزرع النخيل كان يزرع نيم. أول شيء كان عملوا ما يسمى بالمايكرو كلايمت تصلح أشجار النيم دي عندها صفق كتير جدا جدا وأخضر وبتأدي إلى يعني تغير المناخ المكاني في المنطقة دي المايكرو ده وتكون ظل الناس مستنية المواصلات يقعد يتهد النخلة ولد النيمة وهكذا وهكذا وهكذا. يعني منطقة الغابة دي هستكلمنا عنها عن غابة الصنوب قطعوها غابة الصنوب دي حتى بدل تكون صنوب كان ممكن تكون أشجار أخرى وتكون ملجأ للطيور النازحة والمهاجرة الجاية من الجنوب ولا من الشمال حبسة حتى كبيرة لكن قادرين نحن إذا بقينا فاهمين وعارفين عن شنو ممكن نزيد من إنتاجياتها ونزيد من فائدة للمناخ وتوقيف القطع الجائر للغابات. شكرا جزيلا.
20: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
21: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
20: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
22: المواد بقت قليلة هيتو الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
20: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
1: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
20: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
23: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين استهداف منزل وزير المالية ومسجد عيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب. رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف، والخميرة إلى 250 ألف، والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع 1000 فرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه لقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبيض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الهراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن أن متابعتها انكثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. معارك بين القوات المسلحة والدعم السريع في جنوب النيل الأزرق، وقبيلتا الفلات والمساليد توقعان على وثيقة صلح في جنوب دارفور. وزير الزراعة الاتحادي ينفي فشل الموسم الزراعي الحالي، وسبع منظمات إنسانية دولية تحذر من تفاقم

0: الجوع خلال العام المقبل. تدهور حاد للأوضاع المعيشية في أم كدادة بشمال دارفور، والصحة العالمية تحذر من تعرض 700,000 نازح في طويلة لفجوات صحية. مجلس الأمن يصوت على قرار تقني بتمديد العقوبات لمدة 2 شهر، ومئات اللاجئين يغادرون معسكرا في شرق تشاد بسبب المساعدات. كانت هذه هي عناوين النشرة. تفاصيل الأخبار مع إبراهيم جد كريم. أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين صدها هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة جبل قدم. وأعلن المكتب الإعلامي للفرقة في بيان أن قوات الفرقة أحكمت سيطرتها على الموقف الميداني بمنطقة جبل قدم بعد تنفيذ كمين محكم. وأوضح البيان أن القوات استدرجت قوات الدعم السريع إلى منطقة الكمين وكبدتها خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هجمت الملايش منطقة جبل قدم، والآن هم مات من مات وهرب من هرب، والحمد لله رب العالمين. في تدمير أكثر من 10 عربات مدمرة.
2: الله أكبر.
1: أكثر من 10 عربية مدمرة الآن تحت خدمة.
2: الله أكبر.
0: قال الخبير العسكري اللواء هاشم أبو رينات لراديو دبنجا إن تقدم قوات الدعم السريع في النيل الأزرق يهدف للوصول إلى الدمازين بغرض الوصول إلى مواقع إمداد جديدة غير مكشوفة، وفي الوقت نفسه تمكنهم من الالتفاف لمحاصرة الجيش. وقال إن زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مقر الفرقة 11 بخشم القربة بولاية كسلة قد ترتبط بإمداد قادم من أريتريا لحماية القضارف، وترتبط في الوقت نفسه بحماية مناطق الإمداد بالماء. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 1275 فردا إضافيا، 255 أسرة من 10 قرى مختلفة في محلية والدلماحي بإقليم النيل الأزرق، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وتشير التقارير إلى أن النازحين انتقلوا إلى مواقع مختلفة في محلية الروسيرس بإقليم النيل الأزرق. وقعت قبيلتا الفلاتة والمساليت على وثيقة صلح تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي ومنع تجدد النزاع ومعالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة 19 سبتمبر المنصرم، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من الجانبين. ووقع على وثيقة الصلح في ختام المؤتمر الذي عقد في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور على مدى 4 أيام عن جانب الفلاتة الناظر محمد الفاتح السماني، وعن جانب المساليت الملك عادل حسن الملك. وقال العمدة إبراهيم نمر ممثل قبيلة المساليت:
3: ونحن اليوم بعد جهدكم أصبحنا جسد واحد وإخوة في الله سبحانه وتعالى، وملتزمين بكل ما قاموا به إخوتنا في لجنة الأجاويد كمساليت، ملتزمين بها كاملا ولننفذها إن شاء الله. إخوة في حكومة الولاية، حكومة الوحدة الوطنية، إحنا نطلب أن تحافظوا على المواطنين بقوة ضرب عشان مواطن تكون آمن وكل منفلت يكون تحت القوة.
0: وتضمنت مخرجات المؤتمر توصيات بإعادة أبناء المساليت إلى قراهم ومزارعهم السابقة، إلى جانب عودة أبناء الفلاتة إلى مناطقهم ومزارعهم، مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق الصلح تضم لجنة الوساطة من قبائل المهادي والرزيقات والهبانية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعدلية. كما أوصى المؤتمر بإنشاء محاكم في محليتي قريضة وسرقيلة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتمكين الشرطة وقوات الدعم السريع في المنطقتين من أداء مهامها في حفظ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم. وأضاف وكيل ناظر الفلاتة الطاهر إدريس:
4: ونحن جئنا لا نحمل أي إثم على أهلنا المساليت، وذلك لأننا كل منا مكمل للآخر. المشكلة التي طرأت عرضا ومن المتفلتين 1-2، نحن نلتزم كقبيلة بكل قرارات اللجنة وسننفذها تماما.
0: نفى وزير الزراعة الاتحادي البروفيسور عصمت قرشي فشل الموسم الزراعي، متوقعا أن يكون إنتاج الموسم الزراعي الصيف الحالي مساويا للموسم الماضي، وأوضح أن المساحة النهائية المزروعة تبلغ 21 مليون فدان بزيادة تقدر ب 3 إلى 4 ملايين فدان عن الموسم الماضي. وأشار إلى أن من أبرز التحديات خلال الموسم تباين توزيع الأمطار والوقاية ومكافحة الآفات، وأكد أن المساحة المستهدفة للزراعة خلال الموسم الشتوي تقدر ب 3 ملايين و 248 ألف فدان. وسيشغل القمح مساحة 1 مليون فدان موزعة على عدة ولايات ومشاريع زراعية. وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المناطق الآمنة في السودان لم تعاني من أي مشكلات غذائية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الآن نستطيع أن نؤكد للجميع أن القطاع الزراعي أنجز ما عليه لإنجاح الموسم الصيفي. ما بيقدروا طموحات حقتنا حقيقة، ما بيقدروا طموحاتنا، لكن كل مؤشرات الإنتاج تشير إلى إنتاج إن لم يكن زي إنتاج الموسم السابق ما حيكون بأقل حال من إنتاج الموسم.
0: في المقابل أطلقت 7 منظمات إنسانية دولية نداء مشتركا تحذر فيه من أن الأشهر الأربعة المقبلة في السودان، والتي تغطي فترة الحصاد من أكتوبر 2026 إلى يناير 2027، ستؤثر بشكل كبير على ما إذا كانت أزمة الجوع في البلاد ستتفاقم في عام 2027. وتقول هذه المنظمات إن الصراع والنزوح وعدم انتظام هطول الأمطار وتزايد خطر الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو تهدد المحاصيل وقدرة الأسر على الحصول على الغذاء وكسب الدخل. وحثت المنظمات أطراف النزاع والجهات المؤثرة عليها على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية وأنظمة الغذاء. حذرت غرفة طوارئ أم كدادة بولاية شمال دارفور من تدهور حاد في الأوضاع المعيشية بالمحلية نتيجة نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجا وفشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال فتحي عبد الوهاب مسؤول الإعلام بغرفة طوارئ أم كدادة لراديو دبنجا إن الموسم المطري شهد تراجعا كبيرا في معدلات الأمطار، الأمر الذي أدى إلى جفاف معظم المساحات الزراعية وفشل المحاصيل التي زرعها السكان، مما فاقم أزمة الأمن الغذائي ووسع دائرة الاحتياجات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني المجلس يستطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
0: من جانبها حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي في دارفور بسبب شح الأمطار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. وقال المحامي صالح محمود رئيس الهيئة لراديو دبنجا إن الحرب التي شهدتها دارفور منذ العام 2003 وما قبل ذلك انتقلت سماتها إلى المناطق التي تشملها الحرب حاليا، وهي تدمير القرى والمساكن والمحاصيل والمزارع والجناين في الوديان المختلفة، موجها النداء للمجتمع الدولي لوقف الحرب فورا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يعني الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو يعني نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور، ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه. يعني هو وضع مأساوي وكارثي، لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي سيكون الوضع أكثر خطورة.
0: دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية أطراف النزاع إلى حماية موسم الحصاد وضمان وصول المزارعين والعمال بأمان إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه، وطالبت بوقف الهجمات على الأراضي والمحاصيل والأسواق والبنى التحتية وتأمين طرق نقل الإنتاج ومنع النهب والجبايات التي تعرقل حركة السلع. كما دعت المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم للمزارعين والعمال المتضررين من الحرب. قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 700,000 نازح في طويلة يواجهون فجوات شديدة في خدمات الصحة والتغذية والغذاء والمياه والصرف الصحي والحماية. وحذرت في بيان من انعدام الأمن المستمر والنزوح الجماعي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية وتفشي الأمراض المتكرر، وأعربت عن قلقها إزاء تفاقم سوء التغذية في المرافق الصحية، متوقعة أن يزداد الوضع سوءا مع قلة الأمطار وفشل المحاصيل بجانب نقص الأدوية المنقذة للحياة وخدمات الصحة النفسية. وأضاف عبد الناصر أبو بكر ممثل المنظمة في السودان في هذا الخصوص:
8: تعد طويلة الآن موطنا لأكثر من 700,000 نازح، وفي أنحاء دارفور أتيحت لي فرصة التحدث إلى الأمهات والآباء والأطفال والأجداد. لقد تحدثوا عن آمالهم في الحصول على رعاية صحية أفضل والمزيد من الغذاء والتعليم ومستقبل مستقر خال من الخوف والحرب.
0: اختتمت حملة عدالة نسوية نسختها الأولى بعد 6 أشهر من العمل المتواصل لحشد الأصوات النسوية وتعزيز مشاركة المرأة السودانية في صناعة السلام والتغيير. وصرحت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء المهندسة أميرة عثمان لراديو دبنجة بأن المبادرة نجحت في تحقيق نحو نصف تطلعاتها وأهدافها المرجوة، معتبرة أن هذه النتيجة تمثل خطوة أولى ومهمة نحو إرساء قواعد العدالة النسوية عبر مختلف أرجاء السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
9: 6 شهور مرت على الفترة الأولى أو الفترة الموضوعة لحملة عدالة النسوية من 6 أبريل ل 6 أكتوبر. كنا خاتين أحلام كبيرة جدا، لكن ممكن نقول لنسبة 50% قدرنا نحقق جزء ولو بسيط. هي ممكن نعتبرها مرحلة أو خطوة أولى في اتجاه بناء عدالة نسوية على مستوى الوطن الحبيب السودان. يعني
0: يصوت مجلس الأمن خلال الساعات القادمة على مشروع قرار يجدد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، والذي يشمل عقوبات محددة الأهداف وحظرا على توريد الأسلحة لمدة 2 شهر حتى ديسمبر. كما يمدد مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن العقوبات المفروضة على السودان ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 حتى 11 يناير 2027. يأتي تصويت اليوم عقب التمديد الفني لمدة 1 شهر الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 11 سبتمبر والذي مدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر دون تغيير في الولاية. غادر مئات اللاجئين السودانيين بمخيم ماتشي الجديد بشرق تشاد يوم الأربعاء مخيمهم باتجاه مدينة أدري التشادية الحدودية مع السودان بالدواب وسيرا على الأقدام احتجاجا على إبعادهم من قوائم المساعدات الإنسانية وفقا للتقييم الذي أجري في وقت مبكر من هذا العام. وقال لاجئون من مخيم أبتنجي لراديو دبنجا إن أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من مخيم مكي وصلوا إلى أبتنجي مساء أمس على ظهور الدواب وسيرا على الأقدام، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وهم يعانون من التعب والإرهاق حيث قضوا ليلتهم في المدرسة الإعدادية قبل أن يواصلوا سيرهم صباح اليوم الخميس. رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان استمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بمن فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر شملت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. وقال أبو هريرة وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لراديو دبنجا إن التقرير رصد حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو داعيا للإفراج عن المعتقلين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية بنلقى فيه انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع الأدو.
0: واصل عمال الموانئ البحرية والمجتمع المحلي في ولاية البحر الأحمر رفضهم لإدراج هيئة الموانئ البحرية ضمن نافذة إيصالي، واعتبر العمدة أودس أحمد علي ممثل عمال الشحن والتفريغ بهيئة الموانئ البحرية القرار تغولا من وزارة المالية الاتحادية للسيطرة على إيرادات هيئة الموانئ البحرية. وأضاف في هذا الخصوص:
11: نرفض إنه موارد الموانئ تتبع للمالية والمالية تسيطر فيها، نحن نرفض هذا الكلام ده، ويبقى الموانئ مستغلة وعندها قرار وعندها حكومة.
0: قال مدير شركة سمات الطبية الدكتور عمار مالك إن الحرب فرضت تحديات كبيرة على قطاع المعدات والأجهزة الطبية في السودان، وأثرت بصورة كبيرة على عمليات الاستيراد وسلاسل الإمداد. وأكد لراديو دبنجا أن تقلص خيارات الشحن أدى إلى زيادة تكلفة وصعوبة استيراد المعدات والأجهزة الطبية، وأجبر الشركات على استخدام مسارات وخيارات محدودة مقارنة بما كان متاحا قبل الحرب. وأوضح أن إغلاق الموانئ خلال فترة الحرب الأولى كان من أبرز التحديات التي واجهت الشركات، إلى جانب الصعوبات الأمنية واللوجستية التي أثرت على حركة الاستيراد. وأضاف في هذا الخصوص:
12: الناس عانت في بداية المرحلة الأولى من الحرب اللي هو قفل المينا الفترة الأولى، فكانت في معاناة حقيقية جدا في طريقة الاستيراد. يعني يمكن غير حرب السودان، الحرب حرب إيران أمريكا أثرت على مستوى الشحن البحري، وحربنا في السودان أثرت على مستوى الشحن الجوي. فيمكن كان من التحديات اللي واجهتنا في استيراد المعدات الطبية اللي هو موضوع الشحن. الشحن يعني زمان احنا كان في خيارات لخطوط طيران عالمية وخطوط طيران بتاعت كارغو بتشحن لنا بأسعار أقل، حاليا طبعا إلا تشحن عبر دولة بيصل الطيران السوداني تاركو أو بدر أو السودانية وكذا.
0: الخبر الأخير في النشرة: أغلق طلاب جامعة البحر الأحمر صباح الخميس طريقا رئيسيا احتجاجا على عدم تهيئة بيئة الداخليات، وأشاروا إلى أن الداخليات تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية ومنها مياه الشرب والتيار الكهربائي والمراتب. بهذا الخبر أعزائي نصل لختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 8 من شهر 10 لسنة 2026، وتتابعون فيها: تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان يرصد استمرار تعرض المدافعين والعاملون في المجال الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر.
14: خلال شهر سبتمبر بنلقى أنه استمر تعرض المدافعين والمدافعات بما في ذلك الصحفيين والمحامين والعاملين والمتطوعين في المجال المدني والإنساني لمخاطر جسيمة في مختلف السودان.
13: مخاوف من مجاعة في عين سيرو بمحلية كتوم بشمال دارفور بسبب الموسم الزراعي.
15: الأمطار انقطع والمحاصيل جففت تماما. منطقة عين سيرو عامة لا يوجد فيها أي إنتاج، وهذا مؤشر لفجوة غذائية في المنطقة وكل المناطق المجاورة خاصة منطقة كتوم كلها.
13: هيئة محامو دارفور توجه نداء لوقف الحرب فورا وتحذر من خطر المجاعة.
16: احنا في هيئة محامي دارفور اصدرنا هذا البيان كناقص خطر في انه بفشل الموسم الزراعي الحالي العالم يستعد لمواجهة وضع متأزم مأساوي وكارثي.
13: دعوة للتوسع الزراعي الافقي لحماية الغطاء الغابي.
17: اول شيء إدراج بنود جديدة في قانون القابات وتفعيل الموجود وتدريب الناس المواطنين الساكنين في مناطق الغابات وعمل شباب أو تدريب شباب جديد عشان يكون الشغل بتاعنا بس حماية الغابات خصوصا حزام الصمغ العربي زي نظام الرينجرز اللي قلت عليه وانا ذكر فيه لغاية.
13: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان السودانيين لاستمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بما فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر، شملت الاعتقالات التأسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. ورصد التقرير حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو داعيا للإفراج عن المعتقلين. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام في حديث الأستاذ أبو حريرة عبد الرحمن أحمد، عضو مجلس التحالف.
10: فيما يتعلق بأوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في شهر سبتمبر في السودان، أوضاع في مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية بين قوسين الجيش والدعم السريع خلال شهر سبتمبر، بنلقى إنه الميزة استمر تعرض المدافعين والمدافعات بما في ذلك الصحفيين والمحامين والعاملين والمتطوعين في المجال المدني والإنساني لمخاطر جسيمة في مختلف السودان، بما في ذلك مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية ومناطق سيطرة الدعم السريع. وبنلقى لو مشينا بس للنشرة بتاعت سودان ديفندرز، بنلقى إنه نحن في شهر سبتمبر دي وثقنا مجموعة من الانتهاكات لم تقتصر أبدا على الاعتقالات أو الاحتجاز، بل شملت الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وبرضو الاحتجاز مجهول المصير، وبرضو من الملامح بتلقى إنه في محاكمات وعقوبات قاسية وفي قيود على حرية التعبير والأمل المدني والإنساني، وفي ممارسة تعذيب وسوء معاملة لدرجة إنه حدثت وفيات أثناء الاحتجاز، وده موثق ضد النساء وضد المدافعات وضد الصحفيات. ولو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، بنلقى في انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع الأدو. ومن أبرز الملامح مثلا حالة المدافع والناشط علاء الدين الشريف من القضارف المشهور بوطن، حيث أيدت محكمة الاستئناف في 8 سبتمبر حكما بسجنه 5 سنوات، وده لمجرد تعبيره في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجه، وتم اعتقاله قبل كده بواسطة الاستخبارات. وفي النهاية العملية دي كلها بتطرح حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع بتضعه في المحك. وبرضو بنلقى في مناطق سيطرة الجيش في الأبيض في شمال كردفان زي اعتقال النقابي والمدافع والمدرس أو المعلم الإبراهيم الزبير، واقتياده لجهة مجهولة وما في زول وجه له اتهامات وما فكوه، بمعنى إنه دي رسالة إنه لم يعد المعلمين آمنين. وبرضو بنلقى في حالة تانية بالنسبة لدكتور عطية عبدالله عطية، وده اعتقل برضو في القضارف ولأسباب إنه شارك في مسح ميداني لمكافحة اللشمانية، واستمر احتجازه 35 يوم حتى أفرج عنه، وإنه يعني اعتقال كان غير مشروع وما معروف أسبابه شنو. ما بنكتفي بهذه، بنلقى برضو مثلا قضية المدافع الحقوقي المحامي محمد عز الدين في بورسودان، والمحتجز من مايو 25 سنة 25 وطوال عام كامل قاعد في السجن، وحتى لما تم تعرضه للمحاكمة ظهر ادعاء ذكروا بنفسه انه تعرض للضرب والسعق بالكهرباء والإساءات اللفظية والحرمان من الدواء والتواصل مع الأسرة، وبرضو المحكمة ما دايرة تعمل تحقيق داخلي للتأكد من مثل هذه الانتهاكات. وبرضو بتلقى إنه بيتم استخدام القانون ضد الكتاب وضد المؤرخين زي حالة الناشط خالد بحيري، واللي معروف إنه ظل محتجز عند الخلية الأمنية من سنة 25 وظل معتقل وتعرض لمحاكمات وأفرج أنه، وتاني تم إعادة اعتقاله واتهم بالتعاون مع الدعم السريع وبعد ذاك حكموا عليه بالإعدام. وبرضو قضية المحامي أبو بكر منصور حمزة في سنجا،
14: وقضية برضو الريح إصام جكسة اللي هو اعتقل بقوات بواسطة قوات درع الوطن وما زال مصيره مجهول. فبالتالي بنلقى إنه في المناطق اللي مسيطر عليها القوات المسلحة بنلقى إنه المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بيتم انتهاك حقوقهم بشكل مستمر. وكذا الحال في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ليست بأفضل حالا. فمن أبرز الحالات مثلا حالة الصحفي آدم إسحاق منان، وده مسجون ومجهول المصير منذ يعني أبريل 26 وما في أي معلومات موثقة عن مكان تواجده ولا وطئه القانوني. وكذلك مسألة الصحفي مؤمر إبراهيم مراسل قناة الجزيرة مباشر اللي كان معتقل منذ أكتوبر 25 ولما اتوقف وهو طالع من الفاشر وإنه يعني تم التحقيق معه لكن لم يتم اتهامه بشكل رسمي ولم يتم الإفراج عنه ولم يسمح لعائلته بالتقائه وزياراته بشكل متكرر، وهناك تخوف مما ما الذي يحدث. وبرضه بنلقى إنه في جنوب دارفور إنه في اتهامات وفي مضايقات حتى حصلت لبعض الناس اللي عندهم علاقة بغرف الطوارئ.
13: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث كشف مواطنون ومزارعون عن فشل الموسم الزراعي في منطقة كتم بولاية شمال دارفور خلال هذا العام بسبب نقص الأمطار، مشيرين إلى عدم وجود أي إنتاج زراعي هذا العام. توقعت مزارعة من المنطقة حدوث فجوة غذائية كبيرة في عين سيرو والمناطق المجاورة خاصة كتم ومعسكر كساب للنازحين الذي يعتمد سكانه على الزراعة في عين سيرو. مزيد من التفاصيل في حديث المزارعة.
15: شكرا راديو دبنجا. أنا المواطنة ممثلة المرأة في الخدمات والعمل الإنساني ومزارعة بمنطقة عين سيرو. سعيدة اليوم أن أتحدث لراديو دبنجا عن الوضع الإنساني بالمنطقة. أولا، هذه المنطقة منطقة واسعة ومستغرة بعدد هائل من السكان، تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة المطرية للاكتفاء الذاتي للسكان المنطقة. تغذي كثير من المناطق بالمنتجات الزراعية مثل الدخن والذرة والسمسم وفول السوداني واللوبة وحب البطيخ، وخاصة تغذي سكتهم بنسبة 80% من المنتجات الزراعية. والله أنا أتحدث عليكم من الواقع الذي نعيشه في المنطقة بصورة عامة. هنالك أزمة حقيقية تواجه سكان هذه المنطقة. أولا، الأمطار في المنطقة في هذا العام لم يحتل خالصا في كثير من الأماكن، والجفاف ضرب البلد بصورة عامة، حتى الهشائش لم ينبت من الأرض، وجو حلق المواشي مما سبب في نزوء عدد كبير من الرعاة إلى مناطق أخرى بحثاً عن القش والموية. أول حاجة بالنسبة للزراعة، منذ بداية شهر 7 الناس بدأت تتيرب والأمطار لم يغطيها في كثير من الأماكن. في شهر 8 نزل أمطار خفيفة بسيطة يعني في بعض المناطق والناس زرعوا، لكن الأمطار انقطع والمحاصيل جففت تماماً. منطقة إنسيرو عامة لا يوجد فيها أي إنتاج، وهذا مؤشر لفجوة غذائية في المنطقة وكل المناطق المجاورة خاصة منطقة كتم كلها. وأخص معسكر كساب للنازحين الذي يعتمد سكان المعسكر بنسبة 90% على الزراعة في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، هنالك عدد من النازحين فروا من المناطق المجاورة خاصة المناطق الشمالية مثل الدور وأمبرو ومناطق أخرى من حوله، مما يحتاجون إلى مساعدات آجلة. الحقيقة يقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أولا، نحمد الله بفضل وجود قوة التعسيس. المنطقة مستقرة أمنيا، ما في دق، ما في نحب، ما في زول بيسأل زول يعني. في جانب الزراعة الحمد لله الحكومة قدمت لنا التقاوي، ولكن لدو في الخريف قدر الله أن لا يكون هنالك إنتاج، ولكن نطلب من الحكومة أن يوجه لنا المنظمات الإنسانية لتقديم الغذاء والمساعدات الأخرى مثل التعليم والصحة، مع الإشارة إلى أن موارد المياه في المنطقة قليلة جدا بسيطة يعني. يعتمد بنسبة 80% من السكان على مياه الأمطار، محتاجين سهاريج وشاكر مقدر لكم راديو دبنجا على هذه الاستضافة.
13: من جانب آخر، وصف مستمعنا الكرام الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء التي تقع جنوب كتم، كشف في حديث للجولة عن نجاح الموسم الزراعي بالمنطقة، مشير إلى بدء جني محاصيل اللوبيا والبتيخ. مزيد من التفاصيل في حديث الشيخ الفاضل محمد بكر سلمان.
18: طيب، أول حاجة نحن نشكر إذاعة دبنجة على الاستضافة. أنا الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان، شيخ إداري بمنطقة الحمراء ريف كتم. حقيقة نحن كمزارعين في منطقة كتم، خاصة منطقة حمرة، المنطقة دي بتقى جنوب كتم، والحمد لله رب العالمين، يعني ربنا حبانا بخريف الخريف هذا العام، خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين يعني تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التعسيس على دوره الكبير في دعم ثقال المزارعين بالتقاوي وبالعاليات الزراعية، مما انعكس إيجابا في الإنتاج والإنتاجية. وحقيقة برضو نحن نشيد بدور الإخوة في الإدارة المدنية كتم على متابعتهم لقضايا بتاعت المنطقة في مجال الصحة والتعليم والمياه، ونشكر برضو المنظمات اللي وصلتنا هنا خلال الفترة الفات. والمنطقة طبعا معلوم إنه قدم يعني المنطقة استضاف عدد من النازحين اللي فروا من الفاجر، وحقيقة الآن هم الآن خارج دائرة بتاعت الزراعة، لأنه ما عندهم أراضي عشان يزرعوا، لكن الناس استضافوهم وقدموا لهم المعوى وحتى الخدمات الإنسانية ما وصلهم بالطريقة المطلوبة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يعينهم. ومناشدتنا للمنظمات ولحكومة التأسيس إنه يقدر يقدم لهم خدمة خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. وشاكرين ومخدرين لإذاعة دبنجة على الاستضافة، وأتمنى أن رسالتنا تصل لكل المستمعين على أساس أنه تنعكس هذه الرسالة للمواطن إن شاء الله بصورة إيجابية. شكرا جزيلا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي بسبب شح الأمطار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. جاء ذلك في بيان قالت فيه الهيئة أنها دقت ناخوس الخطر كي يسمع العالم صوت الإنسان السوداني المغلوب على أمره. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور.
19: شكرا جزيلا على الاستضافة. عشان ما نعلق على هذا الموضوع الهام اللي هو مجاعة السودان، في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه، يعني هو وضع مأساوي وكارثي، لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة. المجاعة أصبحت حقيقية في مناطق واسعة جدا في السودان، وطبعا هناك عوامل وأسباب بيعرفوها كل الناس، من بينها بس على سبيل إنه نذكر الناس إنه معظم مناطق السودان الرئيسية المعروفة تاريخيا بأنها مناطق إنتاج للمحاصيل الزراعية اللي بيعتمدوا عليها الناس في معيشتهم، يعني أصبحت خارج دائرة الإنتاج منذ فترة طويلة. وطبعا هناك أسباب إنه المناطق دي
7: طلعت كيف من دائرة الإنتاج، من بينها طبعا الحرب المستمرة وعدم الاستقرار في مناطق واسعة في السودان بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات أو منذ عقود. من بينها طبعا لو شفنا كيف الحرب أثر في دارفور وكردفان في الفترات السابقة، اللي هي دارفور جبال النوبة، مناطق في النيل الأزرق، ودي مناطق معروفة إنها هي كانت دائما يعني هي مناطق إنتاج رئيسية للمحاصيل الزراعية المعروفة، الذرة وغيرها، وحتى المحاصيل الاقتصادية الأخرى، السمسم، الفول السوداني، الكركديه، وحتى الشريط بتاع الصمغ العربي تأثر. الحرب بعد 15 أبريل اتسع وشمل مناطق أخرى من بينها الجزيرة يعني ومناطق واسعة في شرق السودان. المشاريع المروية زي مشروع الجزيرة، مشروع الرهد الزراعي، مناطق الإنتاج الزراعي بتاع الزراعة الآلية في شرق السودان طلعت أيضا من دائرة الإنتاج، ودي بالتأكيد أثر على على على على وضع الغذائي الأمن الغذائي لملايين الناس في هذه المناطق. التقارير الواردة والمتواترة والتي ظلت تتكرر في كثير من المنابر إنه عدد السودانيين اللي بيعانوا المجاعة وعلى يعني حافة الموت بسبب المجاعة، يعني بتتكلم التقارير أكثر من 40 مليون شخص، يعني ده في السودان كله طبعا. إذا خدتنا في الاعتبار إنه المناطق الأكثر تضرر أو السكان الأكثر تضرر هم النازحين وكذلك اللاجئين خارج السودان. النازحين إذا شفنا مناطق التكدس بتاع النازحين كان في دارفور في المعسكرات المعروفة، يعني نموذج اللي هو معسكر طويلة فيها يعني أعداد هائلة وكبيرة من الناس. في معسكرات في شمال السودان أيضا، في معسكرات في كردفان حوالين العبيد، في معسكرات أخرى في مناطق جبال النوبة، المدن الرئيسية في الدلنج، في كادوغلي، في الآن معسكرات أصبحت تتشكل وتتسع في مناطق النيل الأزرق بسبب الحرب الدائرة هناك. وطبعا هذه المناطق بسبب عدم الاستقرار الأعداد بدأت تتزايد بشكل ملحوظ، يعني في ظل وضع إنه المجتمع الدولي لم تعد لديه رغبة في الحقيقة في الإيفاء بالالتزامات المعروفة اللي هي في تقديم المساعدات الإنسانية المعروفة خاصة الغذاء، وده طبعا لأسباب كثيرة جدا. مصالح الدول عرقلت هذه العملية، الأموال المرصودة للإغاثات الإيفاء بها كان ضعيف للغاية. مشكلة أخرى إنه حتى هذه المساعدات الشحيحة اللي ممكن تصل للسكان، هناك عرقلة في المعابر الرئيسية في أدري في غيرها بسبب مواقف طرفي الحرب، هو الدعم السريع والحكومة السودانية في إنه أيضا لا تسمح بمرور هذه الإغاثات بالطريقة المطلوبة، ودي مشكلة كبيرة جدا. نتمنى إنه الخطوات الأخيرة أو الكلام الدار في نيويورك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ترجم لحقيقة يعني عملية خاصة فيما يتعلق بفرض الهدنة لمدة 90 يوم وإلزام طرفي الحرب بوقف العدائيات على الأقل مساعدة الجهات المانحة اللي تشتغل في اتجاه إيصال هذه المعونات للمحتاجين في المعسكرات المختلفة. في حقيقة أخرى أيضا إنه يعني مناطق زي دارفور ظلت تشهد تدهور أمني منذ 2003 وما قبل ذلك. حتى هذا التدهور الأمني كان سبب في إنه المزارعين ما قدروا يستفيدوا من المواسم الزراعية لأسباب كثيرة من بينها حتى ابتداء اللي هو حماية المحاصيل. وحتى إذا نجح الموسم الزراعي وتم حصد المحاصيل أيضا كان من السمات الرئيسية في دارفور إنه الهجوم على القرى كان بيشمل تدمير المساكن وتدمير المحاصيل وحتى تدمير المزارع والمزروعات والجناين في الوديان المختلفة. انتقلت هذه السمة لكل المناطق اللي الآن تعاني من الحرب الدائرة. معروف في التاريخ إنه مناطق زي دارفور وكردفان نيل الأزرق شرق السودان كانت تساهم في الناتج القومي. السكان اللي كانوا يعني بيعتبروا المزارعين اللي كانوا بيساهموا في هذه الأعمال الزراعية إما تم قتلهم إبادتهم أو إجبارهم على النزوح وترك المزارع وبالتالي لم تعد هناك أي إمكانية أو قدرة للزراعة. فأصبحت هذه الأيدي الناس اللي أصبحوا على قيد اللي ظلوا على قيد الحياة أصبحوا غير قادرين على الإنتاج. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في أنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه. يعني هو وضع مأساوي وكارثي لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة وده بيخلي إنه حياة ملايين الناس في المناطق المذكورة في السودان سيكون على المحك في إنه إذا لم يتم تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة مصير حياة وأرواح الملايين من الناس ومن القطعان الماشية وغيره كلها دي هتكون في حالة خطر كبير. ده اللي خلانا نحن في هيئة محامي دارفور نطلع هذا البيان ونتمنى إنه كل أصحاب الضمير في العالم الضمير الحي وكل السودانيين انتبهوا إنه الآن الليلة قبل بكرة محتاجين نوقف الحرب دي محتاجين يعني نرفع صوتنا عالي لطرفي الحرب إنه هذا الحرب يجب أن تتوقف يجب أن تتوقف لمصلحة حياة وأرواح ملايين السودانيين اللي هم ظلوا يعانون الكوارث والويلات بسبب الحرب اللعينة.
13: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا الخبير عبد المنعم الحبارس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا، دعا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة الغابية من القطع الجائر والاستهلاك من أجل أغراض الوقود والبناء. ودعا في حديث لجولة السودان اليوم إلى تدريب الشباب في المناطق التي توجد فيها غابات للقيام بحراستها وحمايتها من التعدي. مزيد من التفاصيل في حديث الخبير عبد المنعم الحويرس.
17: طبعا ما يشوف أي حاجة في الأرض دي على حساب الجهة الثانية، فإذا تكلمنا عن الزراعة الآلية أو الزراعة التقليدية حتى أو المراعي حتى دي كلها بتأثر في الغابات. يعني ما أتخيل الناس حتى الرعاة شايلين سايين بهايم ونديو بتاعه هناي ما بيعملوا دمج للغابات، بيقطعوا الغابات بيقطعوا الوقود بتاعهم بيقطعوها عشان يبنوا بيها بيقطعوها عشان يعملوا بيها حاجات كثيرة. وبتيجي بعدك للمشكلة بتاعت الزراعة الآلية اللي هي طبعا أخذت جزء كبير جدا جدا من الأراضي بتاعت الغابات والمراعي حتى. ودي طبعا دار لها يعني هنا دار لها دراسات دار لها فهم وزي ما قال الدكتور عبد العظيم مرغني اللي هو مدير الغابات السابق، قال القصه ده يعني تفعيل الغابات يعني هل وش تفعيله؟ بس اول شيء ادراج بنود جديده في قانون الغابات وتفعيل الموجود وتدريب الناس المواطنين الساكنين في مناطق الغابات وعمل شباب او تدريب شباب جديد عشان يكون شغل وتعاون بس حمايه الغابات خصوصا حزام الصنغ العربي زي نظام الرينجرز اللي قلت عليه وانا ذكر فيه لغايه ضد بنقه. طيب القصه ممكن تحصل في يعني بكثير من الحاجات. اول شيء الناس يقللوا، وطبعا برضه ذكر قصه انه هاو تو بالانس القصه بتاعت انه الزراعه او الانتاج الافقي وليس الراسي، الراسي وليس الافقي. يعني انت قدر ما تعمل هوريزونتال توسع اللي هو افقي بتشيل من الاراضي اذا كانت زراعيه ومراعي ودي بتضر الغابات بالنهايه، او اذا عملت الزياده راسيه وده بيزيد الانتاجيه راسيا يعني فيرتيكال اللي هو ده بيكون شنو عن طريق يعني الانتاجيه بتاعت الفدان تزيد. وطبعا دي دار لها سماد دار لها شغل بتاعه هنا ممكن يحصل يعني انهاك للتربه وكده، فده كلها دار لها دراسات وبحوث وكده. طيب الحاجه الثانيه نتكلم عنها برضه قصه ما يسمى بالزراعه المنزليه. طبعا دي نوشن احنا الشغل بتاع الفود سكيورتي بيتكلم عن الزراعه المدرسيه والزراعه بتاعت البيوت، ودي مهمه جدا جدا. يعني اي بيت في السودان مفروض طيب البلاط ده يشيلوه ويخلي جزء شويه جدا بلاط ويعملوا فيه مزارع يزرعوا فيه طماطم وخضروات والى اخره، وهنا يحصل بس اكتفاء ذاتي من المواد الغذائيه. وزي ما اتقال انه عدد السكان بتاع العالم كلهم زايد والافواه التي تحتاج الى غذاء بتزيد والاراضي هي ثابته، فلا بد الناس انه تتاكل خصوصا للسودان. طيب فالقصه دي دايره شفتها يعني بعد الحرب دي انتهي دايره لها دراسات كبيره جدا جدا الناس يشتغلوا فيها شغل شديد واول شيء يوقفوا الدمار الحاصل في الغابات ده، وبل بالعكس يزيدوا المساحات المزروعه بالغابات ويعمل لها حراسه رينجرز وكده وبتاعنا عشان الناس يستفيدوا منها. طبعا في قصة البايو دايفيرسيتي وقصة بتاعت انه تغيير المناخ وكده. طيب والحاجة الأخيرة عبد الحزم مرغي ده ما كان مدير الغابات، ما كان حصلت حاجات في السودان يعني الجماعة جو مسكوا السودان، طبعا لازم يخشوا في السياسة جو مسكوا السودان ديل، طبعا جو الفحام بتاع انه هم داري حقه قول شنو الخيار الحضاري بتاعنا ده. فانا بتذكر انا اول مره رجعت السودان سنه 2008 لقيت ليك يعني المره الثانيه 2008 او 2006 اول مره بعدين 2008 المره الثانيه، فلقيت شارع المطار ده من المطار لغايه هناك الكوبري اللي عملوه جنب السوق المركزي ده مزروع بالجنبات نخيل. فبتذكر كنت راكب مع اخوي في العربيه قلت له دي شنو يعني؟ قال لي كيف يا اخي ما ده يزرع في نخيل؟ قلت له النخيل من جوه شنو؟ قال لي عشان الناس تعمل له سمر. انا قلت له خرطوم ما داري السمر، الشمال دي مليانه اراضي ممكن تزرع النخيل. النزل داري يزرع النخيل ليه؟ لانه عندنا البرسبشن بتاع النخيل مرتبط بالاسلام كده يعني. فبدل الزرع النخيل يعني يقول لي زمان احنا في المثل بتاعنا يقول لك ضل الدوم بقى على الايجار، وضل الدوم والنخيل ما ضل ذاته وما ضل بيفيد الجيران. فبدل يزرعوا النخيل كان يزرعوا نيم. اول شيء كان عملوا ما يسمى بالمايكرو كلايمت تصلح اشجار النيم دي عندها صفق كثير جدا جدا واخضر وبتؤدي الى يعني تغيير المناخ المكاني في المنطقه دي المايكرو ده، وتكون ظل الناس مستنيه المواصلات يقعدوا يهدوا النخله ولد النيمه وهكذا وهكذا وهكذا. يعني منطقة الغابة دي هسه تكلمنا عنها عن غابة الصنوب قطعوها، غابة الصنوب دي حتى بدل تكون صنوب كان ممكن تكون أشجار أخرى وتكون ملجأ للطيور النازحة والمهاجرة الجاية من الجنوب ولا من الشمال. حبسة حتى كبيرة لكن قادرين إحنا إذا بقينا فاهمين وعارفين عن شنو ممكن نزيد من إنتاجياتها ونزيد من فائدة للمناخ وتوقيف القطع الجائر للغابات. شكرا جزيلا.
20: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: تعبانين ونحن تعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل وما عندي، أنا راني في التراب ذاته.
20: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
21: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
20: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
22: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
20: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
23: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
24: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
25: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وصوت آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين، استهداف منزل وزير المالية ومسجد عيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة، ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب. رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف والخميرة إلى 250 ألف والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع 1000 فرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه لقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد أعداد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبيض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الهراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن أن متابعتها انكثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. نحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. معارك بين القوات المسلحة والدعم السريع في جنوب النيل الأزرق، وقبيلتا الفلات والمساليد توقعان على وثيقة صلح في جنوب دارفور. وزير الزراعة الاتحادي ينفي فشل الموسم الزراعي الحالي، وسبع منظمات إنسانية دولية تحذر من تفاقم الجوع خلال العام المقبل. تدهور حاد للأوضاع المعيشية في أم كدادة بشمال دارفور، والصحة العالمية تحذر من تعرض 700,000 نازح في طويلة لفجوات صحية. مجلس الأمن يصوت على قرار تقني بتمديد العقوبات لمدة شهرين، ومئات اللاجئين يغادرون معسكرا في شرق تشاد بسبب المساعدات. كانت هذه هي عناوين النشرة. تفاصيل الأخبار مع إبراهيم جاد كريم. أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين صدها هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة جبل كدم. وأعلن المكتب الإعلامي للفرقة في بيان أن قوات الفرقة أحكمت سيطرتها على الموقف الميداني بمنطقة جبل كدم بعد تنفيذ كمين محكم. وأوضح البيان أن القوات استدرجت قوات الدعم السريع إلى منطقة الكمين وكبدتها خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هجمت الملايش منطقة جبل كدم، والآن هم مات من نار وهرب من هرب، والحمد لله رب العالمين. في تدمير أكثر من 10 عربيات مدمرة.
2: الله أكبر.
1: تدمير 10 عربية مدمرة الآن دخل خدمة.
2: الله أكبر.
0: قال الخبير العسكري اللواء هاشم أبو رينات لراديو دبنجا إن تقدم قوات الدعم السريع في النيل الأزرق يهدف للوصول إلى الدمازين بغرض الوصول إلى مواقع إمداد جديدة غير مكشوفة، وفي الوقت نفسه تمكنهم من الالتفاف لمحاصرة الجيش. وقال إن زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مقر الفرقة 11 بخشم القربة بولاية كسلة قد ترتبط بإمداد قادم من أريتريا لحماية القضارف، وترتبط في الوقت نفسه بحماية مناطق الإمداد بالماء. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 1275 فردا إضافيا، 255 أسرة من 10 قرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وتشير التقارير إلى أن النازحين انتقلوا إلى مواقع مختلفة في محلية الروسيرس بإقليم النيل الأزرق. وقعت قبيلتا الفلات والمساليت على وثيقة صلح تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي ومنع تجدد النزاع ومعالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة 19 سبتمبر المنصرم، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من الجانبين. ووقع على وثيقة الصلح في ختام المؤتمر الذي عقد في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور على مدى 4 أيام عن جانب الفلاتة الناظر محمد الفاتح السماني، وعن جانب المساليت الملك عادل حسن الملك. وقال العمدة إبراهيم نمير ممثل قبيلة المساليت:
3: ونحن اليوم بعد جهدكم أصبحنا جسد واحد وإخوة في الله سبحانه وتعالى، وملتزمين بكل ما قاموا به إخوتنا في لجنة الأجاويد كمساليد، ملتزمين بها كاملا ولننفذها إن شاء الله. إخوة في حكومة الولاية، حكومة الوحدة الوطنية، إحنا نطلب إنه تحافظوا على المواطنين بقوة ضرب عشان المواطن تكون آمن وكل منفلت يكون تحت القوة.
0: وتضمنت مخرجات المؤتمر توصيات بإعادة أبناء المساليت إلى قراهم ومزارعهم السابقة، إلى جانب عودة أبناء الفلاتة إلى مناطقهم ومزارعهم، مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق الصلح تضم لجنة الوساطة من قبائل المهادي والرزيقات والهبانية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعدلية. كما أوصى المؤتمر بإنشاء محاكم في محليتي قريضة وسرقيلة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتمكين الشرطة وقوات الدعم السريع في المنطقتين من أداء مهامها في حفظ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم. وأضاف وكيل ناظر الفلاتة الطاهر إدريس:
4: ونحن جئنا لا نحمل أي إثم على أهلنا المساليد، وذلك لأننا كل منا مكمل للآخر. المشكلة التي طرأت عرضا، ومن المتفلتين واحد اثنين، نحن نلتزم كقبيلة بكل قرارات اللجنة وسننفذها تماما.
0: نفى وزير الزراعة الاتحادي البروفيسور عصمت قرشي فشل الموسم الزراعي، متوقعا أن يكون إنتاج الموسم الزراعي الصيف الحالي مساويا للموسم الماضي، وأوضح أن المساحة النهائية المزروعة تبلغ 21 مليون فدان بزيادة تقدر ب 3 إلى 4 ملايين فدان عن الموسم الماضي. وأشار إلى أن من أبرز التحديات خلال الموسم تباين توزيع الأمطار والوقاية ومكافحة الآفات، وأكد أن المساحة المستهدفة للزراعة خلال الموسم الشتوي تقدر ب 3,248,000 فدان، وسيشغل القمح مساحة 1,000,000 فدان موزعة على عدة ولايات ومشاريع زراعية. وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المناطق الآمنة في السودان لم تعاني من أي مشكلات غذائية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الآن نستطيع أن نؤكد للجميع أن القطاع الزراعي أنجز ما عليه لإنجاح الموسم الصيفي. ما بيقدروا طموحات حقتنا حقيقة، ما بيقدروا طموحاتنا، لكن كل مؤشرات الإنتاج تشير إلى إنتاج إن لم يكن زي إنتاج الموسم السابق ما حيكون بأقل حال من إنتاج الموسم.
0: في المقابل أطلقت 7 منظمات إنسانية دولية نداء مشتركا تحذر فيه من أن الأشهر الأربعة المقبلة في السودان، والتي تغطي فترة الحصاد من أكتوبر 2026 إلى يناير 2027، ستؤثر بشكل كبير على ما إذا كانت أزمة الجوع في البلاد ستتفاقم في عام 2027. وتقول هذه المنظمات إن الصراع والنزوح وعدم انتظام هطول الأمطار وتزايد خطر الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو تهدد المحاصيل وقدرة الأسر على الحصول على الغذاء وكسب الدخل. وحثت المنظمات أطراف النزاع والجهات المؤثرة عليها على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية وأنظمة الغذاء. حذرت غرفة طوارئ أم كدادة بولاية شمال دارفور من تدهور حاد في الأوضاع المعيشية بالمحلية نتيجة نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجا وفشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال فتحي عبد الوهاب مسؤول الإعلام بغرفة طوارئ أم كدادة لراديو دبنجا إن الموسم المطري شهد تراجعا كبيرا في معدلات الأمطار، الأمر الذي أدى إلى جفاف معظم المساحات الزراعية وفشل المحاصيل التي زرعها السكان، مما فاقم أزمة الأمن الغذائي ووسع دائرة الاحتياجات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
0: من جانبها حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي في دارفور بسبب شح الأمطار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. وقال المحامي صالح محمود رئيس الهيئة لراديو دبنجا إن الحرب التي شهدتها دارفور منذ العام 2003 وما قبل ذلك انتقلت سماتها إلى المناطق التي تشملها الحرب حاليا، وهي تدمير القرى والمساكن والمحاصيل والمزارع والجناين في الوديان المختلفة، موجها النداء للمجتمع الدولي لوقف الحرب فورا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يعني الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو يعني نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور، ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه، يعني هو وضع مأساوي وكارثي. لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة.
0: دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية أطراف النزاع إلى حماية موسم الحصاد وضمان وصول المزارعين والعمال بأمان إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه، وطالبت بوقف الهجمات على الأراضي والمحاصيل والأسواق والبنى التحتية وتأمين طرق نقل الإنتاج ومنع النهب والجبايات التي تعرقل حركة السلع. كما دعت المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم للمزارعين والعمال المتضررين من الحرب. قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 700 ألف نازح في طويلة يواجهون فجوات شديدة في خدمات الصحة والتغذية والغذاء والمياه والصرف الصحي والحماية. وحذرت في بيان من انعدام الأمن المستمر والنزوح الجماعي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية وتفشي الأمراض المتكرر، وأعربت عن قلقها إزاء تفاقم سوء التغذية في المرافق الصحية، متوقعة أن يزداد الوضع سوءا مع قلة الأمطار وفشل المحاصيل بجانب نقص الأدوية المنقذة للحياة وخدمات الصحة النفسية. وأضاف عبد الناصر أبو بكر ممثل المنظمة في السودان في هذا الخصوص:
8: تعد طويلة الآن موطنا لأكثر من 700 ألف نازح، وفي أنحاء دارفور أتيحت لي فرصة التحدث إلى الأمهات والآباء والأطفال والأجداد. لقد تحدثوا عن آمالهم في الحصول على رعاية صحية أفضل والمزيد من الغذاء والتعليم ومستقبل مستقر خال من الخوف والحرب.
0: اختتمت حملة عدالة نسوية نسختها الأولى بعد 6 أشهر من العمل المتواصل لحشد الأصوات النسوية وتعزيز مشاركة المرأة السودانية في صناعة السلام والتغيير. وصرحت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء المهندسة أميرة عثمان لراديو دبنجة بأن المبادرة نجحت في تحقيق نحو نصف تطلعاتها وأهدافها المرجوة، معتبرة أن هذه النتيجة تمثل خطوة أولى ومهمة نحو إرساء قواعد العدالة النسوية عبر مختلف أرجاء السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
9: 6 شهور مرت على الفترة الأولى أو الفترة الموضوعة لحملة عدالة النسوية من 6 أبريل ل 6 أكتوبر. كنا خاتين أحلام كبيرة جدا، لكن ممكن نقول لنسبة 50% قدرنا نحقق جزء ولو بسيط. هي ممكن نعتبرها مرحلة أو خطوة أولى في اتجاه بناء عدالة نسوية على مستوى الوطن الحبيب السودان. يعني
0: يصوت مجلس الأمن خلال الساعات القادمة على مشروع قرار يجدد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، والذي يشمل عقوبات محددة الأهداف وحظرا على توريد الأسلحة لمدة 2 شهر حتى ديسمبر. كما يمدد مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن العقوبات المفروضة على السودان ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 حتى 11 يناير 2027. يأتي تصويت اليوم عقب التمديد الفني لمدة 1 شهر الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 11 سبتمبر والذي مدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر دون تغيير في الولاية. غادر مئات اللاجئين السودانيين بمخيم ماتشي الجديد بشرق تشاد يوم الأربعاء مخيمهم باتجاه مدينة أدري التشادية الحدودية مع السودان بالدواب وسيرا على الأقدام احتجاجا على إبعادهم من قوائم المساعدات الإنسانية وفقا للتقييم الذي أجري في وقت مبكر من هذا العام. وقال لاجئون من مخيم أبتنجي لراديو دبنجا إن أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من مخيم ماتشي وصلوا إلى أبتنجي مساء أمس على ظهور الدواب وسيرا على الأقدام، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وهم يعانون من التعب والإرهاق حيث قضوا ليلتهم في المدرسة الإعدادية قبل أن يواصلوا سيرهم صباح اليوم الخميس. رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان استمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بمن فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر شملت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. وقال أبو هريرة: وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لراديو دبنجا، إن التقرير رصد حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، داعيا للإفراج عن المعتقلين، وأضاف في هذا الخصوص:
10: لو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، بنلقى فيه انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع الأدو.
0: واصل عمال الموانئ البحرية والمجتمع المحلي في ولاية البحر الأحمر رفضهم لإدراج هيئة الموانئ البحرية ضمن نافذة إيصالي، واعتبر العمدة أودس أحمد علي ممثل عمال الشحن والتفريغ بهيئة الموانئ البحرية القرار تغولا من وزارة المالية الاتحادية للسيطرة على إيرادات هيئة الموانئ البحرية، وأضاف في هذا الخصوص:
11: نرفض إنه موارد الموانئ تتبع للمالية والمالية تسيطر فيها، نحن نرفض هذا الكلام ده، ويبقى الموانئ مستغلة وعندها قرار وعندها حكومة.
0: قال مدير شركة سمات الطبية الدكتور عمار مالك إن الحرب فرضت تحديات كبيرة على قطاع المعدات والأجهزة الطبية في السودان، وأثرت بصورة كبيرة على عمليات الاستيراد وسلاسل الإمداد، وأكد لراديو دبنجا أن تقلص خيارات الشحن أدى إلى زيادة تكلفة وصعوبة استيراد المعدات والأجهزة الطبية، وأجبر الشركات على استخدام مسارات وخيارات محدودة مقارنة بما كان متاحا قبل الحرب. وأوضح أن إغلاق الموانئ خلال فترة الحرب الأولى كان من أبرز التحديات التي واجهت الشركات، إلى جانب الصعوبات الأمنية واللوجستية التي أثرت على حركة الاستيراد، وأضاف في هذا الخصوص:
12: الناس عانت في بداية المرحلة الأولى من الحرب اللي هو قفل المينا الفترة الأولى، فكانت في معاناة حقيقية جدا في طريقة الاستيراد. يعني يمكن غير حرب السودان، الحرب على حرب إيران أمريكا أثرت على مستوى الشحن البحري، وحربنا في السودان أثرت على مستوى الشحن الجوي. فيمكن كان من التحديات اللي واجهتنا في استيراد المعدات الطبية اللي هو موضوع الشحن. الشحن يعني زمان إحنا كان في خيارات لخطوط طيران عالمية وخطوط طيران بتاعت كارغو بتشحن لنا بأسعار أقل، حاليا طبعا إلا تشحن عبر دولة بيصل الطيران السوداني تاركو أو بدر أو السودانية وكذا.
0: الخبر الأخير في النشرة: أغلق طلاب جامعة البحر الأحمر صباح الخميس طريقا رئيسيا احتجاجا على عدم تهيئة بيئة الداخليات، وأشاروا إلى أن الداخليات تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية ومنها مياه الشرب والتيار الكهربائي والمراتب. بهذا الخبر أعزائي نصل لختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
14: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
15: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في لحظات محدودة يتحول مجهود سنوات طويلة وثمرت على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغاليم البلاد، مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة، وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم أعزائي مستمعينا دبنجا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق، نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل منان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضطرين والاكتوب بنار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب، شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار. أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر محجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
16: اليوم 14/20/26 شبه حريق محدود في وسط النخيل، وتضرر بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد، الحمد لله يعني بعضها كانت تم حصادها والبعض لم يتم حصادها. فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق. لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية. لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي وراء
15: نرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار، رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادة يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
17: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه. يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستتر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله. يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزيداء اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي الركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب. يعني من الصعب إنك يعني إنك تلقى أو تحدد فلان الحرق إلا إذا هو بقى شجاع. في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا إخواننا والله نحن السبب. أنا والله كنت شغال نظافة وقامت النار. أنا هدى قدامكم عندكم خيارين، يا ودوني المحكمة يا تحفوني. والشجاعة الزيداء الزول بيقدروا، والله يا أخي الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الفاعل مجهول حتى والله عملية ما سليمة. ومن المفترض والله العملية زي ده طوالي الناس يأخذوا عليه وجزة ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق, يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق, وقد يجوز يكون في بيت تاني كمان اتضرر يعني. طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة, يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل, وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق. طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله, يعني الناس أو أصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها, وجزء اتحرقت يعني في جزء في ناس برضو ما حصدوا, يعني في ناس اتحرقوا. وطبعا ما في أشجار فواكه اتخسرت, وما في خسائر في البهائم ولا في أشجار الفواكه, يعني الضرر منحصر أو يعني بتركيز عالي في أشجار النخيل. وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
15: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء, لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حدائق النخيل, وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عطى المنان, الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك, وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق, وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق, وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع؟
18: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافتهم لنا, وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق اللي حصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل, لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم, فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها, هي مشكلة كبيرة جدا. ناخد حديث عام لكل الحرائق اللي ممكن تحصل. أي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه, ويحتاج لأكسجين, لازم يكون فيه أكسجين اللي هو ده من الهواء, ولازم تكون في وسيلة بتاعت اشتعال يعني سيجارة كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين وبكون يا قش أو جريد بتاع نخل ناشف, وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال. والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة عن بسبب فيها الإنسان, يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة, استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطرد النحل, والصيادين كذلك يستخدمون الحريق, والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات. والأسباب عديدة جدا ومعظمة بسبب الإنسان, وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان. يعني مثلا في مناطق كثيرة في العالم بيكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا, كل أسباب طبيعية فجينا في السودان ما مسجل عندنا لحد الآن، ما في دليل قاطع، لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان، والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا، يعني قد تقوم بطريقة إجرامية يتسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا أو لمشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمنها السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر، الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة، الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكوم ويتجمع تحت الأشجار، أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثله بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع، ضلع الوقود وضلع الأكسجين وضلع الإشعال، يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للاشتعال فده بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب، ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ مثلا، بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعهم أو دار يطبخوا بعض الحاجات فممكن يهملوا في النار والنار تشتعل، وهكذا الأسباب كثيرة. يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق في الجناين بتاعت النخيل. الأضرار بتاعت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا، ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريبهم في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه، فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس يقيفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرناها البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجا لتحت لي الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
19: جاهدين نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي ناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور حمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
14: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا، راديو
20: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية مع بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
21: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
20: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
22: سامعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وازدانت بالفرح والنور والأمان والسلام لوطن جريح ينشد السلام. حلقة جديدة في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. البداية مع الشاعر محمد حسن حدباي وتجربة الشعر الحلمنتيشي.
23: قال ناكل فول بالدكوة ويوماتي، ده ما سيستم. تعرس انت بتعمك بقت عادة وبقت موضة وبقت سيستم. هلال نطقطق نمبا وناسار ولا الوحدات، ده ما سيستم. لكن الموضة ورتنا نيو سيستم. بنطلون ده شاء وقالوا بسموه بالسيستم، والبنطلون هو زي طالع وما طالع، وزي واسع وما واسع، وزي واقع وما لا أظن واقع. يكون ده شنو؟ يكون ده بنطلون شافع؟ ده ما سيستم. والسيستم موضة عندها رواية. بنطلون ده شاء وقالوا بقصوه بكاية. غريب جدا، تجر لفوق مش واقع، تجر لفوق مش واقع، تجر يساي ما نافع إلا تغطي بملايا، ده ما السيستم. شبابنا اللابس السيستم أظن الليلة سامعني، تشيرت لكم مع الكتفين اسمه عديل، تعال بالحقنة أطعني، شرابات طولة بس سنتين اسمه يلا الكوبري قطعني، وبناتنا جارنا الموضة ولبسا برضو شطفني، وخايف بكرة من موضة يقولوا عليها حممني. حمد خير جا من البلد هسا عليه عكاز ويتكس انا ومحمد الحين بتعرف السيستم. قال شفتوا اشوف مكه شبابنا الليله يتحرحر، شايفوا مين الطريق فكه. هلال لبسنا نحن زمان، هلال الواسع الماهل الربطوه لا ترخرخ ولا مفكه، وده السيستم. شبابنا اللابس السيستم مسكنا قاموا هم فكوا، وقفنا قاموا هم جكوا، لبسنا جيبو ومجكو. شبابنا اللابس السيستم، شبابنا الماشي ومجكو، ومع السيستم ان احنا الليلة ما ضعنا. حليل رحم القصر والمك، حليل دقنا، حليل مركوبنا والسكين، حليل غيما ورسناه، وحليل عزا من فارقنا، ومع السيستم ان احنا الليلة ما ضعنا واكيد ضعنا.
22: نواصل معكم أصدقائنا الأعزاء في صفحات دفتر مشاعر. وهذه دعوة من فاطمة عبد الله صديقة البرنامج، فلنستمع إليها.
24: بفر ضيافك روحي عليك مشحتفة، ومنتظرة بس لحظة رجوع لحظة إياب. كل الأرض دونك فراغ، كل البراحات انطوت، ما فيها زول باتت يا باب. كل الوجوه همست مريبة ومبهمة، وأيام ذات بقد عذاب. فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، فتشت عنك وعن غناوين الحبيبة، وما لقيت في صوتي غير رجع الصدى المال الفضى. واللا وجود والما في شيء، واشتات محطات السراب، فتشت ليك والروح تتاوك في البيوت، دقيت أبواب الصبر والله ما خليت لباب، فتشت عنك في الصباحات العشق وانا في انجذاب حد الغياب، وصلت لقي في الذهول لما الألق طبع الصباح قال بخجل، من يوم وداك لا فجر باح لا نور لاح، يا زول اميري بلاك كمل ووراك هيمل، في ريد ما بلغ النصاب سهلت خيول عشقك صبط، جمحت أبد حلفت ترجع قلبي لي شغف الشباب، وانداحت الرؤى بالخيال في منبع الإحساس معاك، ومغام في وادي قطاب، صرت الحضور والكل شيء، صرت الحضور والكل شيء، وإحساسي في بهر الضياك بالفرحة داب، كل البهائم أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
22: ومشاركة أخيرة مع نص جديد من صديقة البرنامج أماني محمد ضفع الله.
1: نفسي يرجع بي زماني وبيكة تنعاد الطفولة، في حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بوصولة، يوم يضيع منك شليلك انت بضحكة تقولة، يلا يلا فتش في دواك للتلي جواك يا خجولة، نفسي يا محبوبي أبقى بكرة لعرشك أميرة، ونفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة، جاي حنين شافع الريد وانت تربط له الحريرة، وجاي يسلم يمر حياتي وانت زي ما تحب تديرة، نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي دموعي، نفسي صبرك ليت نبدو يوم عينيك تشوف جزوعي، يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي وقتي بتلافاه هجوعي، وأصله بتخلى المشاعر وبيه تترمم ضلوعي، نفسي في حاجات كثيرة بيها يصبح ريد نسامي، تبقى محراب لهوايا في صلاتي تكون إمامي، أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي، وفارس يقطع رأس همي وبيك ودع وانهزامي، جاية زفالك قرامي والأحاسيس تتدفق، ولهفة بدعشر كلامي ليه يدم ريدك تعتق، يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة، وكنت لي جرحي بتلتك هسي دعفت تماما، يلا فرح بي صفق، جاي حقق بيك حلمي وما حاسمح إنه يخرب، شفت اللون الحلوة كبرت وهسه في قصتنا تكتب، يا أخي كان أمس القريب أمس القريبة في براح أحلامنا تلعب، وكل ما تحتاج تجيب لها من عصير ريدك تشرب، يا سلام يا نفسي أهرب من ليك ومن عيونك ما في مهرب، حتى ولدك طبع زيك وضحكته الكل ليها بترب، جاية جاية سبح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب، وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ما له حالك شكله مضعف، لما لي ورق المبحسر في درج حلمه المرتب وانكسر، ساق المسافة وقال لي يما يما أنا داير أخطب، الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني، جاية سابغ لخطايا ودايرة وسغ لزماني، نفسي رد لنفسي فيها والله حقق للأمان، وربي يحفظ لي أنا يلبيه دايما راب عشاني، وربي يحفظ لي حبيبي يلبيه دايما راب عشاني، مع تحيات أمان محمد فعل.
22: وهكذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من دفتر مشاعر، حتى نلقاكم الأسبوع القادم، كونوا دوما بخير وإلى اللقاء.
20: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
21: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
20: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-00-4-7-0.
13: أعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنغابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معانا في كنداكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء والحوامل في الوقت الحالي؟
2: السلام عليكم. شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن وبلادنا في الوضع الراهن. تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
1: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات بتتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
2: في جزء في هذه الحرب المجؤومة بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات والحصلات كثيرة. وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي وما بيساعده في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جاءت المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا. المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لهم الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكون جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية من ولاية هذه الحرب. في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية. في الحقل الصحي دمرت حوالي 180% من المراكز والمشافي دي خارج من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت. أغلب المنظمات التطوعية خارج من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلع. فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحال. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا حمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية. وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية. 45 ألف طفل دي ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، ومع مضاعفات و الحاصل اليونس والتغذية الحاصل اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
1: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بتعانوا من نقص حاد فيها، وده مؤثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
2: فمع السيريز الكامل فبكل الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، و يعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وفي تحديات لحلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء، معاناتهم في الحرب ونزوحهم من المنطقة وتكدسهم في دور اللواء ومعسكرتهم السوداء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء.
1: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاغتصاب، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
2: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذى وكيف يعني يحافظ على صحتهم من التدهور الحاصل.

0: الرعاية الصحية والغذائية. مثلا يعني ننقل المرضى من النساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. إن يعني أغلب الموت الهوامل لمن عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن دي. فاحتمال يمكن تكون ولادة قيصرية، يمكن يكون المشي ما تحيط في بليدين والزاد البليدين ودي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية. فلازم ننقلهم للأماكن القدامى. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. ثاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرضن للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطاب وجلب الماء، بتعرضن للاختطاف والمضايقات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز الروح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المغاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية وب بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
1: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
0: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي استئساس البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب. يعني في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديل الصحة وإنشاء مراكز خاصة للأم والطفولة للاهتمام بصحة النساء الإيجابية، وتوفير مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في ظل جو صحي، ومتابعة تحديد النسل كل الرعاية لتصاحب الإنجاب والطفولة. شكرا.
1: دكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجا، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. نلتقيكم في حلقة جديدة، ودمتم بخير وسلام.
2: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين استهداف منزل وزير المالية ومسجد وعيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن

هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان اتهم قوة من الدعم السري بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب. رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف والخميرة إلى 250 ألف والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع ألف فرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه للقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبيض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الهراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن عن متابعتها عن كثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. معارك بين القوات المسلحة والدعم السريع في جنوب النيل الأزرق، وقبيلتا الفلات والمساليد توقعان على وثيقة صلح في جنوب دارفور. وزير الزراعة الاتحادي ينفي فشل الموسم الزراعي الحالي، وسبع منظمات إنسانية دولية تحذر من تفاقم الجوع خلال العام المقبل. تدهور حاد للأوضاع المعيشية في أم كدادة بشمال دارفور، والصحة العالمية تحذر من تعرض 700,000 نازح في طويلة لفجوات صحية. مجلس الأمن يصوت على قرار تقني بتمديد العقوبات لمدة شهرين، ومئات اللاجئين يغادرون معسكرا في شرق تشاد بسبب المساعدات. كانت هذه هي عناوين النشرة. تفاصيل الأخبار مع إبراهيم جاد كريم. أعلنت الفرقة الرابعة مشابه الدمازين صدها هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة جبل كدم. وأعلن المكتب الإعلامي للفرقة في بيان أن قوات الفرقة أحكمت سيطرتها على الموقف الميداني بمنطقة جبل كدم بعد تنفيذ كمين محكم. وأوضح البيان أن القوات استدرجت قوات الدعم السريع إلى منطقة الكمين وكبدتها خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هجمت الملايش منطقة جبل كدم، والآن هم مات من نار وهرب من هرب، والحمد لله رب العالمين. في تدمير أكثر من 10 عربات مدمرة.
2: الله أكبر.
1: تدمير 10 عربية مدمرة الآن دخل خدمة.
2: الله أكبر.
0: قال الخبير العسكري اللواء هاشم أبو رينات لراديو دبنجا إن تقدم قوات الدعم السريع في النيل الأزرق يهدف للوصول إلى الدمازين بغرض الوصول إلى مواقع إمداد جديدة غير مكشوفة، وفي الوقت نفسه تمكنهم من الالتفاف لمحاصرة الجيش. وقال إن زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مقر الفرقة 11 بخشم القربة بولاية كسلة قد ترتبط بإمداد قادم من أريتريا لحماية القضارف، وترتبط في الوقت نفسه بحماية مناطق الإمداد بالماء. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 1275 فردا إضافيا، 255 أسرة من 10 قرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وتشير التقارير إلى أن النازحين انتقلوا إلى مواقع مختلفة في محلية الروسيرس بإقليم النيل الأزرق. وقعت قبيلتا الفلات والمساليت على وثيقة صلح تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي ومنع تجدد النزاع ومعالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة 19 سبتمبر المنصرم، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من الجانبين. ووقع على وثيقة الصلح في ختام المؤتمر الذي عقد في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور على مدى 4 أيام عن جانب الفلات الناظر محمد الفاتح السماني، وعن جانب المساليت الملك عادل حسن الملك. وقال العمدة إبراهيم نمر ممثل قبيلة المساليت:
3: ونحن اليوم بعد جهدكم أصبحنا جسد واحد وإخوة في الله سبحانه وتعالى، وملتزمين بكل ما قاموا به إخوتنا في لجنة الأجاويد كمساليد، ملتزمين بها كاملا ولننفذها إن شاء الله. إخوة في حكومة الولاية، حكومة الوحدة الوطنية، إحنا نطلب أن تحافظوا على المواطنين بقوة ضرب عشان المواطن تكون آمن وكل منفلت يكون تحت القوة.
0: وتضمنت مخرجات المؤتمر توصيات بإعادة أبناء المساليت إلى قراهم ومزارعهم السابقة، إلى جانب عودة أبناء الفلاتة إلى مناطقهم ومزارعهم، مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق الصلح تضم لجنة الوساطة من قبائل المهادي والرزيقات والهبانية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعدلية. كما أوصى المؤتمر بإنشاء محاكم في محليتي قريضة وسرقيلة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتمكين الشرطة وقوات الدعم السريع في المنطقتين من أداء مهامها في حفظ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم. وأضاف وكيل ناظر الفلاتة طاهر إدريس:
4: ونحن جينا لا نحمل أي إثم على أهلنا المساليد، وذلك لأننا كل منا مكمل للآخر. المشكلة التي طرأت عرضا، ومن المتفلتين واحد اثنين، نحن نلتزم كقبيلة بكل قرارات اللجنة وسننفذها تماما.
0: نفى وزير الزراعة الاتحادي البروفيسور عصمت قرشي فشل الموسم الزراعي، متوقعا أن يكون إنتاج الموسم الزراعي الصيف الحالي مساويا للموسم الماضي، وأوضح أن المساحة النهائية المزروعة تبلغ 21 مليون فدان بزيادة تقدر ب 3 إلى 4 ملايين فدان عن الموسم الماضي. وأشار إلى أن من أبرز التحديات خلال الموسم تباين توزيع الأمطار والوقاية ومكافحة الآفات، وأكد أن المساحة المستهدفة للزراعة خلال الموسم الشتوي تقدر ب 3,248,000 فدان، وسيشغل القمح مساحة 1,000,000 فدان موزعة على عدة ولايات ومشاريع زراعية. وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المناطق الآمنة في السودان لم تعاني من أي مشكلات غذائية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الآن نستطيع أن نؤكد للجميع أن القطاع الزراعي أنجز ما عليه لإنجاح الموسم الصيفي. ما بيقدر طموحات حقتنا حقيقة، ما بيقدر طموحاتنا، لكن كل مؤشرات الإنتاج تشير إلى إنتاج إن لم يكن زي إنتاج الموسم السابق، ما حيكون بأقل حال من إنتاج الموسم.
0: في المقابل أطلقت 7 منظمات إنسانية دولية نداء مشتركا تحذر فيه من أن الأشهر الأربعة المقبلة في السودان، والتي تغطي فترة الحصاد من أكتوبر 2026 إلى يناير 2027، ستؤثر بشكل كبير على ما إذا كانت أزمة الجوع في البلاد ستتفاقم في عام 2027. وتقول هذه المنظمات إن الصراع والنزوح وعدم انتظام هطول الأمطار وتزايد خطر الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو تهدد المحاصيل وقدرة الأسر على الحصول على الغذاء وكسب الدخل. وحثت المنظمات أطراف النزاع والجهات المؤثرة عليها على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية وأنظمة الغذاء. حذرت غرفة طوارئ أم كدادة بولاية شمال دارفور من تدهور حاد في الأوضاع المعيشية بالمحلية نتيجة نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجا وفشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال فتحي عبد الوهاب مسؤول الإعلام بغرفة طوارئ أم كدادة لراديو دبنجا إن الموسم المطري شهد تراجعا كبيرا في معدلات الأمطار، الأمر الذي أدى إلى جفاف معظم المساحات الزراعية وفشل المحاصيل التي زرعها السكان، مما فاقم أزمة الأمن الغذائي ووسع دائرة الاحتياجات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
0: من جانبها حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي في دارفور بسبب شح الأمطار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. وقال المحامي صالح محمود رئيس الهيئة لراديو دبنجا إن الحرب التي شهدتها دارفور منذ العام 2003 وما قبل ذلك انتقلت سماتها إلى المناطق التي تشملها الحرب حاليا، وهي تدمير القرى والمساكن والمحاصيل والمزارع والجناين في الوديان المختلفة، موجها النداء للمجتمع الدولي لوقف الحرب فورا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يعني الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو يعني نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور، ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه، يعني هو وضع مأساوي وكارثي. لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة.
0: دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية أطراف النزاع إلى حماية موسم الحصاد وضمان وصول المزارعين والعمال بأمان إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه، وطالبت بوقف الهجمات على الأراضي والمحاصيل والأسواق والبنى التحتية وتأمين طرق نقل الإنتاج ومنع النهب والجبايات التي تعرقل حركة السلع. كما دعت المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم للمزارعين والعمال المتضررين من الحرب. قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 700,000 نازح في طويلة يواجهون فجوات شديدة في خدمات الصحة والتغذية والغذاء والمياه والصرف الصحي والحماية. وحذرت في بيان من انعدام الأمن المستمر والنزوح الجماعي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية وتفشي الأمراض المتكرر، وأعربت عن قلقها إزاء تفاقم سوء التغذية في المرافق الصحية، متوقعة أن يزداد الوضع سوءا مع قلة الأمطار وفشل المحاصيل بجانب نقص الأدوية المنقذة للحياة وخدمات الصحة النفسية. وأضاف عبد الناصر أبو بكر ممثل المنظمة في السودان في هذا الخصوص:
8: تعد طويلة الآن موطنا لأكثر من 700,000 نازح، وفي أنحاء دارفور أتيحت لي فرصة التحدث إلى الأمهات والآباء والأطفال والأجداد. لقد تحدثوا عن آمالهم في الحصول على رعاية صحية أفضل والمزيد من الغذاء والتعليم ومستقبل مستقر خال من الخوف والحرب.
0: اختتمت حملة عدالة نسوية نسختها الأولى بعد 6 أشهر من العمل المتواصل لحشد الأصوات النسوية وتعزيز مشاركة المرأة السودانية في صناعة السلام والتغيير. وصرحت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء المهندسة أميرة عثمان لراديو دبنج بأن المبادرة نجحت في تحقيق نحو نصف تطلعاتها وأهدافها المرجوة، معتبرة أن هذه النتيجة تمثل خطوة أولى ومهمة نحو إرساء قواعد العدالة النسوية عبر مختلف أرجاء السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
9: 6 شهور مرت على الفترة الأولى أو الفترة الموضوعة لحملة عدالة نسوية من 6 أبريل ل 6 أكتوبر. كنا خاتين أحلام كبيرة جدا، لكن ممكن نقول لنسبة 50% قدرنا نحقق جزء ولو بسيط. هي ممكن نعتبرها مرحلة أو خطوة أولى في اتجاه بناء عدالة نسوية على مستوى الوطن الحبيب السودان. يعني
0: يصوت مجلس الأمن خلال الساعات القادمة على مشروع قرار يجدد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، والذي يشمل عقوبات محددة الأهداف وحظرا على توريد الأسلحة لمدة 2 شهر حتى ديسمبر. كما يمدد مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن العقوبات المفروضة على السودان ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 حتى 11 يناير 2027. يأتي تصويت اليوم عقب التمديد الفني لمدة 1 شهر الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 11 سبتمبر والذي مدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر دون تغيير في الولاية. غادر مئات اللاجئين السودانيين بمخيم ماتشي الجديد بشرق تشاد يوم الأربعاء مخيمهم باتجاه مدينة أدري التشادية الحدودية مع السودان بالدواب وسيرا على الأقدام احتجاجا على إبعادهم من قوائم المساعدات الإنسانية وفقا للتقييم الذي أجري في وقت مبكر من هذا العام. وقال لاجئون من مخيم أبتنجي لراديو دبنجا إن أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من مخيم مكي وصلوا إلى أبتنجي مساء أمس على ظهور الدواب وسيرا على الأقدام، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وهم يعانون من التعب والإرهاق حيث قضوا ليلتهم في المدرسة الإعدادية قبل أن يواصلوا سيرهم صباح اليوم الخميس. رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان استمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بمن فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر شملت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. وقال أبو هريرة وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لراديو دبنجا، إن التقرير رصد حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو داعيا للإفراج عن المعتقلين، وأضاف في هذا الخصوص:
10: لو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية بنلقى فيه انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع الأدو.
0: واصل عمال الموانئ البحرية والمجتمع المحلي في ولاية البحر الأحمر رفضهم لإدراج هيئة الموانئ البحرية ضمن نافذة إيصالي، واعتبر العمدة أودس أحمد علي ممثل عمال الشحن والتفريغ بهيئة الموانئ البحرية القرار تغولا من وزارة المالية الاتحادية للسيطرة على إيرادات هيئة الموانئ البحرية، وأضاف في هذا الخصوص:
11: نرفض إنه موارد الموانئ تتبع للمالية والمالية تسيطر فيها، نحن نرفض هذا الكلام ده ويبقى الموانئ مستغلة وعندها قرار وعندها حكومة.
0: قال مدير شركة سمات الطبية الدكتور عمار مالك إن الحرب فرضت تحديات كبيرة على قطاع المعدات والأجهزة الطبية في السودان، وأثرت بصورة كبيرة على عمليات الاستيراد وسلاسل الإمداد، وأكد لراديو دبنجا أن تقلص خيارات الشحن أدى إلى زيادة تكلفة وصعوبة استيراد المعدات والأجهزة الطبية، وأجبر الشركات على استخدام مسارات وخيارات محدودة مقارنة بما كان متاحا قبل الحرب. وأوضح أن إغلاق الموانئ خلال فترة الحرب الأولى كان من أبرز التحديات التي واجهت الشركات، إلى جانب الصعوبات الأمنية واللوجستية التي أثرت على حركة الاستيراد، وأضاف في هذا الخصوص:
12: الناس عانت في بداية المرحلة الأولى من الحرب اللي هو قفل المينا الفترة الأولى، فكانت في معاناة حقيقية جدا في طريقة الاستيراد. يعني يمكن غير حرب السودان، الحرب حرب إيران أمريكا أثرت على مستوى الشحن البحري، وحربنا في السودان أثرت على مستوى الشحن الجوي. فيمكن كان من التحديات اللي واجهتنا في استيراد المعدات الطبية اللي هو موضوع الشحن. الشحن يعني زمان احنا كان في خيارات لخطوط طيران عالمية وخطوط طيران بتاعت كارغو بتشحن لنا بأسعار أقل، حاليا طبعا إلا تشحن عبر دولة بيصل الطيران السوداني تاركو أو بدر أو السودانية وكذا.
0: الخبر الأخير في النشرة: أغلق طلاب جامعة البحر الأحمر صباح الخميس طريقا رئيسيا احتجاجا على عدم تهيئة بيئة الداخليات، وأشاروا إلى أن الداخليات تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية ومنها مياه الشرب والتيار الكهربائي والمراتب. بهذا الخبر أعزائي نصل لختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 8 من شهر 10 لسنة 2026، وتتابعون فيها: تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان يرصد استمرار تعرض المدافعين والعاملون في المجال الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر.
14: خلال شهر سبتمبر بنلقى أنه استمر تعرض المدافعين والمدافعات بما في ذلك الصحفيين والمحامين والعاملين والمتطوعين في المجال المدني والإنساني لمخاطر جسيمة في مختلف السودان.
13: مخاوف من مجاعة في عنسيرو بمحلية كتوم بشمال دارفور بسبب الموسم الزراعي.
15: الأمطار انقطع والمحاصيل جففت تماما. منطقة عنسيرو عامة لا يوجد فيها أي إنتاج، وهذا مؤشر لفجوة غذائية في المنطقة وكل المناطق المجاورة خاصة منطقة كتوم كلها.
13: هيئة محامو دارفور توجه نداء لوقف الحرب فورا وتحذر من خطر المجاعة.
7: احنا في هيئة محامو دارفور اصدرنا هذا البيان كناقص خطر في انه بفشل الموسم الزراعي الحالي العالم يستعد لمواجهة وضع متأزم مأساوي وكارثي.
13: دعوة للتوسع الزراعي الافقي لحماية الغطاء الغابي.
16: اول شيء إدراج بنود جديدة في قانون القابات وتفعيل الموجود وتدريب الناس المواطنين الساكنين في مناطق الغابات وعمل شباب أو تدريب شباب جديد عشان يكون شغل وتعاون بس حماية الغابات خصوصا حزام الصنغ العربي زي نظام الرينجرز اللي قلت عليه وانا ذكر فيه لغاية.
13: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان السودانيين لاستمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بما فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر، شملت الاعتقالات التأسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. ورصد التقرير حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو داعيا للإفراج عن المعتقلين. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام في حديث الأستاذ أبو حريرة عبد الرحمن أحمد عضو مجلس التحالف.
17: فيما يتعلق بأوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في شهر سبتمبر في السودان، أوضاع في مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية بين قوسين الجيش والدعم السريع خلال شهر سبتمبر، بنلقى أنه الميزة استمر تعرض المدافعين والمدافعات بما في ذلك الصحفيين والمحامين والعاملين والمتطوعين في المجال المدني والإنساني لمخاطر جسيمة في مختلف السودان، بما في ذلك مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية ومناطق سيطرة الدعم السريع. وبنلقى لو مشينا بس للنشرة بتاعت سودان ديفندرز، بنلقى انه نحن في شهر سبتمبر دي وثقنا مجموعة من الانتهاكات لم تقتصر ابدا على الاعتقالات او الاحتجاز، بل شملت الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وبرضو الاحتجاز مجهول المصير، وبرضو من الملامح بتلقى انه في محاكمات وعقوبات قاسية وفي قيود على حرية التعبير والأمل المدني والإنساني، وفي ممارسة تعذيب وسوء معاملة لدرجة أنه حدثت وفيات أثناء الاحتجاز، وده موثق ضد النساء وضد المدافعات وضد الصحفيات. ولو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، بنلقى فيه انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع الأدو. ومن أبرز الملامح مثلا حالة المدافع والناشط علاء الدين الشريف من القضارف المشهور بوطن، حيث أيدت محكمة الاستئناف في 8 سبتمبر حكما بسجنه 5 سنوات، وده لمجرة تعبيره في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجه، وتم اعتقاله قبل كده بواسطة الاستخبارات. وفي النهاية العملية دي كلها بتطرح حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع بتضعه في المحك. وبرضو بنلقى في مناطق سيطرة الجيش في الأبيض في شمال كردفان زي اعتقال النقابي والمدافع والمدرس أو المعلم علي إبراهيم الزبير، واقتياده لجهة مجهولة وما في زول وجه له اتهامات وما فكوه، بمعنى انه دي رسالة انه لم يعد المعلمين امنين. وبرضو بنلقى في حالة تانية بالنسبة لدكتور عطية عبدالله عطية، وده اعتقل برضو في القضارف ولأسباب انه شارك في مسح ميداني لمكافحة اللشمانية، واستمر احتجازه 35 يوم حتى افرجوا عنه، وانه يعني اعتقال كان غير مشروع وما معروف أسبابه شنو. ما بنكتفي بهذه، بنلقى برضو مثلا قضية المدافع الحقوقي المحامي محمد عز الدين في بورسودان، والمحتجز من مايو 25 سنة 25 وطوال عام كامل قاعد في السجن، وحتى لما تم تعرضه للمحاكمة ظهر ادعاء ذكروا بنفسه أنه تعرض للضرب والسعق بالكهرباء والإساءات اللفظية والحرمان من الدواء والتواصل مع الأسرة، وبرضو المحكمة ما دايرة تعمل تحقيق داخلي للتأكد من مثل هذه الانتهاكات.
10: وبرضو بتلقى انه بيتم استخدام القانون ضد الكتاب وضد المؤرخين زي حالة الناشط خالد بحيري، واللي معروف انه ظل محتجز عند الخلية الأمنية من سنة 25 وظل معتقل وتعرض لمحاكمات وأفرج أنه وتاني تم إعادة اعتقاله واتهم بالتعاون مع الدعم السريع وبعد ذاك حكموا عليه بالإعدام. وبرضو قضية المحامي أبو بكر منصور حمزة في سينجا، وقضية برضو الريح إصام جكسة اللي هو اعتقل بقوات بواسطة قوات درع الوطن وما زال مصيره مجهول. فبالتالي بنلقى انه في المناطق اللي مسيطر عليها القوات المسلحه بنلقى انه المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان بيتم انتهاك حقوقهم بشكل مستمر، وكذا الحال في مناطق سيطره القوات الدعم السريع ليست بافضل حالا. فمن ابرز الحالات مثلا حاله الصحفي ادم اسحاق منان، وده مسجون ومجهول المصير منذ يعني ابريل 26 وما في أي معلومات موثقة عن مكان تواجده ولا وضعه القانوني. وكذلك مسألة الصحفي مؤمر إبراهيم مراسل قناة الجزيرة مباشر اللي كان معتقل منذ أكتوبر 25 ولما اتوقف وهو طالع من الفاشر، وإنه يعني تم التحقيق معه لكن لم يتم اتهامه بشكل رسمي ولم يتم الإفراج عنه ولم يسمح لعائلته بالتقائه وزياراته بشكل متكرر، وهناك تخوف مما ما الذي يحدث. وبرضه بنلقى انه في جنوب دارفور انه في اتهامات وفي مضايقات حتى حصلت لبعض الناس اللي عندهم علاقه بغرف الطوارئ.
13: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جوله السودان اليوم، حيث كشف مواطنون ومزارعون عن فشل الموسم الزراعي في منطقة كتم بولاية شمال دارفور خلال هذا العام بسبب نقص الأمطار، مشيرين إلى عدم وجود أي إنتاج زراعي هذا العام. توقعت مزارعة من المنطقة حدوث فجوة غذائية كبيرة في عين سيرو والمناطق المجاورة، خاصة كتم ومعسكر كساب للنازحين الذي يعتمد سكانه على الزراعة في عين سيرو. مزيد من التفاصيل في حديث المزارعة.
15: شكرا راديو دبنجا، أنا المواطنة ممثلة المرأة في الخدمات والعمل الإنساني ومزارعة بمنطقة إنسيرو. سعيدة اليوم أن أتحدث لراديو دبنجا عن الوضع الإنساني بالمنطقة. أولا، هذه المنطقة منطقة واسعة ومستغرة بعدد هائل من السكان، تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة المطرية للاكتفاء الذاتي للسكان المنطقة. تغذي كثير من المناطق بالمنتجات الزراعية مثل الدخن والذرة والسمسم وفول السوداني واللوبة وحب البطيخ، وخاصة تغذي سكتهم بنسبة 80% من المنتجات الزراعية. والله أنا أتحدث عليكم من الواقع الذي نعيشه في المنطقة بصورة عامة. هنالك أزمة حقيقية تواجه سكان هذه المنطقة. أولا، الأمطار في المنطقة في هذا العام لم يحتل خالصا في كثير من الأماكن، والجفاف ضرب البلد بصورة عامة، حتى الهشائش لم ينبت من الأرض، وجو حلق المواشي مما سبب في نزوء عدد كبير من الرعاة إلى مناطق أخرى بحثا عن القش والموية. أول حاجة بالنسبة للزراعة، منذ بداية شهر 7 الناس بدأت تتيرب والأمطار لم يغطيها في كثير من الأماكن. في شهر 8 نزل أمطار خفيفة بسيطة يعني في بعض المناطق والناس زرعوا، لكن الأمطار انقطع والمحاصيل جففت تماما. منطقة إنسيرو عامة لا يوجد فيها أي إنتاج، وهذا مؤشر لفجوة غذائية في المنطقة وكل المناطق المجاورة، خاصة منطقة كتم كلها، وأخص معسكر كساب للنازحين الذي يعتمد سكان المعسكر بنسبة 90% على الزراعة في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، هناك عدد من النازحين فروا من المناطق المجاورة، خاصة المناطق الشمالية مثل الدور وأمبرو ومناطق أخرى من حوله، مما يحتاجوا إلى مساعدات آجلة. الحقيقة يقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أولا، نحمد الله بفضل وجود قوة التعسيس. المنطقة مستقرة أمنيا، ما في دق، ما في نحب، ما في زول بيسعى زول يعني. في جانب الزراعة الحمد لله الحكومة قدمت لنا التقاوي ولكن لدو في الخريف قدر الله أن لا يكون هنالك إنتاج، ولكن نطلب من الحكومة أن يوجه لنا المنظمات الإنسانية لتقديم الغذاء والمساعدات الأخرى مثل التعليم والصحة، مع الإشارة إلى أن موارد المياه في المنطقة قليلة جدا بسيطة، يعني يعتمد بنسبة 80% من السكان على مياه الأمطار، محتاجين سهريج. وشاكر مقدر لكم راديو دبنجة على هذه الاستضافة.
13: من جانب آخر، وصف مستمعنا الكرام الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء التي تقع جنوب قطن، كشف في حديث للجولة عن نجاح الموسم الزراعي بالمنطقة، مشير إلى بدء جنى محاصيل اللوبيا والبطيخ. مزيد من التفاصيل في حديث الشيخ الفاضل محمد بكر سلمان.
18: طيب، أول حاجة نحن نشكر إذاعة دبنجة على الاستضافة. أنا الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان، شيخ إداري بمنطقة الحمراء ريف قطن. حقيقة نحن كمزارعين في منطقة قطن، خاصة منطقة حمراء، المنطقة دي بتقع جنوب قطن، والحمد لله رب العالمين، يعني ربنا حبانا بخريف الخريف هذا العام، خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين يعني تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التعسيس على دوره الكبير في دعم ثقال المزارعين بالتقاوي وبالعاليات الزراعية، مما انعكس إيجابا في الإنتاج والإنتاجية. وحقيقة برضو نحن نشيد بدور الإخوة في الإدارة المدنية قطن على متابعتهم لقضايا بتاعت المنطقة في مجال الصحة والتعليم والمياه، ونشكر برضو المنظمات اللي وصلتنا هنا خلال الفترة الفات. والمنطقة طبعا معلوم إنه قدم، يعني المنطقة استضاف عدد من النازحين اللي فروا من الفاشر، وحقيقة الآن هم الآن خارج دائرة بتاعت الزراعة، لأنه ما عندهم أراضي عشان يزرعوا، لكن الناس استضافوهم وقدموا لهم المعوى، وحتى الخدمات الإنسانية ما وصلهم بالطريقة المطلوبة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يعينهم. ومناشدتنا للمنظمات ولحكومة التأسيس إنه يقدر يقدم لهم خدمة خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. وشاكرين ومقدرين لإذاعة دبنجة على الاستضافة، وأتمنى إنه رسالتنا تصل لكل المستمعين على أساس إنه تنعكس هذه الرسالة للمواطن إن شاء الله بصورة إيجابية. شكرا جزيلا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي بسبب شح الأمطار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. جاء ذلك في بيان قالت فيه الهيئة أنها دقت ناخوس الخطر كي يسمع العالم صوت الإنسان السوداني المغلوب على أمره. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور.
19: شكرا جزيلا على الاستضافة. عشان ما نعلق على هذا الموضوع الهام اللي هو مجاعة السودان، في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه، يعني هو وضع مأساوي وكارثي، لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة. المجاعة أصبحت حقيقية في مناطق واسعة جدا في السودان، وطبعا هناك عوامل وأسباب بيعرفوها كل الناس. من بينها بس على سبيل أنه نذكر الناس، انه معظم مناطق السودان الرئيسيه المعروفه تاريخيا بانها مناطق انتاج للمحاصيل الزراعيه اللي بيعتمدوا عليها الناس في معيشتهم يعني اصبحت خارج دائره الانتاج منذ فتره طويله. وطبعا هناك اسباب انه المناطق دي طلعت كيف من دائرة الانتاج، من بينها طبعا الحرب المستمرة وعدم الاستقرار في مناطق واسعة في السودان بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات أو منذ عقود. من بينها طبعا لو شفنا كيف الحرب أثر في دارفور وكردفان في الفترات السابقة اللي هي دارفور بجبال النوبة، مناطق في النيل الأزرق، ودي مناطق معروفة إنها هي كانت دائما يعني هي مناطق إنتاج رئيسية للمحاصيل الزراعية المعروفة الذرة وغيرها، وحتى المحاصيل الاقتصادية الأخرى السمسم، الفول السوداني، الكركديه، وحتى الشريط بتاع الصمغ العربي تأثر. الحرب بعد 15 أبريل اتسعت وشمل مناطق أخرى من بينها الجزيرة يعني ومناطق واسعة في شرق السودان. المشاريع المروية زي مشروع الجزيرة، مشروع الرهد الزراعي، مناطق الإنتاج الزراعي بتاع الزراعة الآلية في شرق السودان طلعت أيضا من دائرة الإنتاج، ودي بالتأكيد أثر على على على على وضع الغذائي والأمن الغذائي لملايين الناس في في في هذه المناطق. التقارير الواردة والمتواترة والتي ظلت تتكرر في كثير من المنابر إنه عدد السودانيين اللي بيعانوا المجاعة وعلى يعني حافة الموت بسبب المجاعة يعني بتتكلم التقارير أكثر من 40 مليون شخص، يعني ده في السودان كله طبعا. إذا خدتنا في الاعتبار أنه المناطق الأكثر تضرر أو السكان الأكثر تضرر هم النازحين وكذلك اللاجئين خارج السودان. النازحين إذا شفنا مناطق التكدس بتاع النازحين كان في دارفور في المعسكرات المعروفة، يعني نموذج اللي هو معسكر طويلة فيها يعني أعداد هائلة وكبيرة من الناس. في معسكرات في شمال السودان أيضا، في معسكرات في كردفان حوالين الأبيض، في معسكرات أخرى في مناطق جبال النوبة، المدن الرئيسية في الدلنج، في كادوغلي، في الآن معسكرات أصبحت تتشكل وتتسع في مناطق النيل الأزرق بسبب الحرب الدائرة هناك. وطبعا هذه المناطق بسبب عدم الاستقرار الأعداد بدأت تتزايد بشكل ملحوظ، يعني في ظل وضع انه المجتمع الدولي لم تعد لديه رغبه في الحقيقه في الايفاء بالالتزامات المعروفه اللي هي في تقديم المساعدات الانسانيه المعروفه خاصه الغذاء، وده طبعا لاسباب كثيره جدا. مصالح الدول عرقلت هذه العمليه، الاموال المرصوده للاغاثات الايفاء بها كان ضعيف للغايه. مشكلة أخرى إنه حتى هذه المساعدات الشحيحة اللي ممكن تصل للسكان، هناك عرقلة في المعابر الرئيسية في أدري في غيرها بسبب مواقف طرفية الحرب، هو الدعم السريع والحكومة السودانية في إنه أيضا لا تسمح بمرور هذه الإغاثات بالطريقة المطلوبة، ودي مشكلة كبيرة جدا. نتمنى إنه الخطوات الأخيرة أو الكلام الدار في نيويورك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ترجم لحقيقة يعني عملية خاصة
7: فيما يتعلق بفرض الهدنة لمدة 90 يوم وإلزام طرفي الحرب بوقف العدائيات على الأقل لمساعدة الجهات المانحة اللي تشتغل في اتجاه إيصال هذه المعونات للمحتاجين في المعسكرات المختلفة. في حقيقة أخرى أيضا إنه يعني مناطق زي دارفور ظلت تشهد تدهور أمني منذ 2003 وما قبل ذلك. حتى هذا التدهور الأمني كان سبب في إنه المزارعين ما قدروا يستفيدوا من المواسم الزراعية لأسباب كثيرة من بينها حتى ابتداء اللي هو حماية المحاصيل. وحتى إذا نجح الموسم الزراعي وتم حصد المحاصيل أيضا كان من السمات الرئيسية في دارفور إنه الهجوم على القرى كان بيشمل تدمير المساكن وتدمير المحاصيل وحتى تدمير المزارع والمزروعات والجناين في الوديان المختلفة. انتقلت هذه السمة لكل المناطق اللي الآن تعاني من الحرب الدائرة. معروف في التاريخ إنه مناطق زي دارفور وكردفان نيل الأزرق شرق السودان كانت تساهم في الناتج القومي. السكان اللي كانوا يعني بيعتبروا المزارعين اللي كانوا بيساهموا في هذه الأعمال الزراعية إما تم قتلهم إبادتهم أو إجبارهم على النزوح وترك المزارع وبالتالي لم تعد هناك أي إمكانية أو قدرة للزراعة. فأصبحت هذه الأيدي الناس اللي أصبحوا على قيد اللي ظلوا على قيد الحياة أصبحوا غير قادرين على الإنتاج. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في أنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه. يعني هو وضع مأساوي وكارثي لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة وده بيخلي إنه حياة ملايين الناس في المناطق المذكورة في السودان سيكون على المحك في إنه إذا لم يتم تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة مصير حياة وأرواح الملايين من الناس ومن القطعان الماشية وغيره وغير كل هذه هتكون في حالة خطر كبير. ده اللي خلانا نحن في هيئة محامي دارفور بنطلع هذا البيان ونتمنى إنه كل أصحاب الضمير في العالم الضمير الحي وكل السودانيين ينتبهوا إنه الآن الليلة قبل بكرة محتاجين نوقف الحرب دي محتاجين يعني نرفع صوتنا عالي لطرفي الحرب إنه هذا الحرب يجب أن تتوقف يجب أن تتوقف لمصلحة حياة وأرواح ملايين السودانيين اللي هم ظلوا يعانون الكوارث والويلات بسبب الحرب اللعينة.
13: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا، دعا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة الغابية من القطع الجائر والاستهلاك من أجل أغراض الوقود والبناء. ودعا في حديث لجولة السودان اليوم إلى تدريب الشباب في المناطق التي توجد فيها غابات للقيام بحراستها وحمايتها من التعدي. مزيد من التفاصيل في حديث الخبير عبد المنعم الحويرس.
16: طبعا ما أشوف أي حاجة في الأرض دي على الحساب الجهة الثانية، فإذا تكلمنا عن الزراعة الآلية أو الزراعة التقليدية حتى أو المراعي حتى دي كلها بتأثر في الغابات. يعني ما أتخيل الناس حتى الرعاة شايلين سايين بهايم ودي وبتاعه هنا ما بيعملوا دمج للغابات، بيقطعوا الغابات، يقطعوا الوقود بتاعهم، بيقطعوها عشان يبنوا بيها، بيقطعوها عشان يعملوا بيها حاجة كثيرة. وبتجي بعدك للمشكلة بتاعت الزراعة الآلية اللي هي طبعا أخذت جزء كبير جدا جدا من الأراضي بتاعت الغابات والمرايا حتى. ودي طبعا داير لها يعني هنا داير لها دراسات داير لها فهم. وزي ما قال الدكتور عبد العظيم مرغني اللي هو مدير الغابات السابق قال القصة يعني تفعيل الغابات يعني هل يوجد تفعيله بس أول شيء إدراج بنود جديدة في قانون القابات وتفعيل الموجود وتدريب الناس المواطنين الساكنين في مناطق الغابات وعمل شباب أو تدريب شباب جديد عشان يكون الشغل بتاعهم بس حماية الغابات خصوصا حزام الصنغ العربي زي نظام الرينجرز اللي قلت عليه وانا ذكر فيه لغاية دبنجة. طيب القصة دي ممكن تحصل في يعني بكثير من الحاجات. أول شيء الناس يقللوا وطبعا هسه برضه ذكر قصة إنه هاو تو بالانس القصة بتاعت إنه الزراعة أو الإنتاج الأفقي وليس الرأسي الرأسي وليس الأفقي يعني أنت قدر ما تعمل هوريزنتال توسع اللي هو أفقي بتشيل من الأراضي إذا كانت زراعية أو مراعي ودي بتضر الغابات بالنهاية أو إذا عملت زيادة رأسية وده بيزيد الإنتاجية رأسيا يعني فيرتيكال اللي هو ده بيكون شنو عن طريق يعني الإنتاجية بتاعت الفدان تزيد. وطبعا دي دار لها سماد دار لها شغل بتاعه هنا يمكن يحصل يعني انهاك للتربو كده فده كلها دار لها دراسات وبحوث وكده. طيب الحاجة الثانية نتكلم عنها بقصة ما يسمى بالزراعة المنزلية. طبعا دي نوشن احنا الشغل الفود سكيورتي بيتكلم عن الزراعة المدرسية والزراعة بتاعت البيوت ودي مهمة جدا جدا يعني اي بيت في السودان مفروض طيب البلاط ده يهيلوه وخلي جزء شوية جدا بلاط ويعملوا فيه مزارع يزرعوا فيه طماطم وخضروات والآخر وهنا يحصل الناس اكتفازات من المواد الغذائية. وزي ما تقال إنه عدد السكان بتاع العالم كلهم زايد والأفواه التي تحتاج إلى غذاء بتزيد والأراضي هي ثابتة فلا بد الناس إنه تتاكل خصوصا للسودان. طيب فالقصة دار لها شفتها يعني بعد الحرب ينتهي دار لها دراسات كبيرة جدا جدا الناس يشتغلوا فيها شغل شديد وأول شيء يوقفوا الدمار الحاصل في الغابات ده وبل بالعكس يزيدوا المساحات المزروعة بالغابات ويعمل لها حراسة والرينجرز وكده وبتاعنا عشان الناس يستفيدوا منها. طبعا في قصة البايو دايفيرسيتي وقصة بتاعت انه تغيير المناخ وكده. طيب والحاجة الأخيرة عبد الحزم مرغي ده ما كان مدير الغابات ما كان حصلت حاجات في السودان يعني الجماعة جو مسكوا السودان طبعا لازم يخش لك في السياسة مسكوا السودان ديل طبعا جو الفهم بتاع انه هم داري حقه اقول شنو الخيار الحضاري بتاعنا. فانا بذكر انا اول ما رجعت السودان سنة 2008 لقيت ليك يعني المرة الثانية 2008 او 2006 اول مرة بعدين 2008 المرة الثانية فلقيت شارع المطار ده من المطار لغاية هناك الكوبري اللي عملوه جنب السوق المركزي ده مزروع بالجنبات نخيل. فذكر كنت راكب مع اخوي في العربية قلت له دي شنو يعني قال لي كيف يا اخي ما ده يزرعوا في نخيل قلت له النخيل من جوه شنو قال لي عشان الناس تعمل له سمر قلت له خرطوم ما داري السمر الشمال دي مليانه اراضي ممكن تزرع النخيل النزل داري يزرع النخيل ليه لانه عنده البرسبشن بتاع النخيل مرتبط بالاسلام كده يعني فبدل الزرع النخيل النخيل يعني يقول لي زمان احنا في المسجد بتاعنا يقول لك ضل الدوم بقى عليه جار وهود ضل الدوم والنخيل ما ضل ذاته وما ضل بيفيد الجيران فبدل يزرعوا النخيل كان يزرعوا نيم. اول شيء كان عملوا ما يسمى بالمايكرو كلايمت تصلح اشجار النيم دي عندها صفق كتير جدا جدا واخضر وبتؤدي الى يعني تغير المناخ المكاني في المنطقة دي المايكرو ده وتكون ظل الناس مستنيين المواصلات يقعدوا يتهدوا النخلة ورد النيمة وهكذا وهكذا وهكذا. يعني منطقة الغابة دي هسي تكلمنا عنها عن غابة الصنوب قطعوها غابة الصنوب دي حتى بدل تكون صنوب كان ممكن تكون أشجار أخرى وتكون ملجأ للطيور النازحة والمهاجرة الجاية من الجنوب ولا من الشمال حبسة حتى كبيرة لكن قادرين نحن إذا بقينا فاهمين وعارفين عمل شنو ممكن نزيد من إنتاجياتها ونزيد من فائدة للمناخ وتوقيف القطع الجائر للغابات. شكرا جزيلا.
20: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
21: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
20: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
22: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
20: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
23: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
20: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيع

0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
2: أعزائي المستمعين, السلام عليكم, وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين استهداف منزل وزير المالية ومسجد عيان مدنية. مبادرة مدنية تتحمى الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومسعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب. رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف, والخميرة إلى 250 ألف, والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع 1000 فرنك تشادي إلى 46 ألف جنيه يفاقم أسعار السلع في غرب دارفور. خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية في غرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه للقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبيض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسل التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الحراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن عن متابعتها عن كثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين, أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة, وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا, ودمتم بخير.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. معارك بين القوات المسلحة والدعم السريع في جنوب النيل الأزرق، وقبيلتا الفلات والمساليد توقعان على وثيقة صلح في جنوب دارفور. وزير الزراعة الاتحادي ينفي فشل الموسم الزراعي الحالي، وسبع منظمات إنسانية دولية تحذر من تفاقم الجوع خلال العام المقبل. تدهور حاد للأوضاع المعيشية في أم كدادة بشمال دارفور، والصحة العالمية تحذر من تعرض 700,000 نازح في طويلة لفجوات صحية. مجلس الأمن يصوت على قرار تقني بتمديد العقوبات لمدة شهرين، ومئات اللاجئين يغادرون معسكرا في شرق تشاد بسبب المساعدات. كانت هذه هي عناوين النشرة. تفاصيل الأخبار مع إبراهيم جد كريم. أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين صدها هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة جبل كدم. وأعلن المكتب الإعلامي للفرقة في بيان أن قوات الفرقة أحكمت سيطرتها على الموقف الميداني بمنطقة جبل كدم بعد تنفيذ كمين محكم. وأوضح البيان أن القوات استدرجت قوات الدعم السريع إلى منطقة الكمين وكبدتها خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هجمت الملايش منطقة جبل كدم، والآن هم مات من نار وهرب من هرب، والحمد لله رب العالمين. في تدمير أكثر من 10 عربيات مدمرة.
2: الله أكبر.
1: تدمير 10 عربية مدمرة الآن دخلت خدمة.
2: الله أكبر.
0: قال الخبير العسكري اللواء هاشم أبو رينات لراديو دبنجا إن تقدم قوات الدعم السريع في النيل الأزرق يهدف للوصول إلى الدمازين بغرض الوصول إلى مواقع إمداد جديدة غير مكشوفة، وفي الوقت نفسه تمكنهم من الالتفاف لمحاصرة الجيش. وقال إن زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مقر الفرقة 11 بخشم القربة بولاية كسلة قد ترتبط بإمداد قادم من أريتريا لحماية القضارف، وترتبط في الوقت نفسه بحماية مناطق الإمداد بالماء. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 1275 فردا إضافيا، 255 أسرة من 10 قرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وتشير التقارير إلى أن النازحين انتقلوا إلى مواقع مختلفة في محلية الروسيرس بإقليم النيل الأزرق. وقعت قبيلتا الفلات والمساليت على وثيقة صلح تهدف إلى تعزيز السلب الأهلي ومنع تجدد النزاع ومعالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة 19 سبتمبر المنصرم، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من الجانبين. ووقع على وثيقة الصلح في ختام المؤتمر الذي عقد في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور على مدى 4 أيام عن جانب الفلات الناظر محمد الفاتح السماني، وعن جانب المساليت الملك عادل حسن الملك. وقال العمدة إبراهيم نمير ممثل قبيلة المساليت:
3: ونحن اليوم بعد جهدكم أصبحنا جسد واحد وإخوة في الله سبحانه وتعالى، وملتزمين بكل ما قاموا به إخوتنا في لجنة الأجاويد كمساليد، ملتزمين بها كاملا ولننفذها إن شاء الله. إخوة في حكومة الولاية، حكومة الوحدة الوطنية، إحنا نطلب إنه تحافظوا على المواطنين بقوة ضرب عشان المواطن تكون آمن وكل منفلت يكون تحت القوة.
0: وتضمنت مخرجات المؤتمر توصيات بإعادة أبناء المساليت إلى قراهم ومزارعهم السابقة، إلى جانب عودة أبناء الفلاتة إلى مناطقهم ومزارعهم، مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق الصلح تضم لجنة الوساطة من قبائل المهادي والرزيقات والهبانية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعدلية. كما أوصى المؤتمر بإنشاء محاكم في محليتي قريضة وسرقيلة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتمكين الشرطة وقوات الدعم السريع في المنطقتين من أداء مهامها في حفظ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم. وأضاف وكيل ناظر الفلاتة الطاهر إدريس:
4: ونحن جئنا لا نحمل أي إثم على أهلنا المساليد، وذلك لأننا كل منا مكمل للآخر. المشكلة التي طرأت عرضا، ومن المتفلتين واحد اثنين، نحن نلتزم كقبيلة بكل قرارات اللجنة وسننفذها تماما.
0: نفى وزير الزراعة الاتحادي البروفيسور عصمت قرشي فشل الموسم الزراعي، متوقعا أن يكون إنتاج الموسم الزراعي الصيف الحالي مساويا للموسم الماضي، وأوضح أن المساحة النهائية المزروعة تبلغ 21 مليون فدان بزيادة تقدر ب 3 إلى 4 ملايين فدان عن الموسم الماضي. وأشار إلى أن من أبرز التحديات خلال الموسم تباين توزيع الأمطار والوقاية ومكافحة الآفات، وأكد أن المساحة المستهدفة للزراعة خلال الموسم الشتوي تقدر ب 3,248,000 فدان، وسيشغل القمح مساحة 1,000,000 فدان موزعة على عدة ولايات ومشاريع زراعية. وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المناطق الآمنة في السودان لم تعاني من أي مشكلات غذائية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الآن نستطيع أن نؤكد للجميع أن القطاع الزراعي أنجز ما عليه لإنجاح الموسم الصيفي. ما بيقدروا طموحات حقتنا حقيقة، ما بيقدروا طموحاتنا، لكن كل مؤشرات الإنتاج تشير إلى إنتاج إن لم يكن زي إنتاج الموسم السابق ما حيكون بأقل حال من إنتاج الموسم.
0: في المقابل أطلقت 7 منظمات إنسانية دولية نداء مشتركا تحذر فيه من أن الأشهر الأربعة المقبلة في السودان، والتي تغطي فترة الحصاد من أكتوبر 2026 إلى يناير 2027، ستؤثر بشكل كبير على ما إذا كانت أزمة الجوع في البلاد ستتفاقم في عام 2027. وتقول هذه المنظمات إن الصراع والنزوح وعدم انتظام هطول الأمطار وتزايد خطر الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو تهدد المحاصيل وقدرة الأسر على الحصول على الغذاء وكسب الدخل. وحثت المنظمات أطراف النزاع والجهات المؤثرة عليها على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية وأنظمة الغذاء. حذرت غرفة طوارئ أم كدادة بولاية شمال دارفور من تدهور حاد في الأوضاع المعيشية بالمحلية نتيجة نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجا وفشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال فتحي عبد الوهاب مسؤول الإعلام بغرفة طوارئ أم كدادة لراديو دبنجا إن الموسم المطري شهد تراجعا كبيرا في معدلات الأمطار، الأمر الذي أدى إلى جفاف معظم المساحات الزراعية وفشل المحاصيل التي زرعها السكان، مما فاقم أزمة الأمن الغذائي ووسع دائرة الاحتياجات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
0: من جانبها حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي في دارفور بسبب شح الأمطار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. وقال المحامي صالح محمود رئيس الهيئة لراديو دبنجا إن الحرب التي شهدتها دارفور منذ العام 2003 وما قبل ذلك انتقلت سماتها إلى المناطق التي تشملها الحرب حاليا، وهي تدمير القرى والمساكن والمحاصيل والمزارع والجناين في الوديان المختلفة، موجها النداء للمجتمع الدولي لوقف الحرب فورا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يعني الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو يعني نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور، ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه، يعني هو وضع مأساوي وكارثي. لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة.
0: دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية أطراف النزاع إلى حماية موسم الحصاد وضمان وصول المزارعين والعمال بأمان إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه، وطالبت بوقف الهجمات على الأراضي والمحاصيل والأسواق والبنى التحتية وتأمين طرق نقل الإنتاج ومنع النهب والجبايات التي تعرقل حركة السلع، كما دعت المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم للمزارعين والعمال المتضررين من الحرب. قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 700,000 نازح في طويلة يواجهون فجوات شديدة في خدمات الصحة والتغذية والغذاء والمياه والصرف الصحي والحماية، وحذرت في بيان من انعدام الأمن المستمر والنزوح الجماعي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية وتفشي الأمراض المتكرر، وأعربت عن قلقها إزاء تفاقم سوء التغذية في المرافق الصحية، متوقعة أن يزداد الوضع سوءا مع قلة الأمطار وفشل المحاصيل بجانب نقص الأدوية المنقذة للحياة وخدمات الصحة النفسية. وأضاف عبد الناصر أبو بكر ممثل المنظمة في السودان في هذا الخصوص:
8: تعد طويلة الآن موطنا لأكثر من 700,000 نازح، وفي أنحاء دارفور أتيحت لي فرصة التحدث إلى الأمهات والآباء والأطفال والأجداد. لقد تحدثوا عن آمالهم في الحصول على رعاية صحية أفضل والمزيد من الغذاء والتعليم ومستقبل مستقر خال من الخوف والحرب.
0: اختتمت حملة عدالة نسوية نسختها الأولى بعد 6 أشهر من العمل المتواصل لحشد الأصوات النسوية وتعزيز مشاركة المرأة السودانية في صناعة السلام والتغيير. وصرحت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء المهندسة أميرة عثمان لراديو دبنجة بأن المبادرة نجحت في تحقيق نحو نصف تطلعاتها وأهدافها المرجوة، معتبرة أن هذه النتيجة تمثل خطوة أولى ومهمة نحو إرساء قواعد العدالة النسوية عبر مختلف أرجاء السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
9: 6 شهور مرت على الفترة الأولى أو الفترة الموضوعة لحملة عدالة نسوية من 6 أبريل ل 6 أكتوبر. كنا خاتين أحلام كبيرة جدا، لكن ممكن نقول لنسبة 50% قدرنا نحقق جزء ولو بسيط. هي ممكن نعتبرها مرحلة أو خطوة أولى في اتجاه بناء عدالة نسوية على مستوى الوطن الحبيب السوداني. يعني
0: يصوت مجلس الأمن خلال الساعات القادمة على مشروع قرار يجدد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، والذي يشمل عقوبات محددة الأهداف وحظرا على توريد الأسلحة لمدة 2 شهر حتى ديسمبر. كما يمدد مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن العقوبات المفروضة على السودان ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 حتى 11 يناير 2027. يأتي تصويت اليوم عقب التمديد الفني لمدة 1 شهر الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 11 سبتمبر والذي مدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر دون تغيير في الولاية. غادر مئات اللاجئين السودانيين بمخيم ماتشي الجديد بشرق تشاد يوم الأربعاء مخيمهم باتجاه مدينة أدري التشادية الحدودية مع السودان بالدواب وسيرا على الأقدام احتجاجا على إبعادهم من قوائم المساعدات الإنسانية وفقا للتقييم الذي أجري في وقت مبكر من هذا العام. وقال لاجئون من مخيم أبتنجي لراديو دبنجا إن أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من مخيم مكي وصلوا إلى أبتنجي مساء أمس على ظهور الدواب وسيرا على الأقدام، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وهم يعانون من التعب والإرهاق حيث قضوا ليلتهم في المدرسة الإعدادية قبل أن يواصلوا سيرهم صباح اليوم الخميس. رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان استمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بمن فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر شملت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. وقال أبو هريرة: وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لراديو دبنجا، إن التقرير رصد حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، داعيا للإفراج عن المعتقلين، وأضاف في هذا الخصوص:
10: لو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، بنلقى فيه انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع الأدو.
0: واصل عمال الموانئ البحرية والمجتمع المحلي في ولاية البحر الأحمر رفضهم لإدراج هيئة الموانئ البحرية ضمن نافذة إيصالي، واعتبر العمدة أودس أحمد علي ممثل عمال الشحن والتفريغ بهيئة الموانئ البحرية القرار تغولا من وزارة المالية الاتحادية للسيطرة على إيرادات هيئة الموانئ البحرية، وأضاف في هذا الخصوص:
11: نرفض إنه موارد الموانئ تتبع للمالية والمالية تسيطر فيها، نحن نرفض هذا الكلام ده، ويبقى الموانئ مستغلة وعندها قرار وعندها حكومة.
0: قال مدير شركة سمات الطبية الدكتور عمار مالك إن الحرب فرضت تحديات كبيرة على قطاع المعدات والأجهزة الطبية في السودان، وأثرت بصورة كبيرة على عمليات الاستيراد وسلاسل الإمداد، وأكد لراديو دبنجا أن تقلص خيارات الشحن أدى إلى زيادة تكلفة وصعوبة استيراد المعدات والأجهزة الطبية، وأجبر الشركات على استخدام مسارات وخيارات محدودة مقارنة بما كان متاحا قبل الحرب. وأوضح أن إغلاق الموانئ خلال فترة الحرب الأولى كان من أبرز التحديات التي واجهت الشركات، إلى جانب الصعوبات الأمنية واللوجستية التي أثرت على حركة الاستيراد. وأضاف في هذا الخصوص:
12: الناس عانت في بداية المرحلة الأولى من الحرب اللي هو قفل المينا الفترة الأولى، فكانت في معاناة حقيقية جدا في طريقة الاستيراد. يعني يمكن غير حرب السودان، الحرب على حرب إيران أمريكا أثرت على مستوى الشحن البحري، وحربنا في السودان أثرت على مستوى الشحن الجوي. فيمكن كان من التحديات اللي واجهتنا في استيراد المعدات الطبية اللي هو موضوع الشحن. الشحن يعني زمان إحنا كان في خيارات لخطوط طيران عالمية وخطوط طيران بتاعت كارغو بتشحن لنا بأسعار أقل، حاليا طبعا إلا تشحن عبر دولة بيصل الطيران السوداني تاركو أو بدر أو السودانية وكذا.
0: الخبر الأخير في النشرة: أغلق طلاب جامعة البحر الأحمر صباح الخميس طريقا رئيسيا احتجاجا على عدم تهيئة بيئة الداخليات، وأشاروا إلى أن الداخليات تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية ومنها مياه الشرب والتيار الكهربائي والمراتب. بهذا الخبر أعزائي نصل لختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الأعزاء داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في لحظات محدودة يتحول مجهود سنوات طويلة وثمرت على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغانيم البلاد، مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة، وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس، بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم أعزائي مستمعي راديو دبنجا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق، نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل منان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضررين والمكتوب بنار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب، شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار. أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر محجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
2: اليوم 14/20/26 شبه حريق محدود في وسط النخيل، وتضرر بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد، الحمد لله، يعني بعضها كانت تم حصادها والبعض لم يتم حصادها. فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق، لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية. لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي وراء
1: نرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار، رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادة يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
3: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه. يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله. يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزي ده اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي الركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب يعني. يعني من الصعب انك يعني انك تلقى او تحدد فلان الحرق الا اذا هو بقى شجاع. في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا اخواننا والله نحن السبب، انا والله كنت شغال نظافة وقامت النار، انا هدى قدامكم عندكم خيارين، يا ودوني المحكمة يا تحفوني. والشجاعة الزيداء الزول بيقدر، والله يا أخي الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الفاعل مجهول ده والله عملية ما سليمة. ومن المفترض والله العملية الزيداء طوالي الناس يأخذوا عليه وجزة ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت، يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق، يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق، وقد يجوز يكون في بيت ثاني كمان اتضرر يعني. طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة، يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل، وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق. طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله، يعني الناس أو أصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها، وجزء اتحرقت يعني في جزء، في ناس برضو ما حصدوا يعني، في ناس اتحرقوا. وطبعا ما في أشجار فواكه اتخسرت، وما في خسائر في البهائم ولا في أشجار الفواكه، يعني الضرر منحصر أو يعني بتركيز عالي في أشجار النخيل. وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
1: أصدقاء المستمعين راديو دبنجة الأعزاء، لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حرائق النخيل، وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عطى المنان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك، وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق، وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق، وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافتهم لنا، وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق اللي حصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل، لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم، فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها. هي مشكلة كبيرة جدا. ناخد حديث عام لكل الحرائق اللي ممكن تحصل. أي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه، ويحتاج لأكسجين، لازم يكون في أكسجين اللي هو ده من الهواء، ولازم تكون في وسيلة بتاعت اشتعال يعني سيجارة كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين وبكون يا قش أو جريد بتاع نخل ناشف، وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بيكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال. والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة عن بسبب فيها الإنسان، يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة، استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطردوا النحل، والصيادين كذلك يستخدمون الحريق، والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات. والأسباب عديدة جدا ومعظمة بسبب الإنسان، وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان. يعني مثلا في مناطق كثيرة في العالم بيكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا، تكون أسباب طبيعية. فدينا في السودان ما مسجل عندنا لحد الآن، ما في دليل قاطع، لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان. والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا، يعني قد تقوم بطريقة إجرامية يتسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا، أو لمشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمنها السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر. الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة، الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكوم ويتجمع تحت الأشجار، أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثله بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع، ضلع الوقود وضلع الأكسجين وضلع الإشعال، يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للاشتعال فده بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب. ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ، مثلا بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعه أو دار يطبخوا بعض الحاجات، فممكن يهملوا في النار والنار تشتعل، وهكذا. الأسباب كثيرة، يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق في الجناين بتحت النخيل. الأضرار بتحت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا. ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريبهم في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه. فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس بيقفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرناها البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجا لتحت لنا الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
1: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ولناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور حمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: حبيك أستاذ الصادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كانت الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين اللي عبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى أو حتى أبعد من كده، مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إغضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غسري، إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعهم مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة، يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي، هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت تجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، بقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة ملاحظة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد او المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان باعتبار انه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم القانون الدولي لحقوق الانسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدول الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهة.

0: يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
2: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلاً. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري.

سري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة، الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. نحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. معارك بين القوات المسلحة والدعم السريع في جنوب النيل الأزرق، وقبيلتا الفلات والمساليد توقعان على وثيقة صلح في جنوب دارفور. وزير الزراعة الاتحادي ينفي فشل الموسم الزراعي الحالي، وسبع منظمات إنسانية دولية تحذر من تفاقم الجوع خلال العام المقبل. تدهور حاد للأوضاع المعيشية في أم كدادة بشمال دارفور، والصحة العالمية تحذر من تعرض 700,000 نازح في طويلة لفجوات صحية. مجلس الأمن يصوت على قرار تقني بتمديد العقوبات لمدة 2 شهر، ومئات اللاجئين يغادرون معسكرا في شرق تشاد بسبب المساعدات. كانت هذه هي عناوين النشرة. تفاصيل الأخبار مع إبراهيم جاد كريم. أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين صدها هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة جبل كدم. وأعلن المكتب الإعلامي للفرقة في بيان أن قوات الفرقة أحكمت سيطرتها على الموقف الميداني بمنطقة جبل كدم بعد تنفيذ كمين محكم. وأوضح البيان أن القوات استدرجت قوات الدعم السريع إلى منطقة الكمين وكبدتها خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هجمت الملايش منطقة جبل كدم، والآن هم مات من مات وهرب من هرب، والحمد لله رب العالمين. في تدمير أكثر من 10 عربات مدمرة.
2: الله أكبر.
1: تدمير 10 عربية مدمرة الآن دخل خدمة.
2: الله أكبر.
0: قال الخبير العسكري اللواء هاشم أبو رينات لراديو دبنجا إن تقدم قوات الدعم السريع في النيل الأزرق يهدف للوصول إلى الدمازين بغرض الوصول إلى مواقع إمداد جديدة غير مكشوفة، وفي الوقت نفسه تمكنهم من الالتفاف لمحاصرة الجيش. وقال إن زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مقر الفرقة 11 بخشم القربة بولاية كسلة قد ترتبط بإمداد قادم من أريتريا لحماية القضارف، وترتبط في الوقت نفسه بحماية مناطق الإمداد بالماء. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 1275 فردا إضافيا، 255 أسرة من 10 قرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وتشير التقارير إلى أن النازحين انتقلوا إلى مواقع مختلفة في محلية الروسيرس بإقليم النيل الأزرق. وقعت قبيلتا الفلات والمساليت على وثيقة صلح تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي ومنع تجدد النزاع ومعالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة 19 سبتمبر المنصرم، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من الجانبين. ووقع على وثيقة الصلح في ختام المؤتمر الذي عقد في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور على مدى 4 أيام عن جانب الفلات الناظر محمد الفاتح السماني، وعن جانب المساليت الملك عادل حسن الملك. وقال العمدة إبراهيم نمر ممثل قبيلة المساليت:
3: ونحن اليوم بعد جهدكم أصبحنا جسد واحد وإخوة في الله سبحانه وتعالى، وملتزمين بكل ما قاموا به إخوتنا في لجنة الأجاويد كمساليد، ملتزمين بها كاملا ولننفذها إن شاء الله. إخوة في حكومة الولاية، حكومة الوحدة الوطنية، إحنا نطلب أن تحافظوا على المواطنين بقوة ضرب عشان مواطن تكون آمن وكل منفلت يكون تحت القوة.
0: وتضمنت مخرجات المؤتمر توصيات بإعادة أبناء المساليت إلى قراهم ومزارعهم السابقة، إلى جانب عودة أبناء الفلاتة إلى مناطقهم ومزارعهم، مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق الصلح تضم لجنة الوساطة من قبائل المهادي والرزيقات والهبانية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعدلية. كما أوصى المؤتمر بإنشاء محاكم في محليتي قريضة وسرقيلة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتمكين الشرطة وقوات الدعم السريع في المنطقتين من أداء مهامها في حفظ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم. وأضاف وكيل ناظر الفلاتة الطاهر إدريس:
4: ونحن جئنا لا نحمل أي إثم على أهلنا المساليد، وذلك لأننا كل منا مكمل للآخر. المشكلة التي طرأت عرضا، ومن المتفلتين واحد اثنين، نحن نلتزم كقبيلة بكل قرارات اللجنة وسننفذها تماما.
0: نفى وزير الزراعة الاتحادي البروفيسور عصمت قرشي فشل الموسم الزراعي، متوقعا أن يكون إنتاج الموسم الزراعي الصيف الحالي مساويا للموسم الماضي، وأوضح أن المساحة النهائية المزروعة تبلغ 21 مليون فدان بزيادة تقدر ب 3-4 ملايين فدان عن الموسم الماضي. وأشار إلى أن من أبرز التحديات خلال الموسم تباين توزيع الأمطار والوقاية ومكافحة الآفات، وأكد أن المساحة المستهدفة للزراعة خلال الموسم الشتوي تقدر ب 3,248,000 فدان، وسيشغل القمح مساحة 1,000,000 فدان موزعة على عدة ولايات ومشاريع زراعية. وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المناطق الآمنة في السودان لم تعاني من أي مشكلات غذائية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الآن نستطيع أن نؤكد للجميع أن القطاع الزراعي أنجز ما عليه لإنجاح الموسم الصيفي. ما بقدر طموحات حقتنا حقيقة، ما بقدر طموحاتنا، لكن كل مؤشرات الإنتاج تشير إلى إنتاج إن لم يكن زي إنتاج الموسم السابق، ما حيكون بأقل حال من إنتاج الموسم.
0: في المقابل أطلقت 7 منظمات إنسانية دولية نداء مشتركا تحذر فيه من أن الأشهر الأربعة المقبلة في السودان، والتي تغطي فترة الحصاد من أكتوبر 2026 إلى يناير 2027، ستؤثر بشكل كبير على ما إذا كانت أزمة الجوع في البلاد ستتفاقم في عام 2027. وتقول هذه المنظمات إن الصراع والنزوح وعدم انتظام هطول الأمطار وتزايد خطر الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو تهدد المحاصيل وقدرة الأسر على الحصول على الغذاء وكسب الدخل. وحثت المنظمات أطراف النزاع والجهات المؤثرة عليها على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية وأنظمة الغذاء. حذرت غرفة طوارئ أم كدادة بولاية شمال دارفور من تدهور حاد في الأوضاع المعيشية بالمحلية نتيجة نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجا وفشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال فتحي عبد الوهاب مسؤول الإعلام بغرفة طوارئ مكدادة لراديو دبنجا إن الموسم المطري شهد تراجعا كبيرا في معدلات الأمطار، الأمر الذي أدى إلى جفاف معظم المساحات الزراعية وفشل المحاصيل التي زرعها السكان، مما فاقم أزمة الأمن الغذائي ووسع دائرة الاحتياجات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني المجلس يستطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
0: من جانبها حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي في دارفور بسبب شح الأمطار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. وقال المحامي صالح محمود رئيس الهيئة لراديو دبنجا إن الحرب التي شهدتها دارفور منذ العام 2003 وما قبل ذلك انتقلت سماتها إلى المناطق التي تشملها الحرب حاليا، وهي تدمير القرى والمساكن والمحاصيل والمزارع والجناين في الوديان المختلفة، موجها النداء للمجتمع الدولي لوقف الحرب فورا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يعني الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو يعني نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور، ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه، يعني هو وضع مأساوي وكارثي. لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة.
0: دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية أطراف النزاع إلى حماية موسم الحصاد وضمان وصول المزارعين والعمال بأمان إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه، وطالبت بوقف الهجمات على الأراضي والمحاصيل والأسواق والبنى التحتية وتأمين طرق نقل الإنتاج ومنع النهب والجبايات التي تعرقل حركة السلع. كما دعت المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم للمزارعين والعمال المتضررين من الحرب. قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 700,000 نازح في طويلة يواجهون فجوات شديدة في خدمات الصحة والتغذية والغذاء والمياه والصرف الصحي والحماية. وحذرت في بيان من انعدام الأمن المستمر والنزوح الجماعي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية وتفشي الأمراض المتكرر، وأعربت عن قلقها إزاء تفاقم سوء التغذية في المرافق الصحية، متوقعة أن يزداد الوضع سوءا مع قلة الأمطار وفشل المحاصيل بجانب نقص الأدوية المنقذة للحياة وخدمات الصحة النفسية. وأضاف عبد الناصر أبو بكر ممثل المنظمة في السودان في هذا الخصوص:
8: تعد طويلة الآن موطنا لأكثر من 700,000 نازح، وفي أنحاء دارفور أتيحت لي فرصة التحدث إلى الأمهات والآباء والأطفال والأجداد. لقد تحدثوا عن آمالهم في الحصول على رعاية صحية أفضل والمزيد من الغذاء والتعليم ومستقبل مستقر خال من الخوف والحرب.
0: اختتمت حملة عدالة نسوية نسختها الأولى بعد 6 أشهر من العمل المتواصل لحشد الأصوات النسوية وتعزيز مشاركة المرأة السودانية في صناعة السلام والتغيير. وصرحت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء المهندسة أميرة عثمان لراديو دبنج بأن المبادرة نجحت في تحقيق نحو نصف تطلعاتها وأهدافها المرجوة، معتبرة أن هذه النتيجة تمثل خطوة أولى ومهمة نحو إرساء قواعد العدالة النسوية عبر مختلف أرجاء السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
9: 6 شهور مرت على الفترة الأولى أو الفترة الموضوعة لحملة عدالة نسوية من 6 أبريل ل 6 أكتوبر. كنا خاتين أحلام كبيرة جدا، لكن ممكن نقول لنسبة 50% قدرنا نحقق جزء ولو بسيط. هي ممكن نعتبرها مرحلة أو خطوة أولى في اتجاه بناء عدالة نسوية على مستوى الوطن الحبيب السودان. يعني
0: يصوت مجلس الأمن خلال الساعات القادمة على مشروع قرار يجدد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، والذي يشمل عقوبات محددة الأهداف وحظرا على توريد الأسلحة لمدة 2 شهر حتى ديسمبر. كما يمدد مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن العقوبات المفروضة على السودان ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 حتى 11 يناير 2027. يأتي تصويت اليوم عقب التمديد الفني لمدة 1 شهر الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 11 سبتمبر والذي مدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر دون تغيير في الولاية. غادر مئات اللاجئين السودانيين بمخيم ماتشي الجديد بشرق تشاد يوم الأربعاء مخيمهم باتجاه مدينة أدري التشادية الحدودية مع السودان بالدواب وسيرا على الأقدام احتجاجا على إبعادهم من قوائم المساعدات الإنسانية وفقا للتقييم الذي أجري في وقت مبكر من هذا العام. وقال لاجئون من مخيم أبتنجي لراديو دبنجا إن أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من مخيم مكي وصلوا إلى أبتنجي مساء أمس على ظهور الدواب وسيرا على الأقدام، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وهم يعانون من التعب والإرهاق حيث قضوا ليلتهم في المدرسة الإعدادية قبل أن يواصلوا سيرهم صباح اليوم الخميس. رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان استمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بمن فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر شملت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. وقال أبو هريرة وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لراديو دبنجا، إن التقرير رصد حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو داعيا للإفراج عن المعتقلين، وأضاف في هذا الخصوص:
10: لو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، بنلقى فيه انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع الأدو.
0: واصل عمال الموانئ البحرية والمجتمع المحلي في ولاية البحر الأحمر رفضهم لإدراج هيئة الموانئ البحرية ضمن نافذة إيصالي، واعتبر العمدة أودس أحمد علي ممثل عمال الشحن والتفريغ بهيئة الموانئ البحرية القرار تغولا من وزارة المالية الاتحادية للسيطرة على إيرادات هيئة الموانئ البحرية، وأضاف في هذا الخصوص:
11: نرفض إنه موارد الموانئ تتبع للمالية والمالية تسيطر فيها، نحن نرفض هذا الكلام ده ويبقى الموانئ مستغلة وعندها قرار وعندها حكومة.
0: قال مدير شركة سمات الطبية الدكتور عمار مالك إن الحرب فرضت تحديات كبيرة على قطاع المعدات والأجهزة الطبية في السودان وأثرت بصورة كبيرة على عمليات الاستيراد وسلاسل الإمداد، وأكد لراديو دبنجا أن تقلص خيارات الشحن أدى إلى زيادة تكلفة وصعوبة استيراد المعدات والأجهزة الطبية، وأجبر الشركات على استخدام مسارات وخيارات محدودة مقارنة بما كان متاحا قبل الحرب، وأوضح أن إغلاق الموانئ خلال فترة الحرب الأولى كان من أبرز التحديات التي واجهت الشركات إلى جانب الصعوبات الأمنية واللوجستية التي أثرت على حركة الاستيراد، وأضاف في هذا الخصوص:
12: الناس عانت في بداية المرحلة الأولى من الحرب اللي هو قفل المينا الفترة الأولى، فكانت في معاناة حقيقية جدا في طريقة الاستيراد، يعني يمكن غير حرب السودان الحرب على حرب إيران أمريكا أثرت على مستوى الشحن البحري، وحربنا في السودان أثرت على مستوى الشحن الجوي، فيمكن كان من التحديات اللي واجهتنا في استيراد المعدات الطبية اللي هو موضوع الشحن. الشحن يعني زمان احنا كان في خيارات لخطوط طيران عالمية وخطوط طيران بتاعت كارغو بتشحن لنا بأسعار أقل، حاليا طبعا إلا تشحن عبر دولة بيصل الطيران السوداني تاركو أو بدر أو السودانية وكذا.
0: الخبر الأخير في النشرة: أغلق طلاب جامعة البحر الأحمر صباح الخميس طريقا رئيسيا احتجاجا على عدم تهيئة بيئة الداخليات، وأشاروا إلى أن الداخليات تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية ومنها مياه الشرب والتيار الكهربائي والمراتب. بهذا الخبر أعزائي نصل لختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 8 من شهر 10 لسنة 2026، وتتابعون فيها: تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان يرصد استمرار تعرض المدافعين والعاملون في المجال الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر.
10: خلال شهر سبتمبر بنلقى إنه استمر تعرض المدافعين والمدافعات بما في ذلك الصحفيين والمحامين والعاملين والمتطوعين في المجال المدني والإنساني لمخاطر جسيمة في مختلف السودان.
13: مخاوف من مجاعة في عنسيرو بمحلية كتوم بشمال دارفور بسبب الموسم الزراعي.
14: الأمطار انقطع والمحاصيل جففت تماما. منطقة عنسيرو عامة لا يوجد فيها أي إنتاج، وهذا مؤشر لفجوة غذائية في المنطقة وكل المناطق المجاورة خاصة منطقة كتوم كلها.
13: هيئة محامو دارفور توجه نداء لوقف الحرب فورا وتحذر من خطر المجاعة.
7: احنا في هيئة محامي دارفور اصدرنا هذا البيان كناقص خطر في انه بفشل الموسم الزراعي الحالي العالم يستعد لمواجهة وضع متأزم مأساوي وكارثي.
13: دعوة للتوسع الزراعي الافقي لحماية الغطاء الغابي.
15: اول شيء إدراج بنود جديدة في قانون القابات وتفعيل الموجود وتدريب الناس المواطنين الساكنين في مناطق الغابات وعمل شباب أو تدريب شباب جديد عشان يكون شغل وتعاون بس حماية الغابات خصوصا حزام الصنغ العربي زي نظام الرينجرز اللي قلت عليه وانا ذكر فيه لغاية.
13: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان السودانيين لاستمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بما فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر، شملت الاعتقالات التأسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. ورصد التقرير حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو داعيا للإفراج عن المعتقلين. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام في حديث الأستاذ أبو حريرة عبد الرحمن أحمد عضو مجلس التحالف.
10: فيما يتعلق بأوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في شهر سبتمبر في السودان، أوضاع في مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية بين قوسين الجيش والدعم السريع خلال شهر سبتمبر، بنلقى إنه الميزة استمر تعرض المدافعين والمدافعات بما في ذلك الصحفيين والمحامين والعاملين والمتطوعين في المجال المدني والإنساني لمخاطر جسيمة في مختلف السودان، بما في ذلك مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية ومناطق سيطرة الدعم السريع. وبنلقى لو مشينا بس للنشرة بتاعت سودان ديفندرز، بنلقى إنه نحن في شهر سبتمبر دي وثقنا مجموعة من الانتهاكات لم تقتصر أبدا على الاعتقالات أو الاحتجاز، بل شملت الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وبرضو الاحتجاز مجهول المصير، وبرضو من الملامح بتلقى إنه في محاكمات وعقوبات قاسية وفي قيود على حرية التعبير والأمل المدني والإنساني، وفي ممارسة تعذيب وسوء معاملة لدرجة إنه حدثت وفيات أثناء الاحتجاز، وده موثق ضد النساء وضد المدافعات وضد الصحفيات. ولو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، بنلقى في انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع الأدو. ومن أبرز الملامح مثلا حالة المدافع والناشط علاء الدين الشريف من القضارف المشهور بوطن، حيث أيدت محكمة الاستئناف في 8 سبتمبر حكما بسجنه 5 سنوات، وده لمجرد تعبيره في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجه، وتم اعتقاله قبل كده بواسطة الاستخبارات. وفي النهاية العملية دي كلها بتطرح حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع بتضعه في المحك. وبرضو بنلقى في مناطق سيطرة الجيش في الأبيض في شمال كردفان زي اعتقال النقابي والمدافع والمدرس أو المعلم الإبراهيم الزبير، واقتياده لجهة مجهولة وما في زول وجه له اتهامات وما فكوه، بمعنى انه دي رسالة انه لم يعد المعلمين امنين. وبرضو بنلقى في حالة تانية بالنسبة لدكتور عطية عبدالله عطية، وده اعتقل برضو في القضارف ولأسباب انه شارك في مسح ميداني لمكافحة اللشمانية، واستمر احتجازه 35 يوم حتى افرج عنه، وانه يعني اعتقال كان غير مشروع وما معروف أسبابه شنو. ما بنكتفي بهذه، بنلقى برضو مثلا قضية المدافع الحقوقي المحامي محمد عز الدين في بورسودان، والمحتجز من مايو 25 سنة 25 وطوال عام كامل قاعد في السجن، وحتى لما تم تعرضه للمحاكمة ظهر ادعاء ذكروا بنفسه انه تعرض للضرب والسعق بالكهرباء والإساءات اللفظية والحرمان من الدواء والتواصل مع الأسرة، وبرضو المحكمة ما دايرة تعمل تحقيق داخلي للتأكد من مثل هذه الانتهاكات. وبرضو بتلقى إنه بيتم استخدام القانون ضد الكتاب وضد المؤرخين زي حالة الناشط خالد بحيري، واللي معروف إنه ظل محتجز عند الخلية الأمنية من سنة 25 وظل معتقل وتعرض لمحاكمات وأفرج أنه وتاني تم إعادة اعتقاله واتهم بالتعاون مع الدعم السريع وبعد ذاك حكموا عليه بالإعدام. وبرضو قضية المحامي أبو بكر منصور حمزة في سينجا، وقضية برضو الريح إصام جكسة اللي هو اعتقل بقوات بواسطة قوات درع الوطن وما زال مصيره مجهول. فبالتالي بنلقى إنه في المناطق اللي مسيطر عليها القوات المسلحة بنلقى إنه المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بيتم انتهاك حقوقهم بشكل مستمر، وكذا الحال في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ليست بأفضل حالا. فمن أبرز الحالات مثلا حالة الصحفي آدم إسحاق منان، وده مسجون ومجهول المصير منذ يعني أبريل 26 وما في أي معلومات موثقة عن مكان تواجده ولا وطئه القانوني. وكذلك مسألة الصحفي مؤمر إبراهيم مراسل قناة الجزيرة مباشر اللي كان معتقل منذ أكتوبر 25 ولما اتوقف وهو طالع من الفاشر وإنه يعني تم التحقيق معه لكن لم يتم اتهامه بشكل رسمي ولم يتم الإفراج عنه ولم يسمح لعائلته بالتقائه وزياراته بشكل متكرر، وهناك تخوف مما ما الذي يحدث. وبرضه بنلقى إنه في جنوب دارفور إنه في اتهامات وفي مضايقات حتى حصلت لبعض الناس اللي عندهم علاقة بغرف الطوارئ.
13: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث كشف مواطنون ومزارعون عن فشل الموسم الزراعي في منطقة كتم بولاية شمال دارفور خلال هذا العام بسبب نقص الأمطار، مشيرين إلى عدم وجود أي إنتاج زراعي هذا العام. توقعت مزارعة من المنطقة حدوث فجوة غذائية كبيرة في عين سيرو والمناطق المجاورة خاصة كتم ومعسكر كساب للنازحين الذي يعتمد سكانه على الزراعة في عين سيرو. مزيد من التفاصيل في حديث المزارعة.
14: شكرا راديو دبنجا، أنا المواطنة ممثلة المرأة في الخدمات والعمل الإنساني ومزارعة بمنطقة عين سيرو. سعيدة اليوم أن أتحدث لراديو دبنجا عن الوضع الإنساني بالمنطقة. أولا، هذه المنطقة منطقة واسعة ومستغرة بعدد هائل من السكان، تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة المطرية للاكتفاء الذاتي للسكان المنطقة. تغذي كثير من المناطق بالمنتجات الزراعية مثل الدخن والذرة والسمسم وفول السوداني واللوبة وحب البطيخ، وخاصة تغذي سكتهم بنسبة 80% من المنتجات الزراعية. والله أنا أتحدث عليكم من الواقع الذي نعيشه في المنطقة بصورة عامة. هنالك أزمة حقيقية تواجه سكان هذه المنطقة. أولا، الأمطار في المنطقة في هذا العام لم يحتل خالصا في كثير من الأماكن، والجفاف ضرب البلد بصورة عامة، حتى الهشائش لم ينبت من الأرض، وجو حلق المواشي مما سبب في نزوء عدد كبير من الرعاة إلى مناطق أخرى بحثا عن القش والموية. أول حاجة بالنسبة للزراعة، منذ بداية شهر 7 الناس بدأت تتيرب والأمطار لم يغطيها في كثير من الأماكن. في شهر 8 نزل أمطار خفيفة بسيطة يعني في بعض المناطق والناس زرعوا، لكن الأمطار انقطع والمحاصيل جففت تماما. منطقة إنسيرو عامة لا يوجد فيها أي إنتاج، وهذا مؤشر لفجوة غذائية في المنطقة وكل المناطق المجاورة خاصة منطقة كتم كلها، وأخص معسكر كساب للنازحين الذي يعتمد سكان المعسكر بنسبة 90% على الزراعة في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، هناك عدد من النازحين فروا من المناطق المجاورة خاصة المناطق الشمالية مثل الدور وأمبرو ومناطق أخرى من حوله، مما يحتاجون إلى مساعدات آجلة. الحقيقة يقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أولا، نحمد الله بفضل وجود قوة التعسيس. المنطقة مستقرة أمنيا، ما في دق، ما في نحب، ما في زول بيسعى زول يعني. في جانب الزراعة الحمد لله الحكومة قدمت لنا التقاوي ولكن لدو في الخريف قدر الله أن لا يكون هنالك إنتاج، ولكن نطلب من الحكومة أن يوجه لنا المنظمات الإنسانية لتقديم الغذاء والمساعدات الأخرى مثل التعليم والصحة، مع الإشارة إلى أن موارد المياه في المنطقة قليلة جدا بسيطة، يعني يعتمد بنسبة 80% من السكان على مياه الأمطار، محتاجين سهريج. وشاكر مقدر لكم راديو دبنجا على هذه الاستضافة.
13: من جانب آخر، وصف مستمعنا الكرام الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء التي تقع جنوب كتم، كشف في حديث للجولة عن نجاح الموسم الزراعي بالمنطقة، مشير إلى بدء جني محاصيل اللوبيا والبتيخ. مزيد من التفاصيل في حديث الشيخ الفاضل محمد بكر سلمان.
16: طيب، أول حاجة نحن نشكر إذاعة دبنجة على الاستضافة. أنا الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان، شيخ إداري بمنطقة الحمراء خريف كتم. حقيقة نحن كمزارعين في منطقة كتم، خاصة منطقة حمراء، المنطقة دي بتقى جنوب كتم، والحمد لله رب العالمين، يعني ربنا حبانا بخريف الخريف هذا العام، خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين يعني تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التعسيس على دوره الكبير في دعم ثقال المزارعين بالتقاوي وبالعاليات الزراعية، مما انعكس إيجابا في الإنتاج والإنتاجية. وحقيقة برضو نحن نشيد بدور الإخوة في الإدارة المدنية كتم على متابعتهم لقضايا بتاعت المنطقة في مجال الصحة والتعليم والمياه، ونشكر برضو المنظمات اللي وصلتنا هنا خلال الفترة الفات. والمنطقة طبعا معلوم إنه قدم يعني المنطقة استضاف عدد من النازحين اللي فروا من الفاجر، وحقيقة الآن هم الآن خارج دائرة بتاعت الزراعة، لأنه ما عندهم أراضي عشان يزرعوا، لكن الناس استضافوهم وقدموا لهم المعوى، وحتى الخدمات الإنسانية ما وصلهم بالطريقة المطلوبة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يعينهم. ومناشدتنا للمنظمات ولحكومة التأسيس إنه يقدر يقدم لهم خدمة خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. وشاكرين ومقدرين لإذاعة دبنجا على الاستضافة، وأتمنى إنه رسالتنا تصل لكل المستمعين على أساس إنه تنعكس هذه الرسالة للمواطن إن شاء الله بصورة إيجابية. شكرا جزيلا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي بسبب شح الأمطار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. جاء ذلك في بيان قالت فيه الهيئة أنها دقت ناخوس الخطر كي يسمع العالم صوت الإنسان السوداني المغلوب على أمره. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور.
17: شكرا جزيلا على الاستضافة. عشان ما نعلق على هذا الموضوع الهام اللي هو مجاعة السودان، في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه، يعني هو وضع مأساوي وكارثي، لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة. المجاعة أصبحت حقيقية في مناطق واسعة جدا في السودان، وطبعا هناك عوامل وأسباب بيعرفوها كل الناس، ومن بينها بس على سبيل إنه نذكر الناس
7: انه معظم مناطق السودان الرئيسيه المعروفه تاريخيا بانها مناطق انتاج للمحاصيل الزراعيه اللي بيعتمدوا عليها الناس في معيشتهم يعني اصبحت خارج دائره الانتاج منذ فتره طويله. وطبعا هناك اسباب انه المناطق دي طلعت كيف من دائرة الانتاج، من بينها طبعا الحرب المستمرة وعدم الاستقرار في مناطق واسعة في السودان بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات أو منذ عقود. من بينها طبعا لو شفنا كيف الحرب أثر في دارفور وكردفان في الفترات السابقة اللي هي دارفور جبال النوبة مناطق في النيل الأزرق، ودي مناطق معروفة إنها هي كانت دائما يعني هي مناطق إنتاج رئيسية للمحاصيل الزراعية المعروفة الذرة وغيرها، وحتى المحاصيل الاقتصادية الأخرى السمسم الفول السوداني الكركديه، وحتى الشريط بتاع الصمغ العربي تأثر. الحرب بعد 15 أبريل اتسعت وشمل مناطق أخرى من بينها الجزيرة يعني ومناطق واسعة في شرق السودان. المشاريع المروية زي مشروع الجزيرة، مشروع الرهد الزراعي، مناطق الإنتاج الزراعي بتاع الزراعة الآلية في شرق السودان طلعت أيضا من دائرة الإنتاج، ودي بالتأكيد أثر على على على على وضع الغذائي الأمن الغذائي لملايين الناس في هذه المناطق. التقارير الواردة والمتواترة والتي ظلت تتكرر في كثير من المنابر إنه عدد السودانيين اللي بيعانوا المجاعة وعلى يعني حافة الموت بسبب المجاعة يعني بتتكلم التقارير أكثر من 40 مليون شخص يعني ده في السودان كله. طبعا إذا خدتنا في الاعتبار أنه المناطق الأكثر تضرر أو السكان الأكثر تضرر هم النازحين وكذلك اللاجئين خارج السودان. النازحين إذا شفنا مناطق التكدس بتاع النازحين كان في دارفور في المعسكرات المعروفة يعني نموذج اللي هو معسكر طويلة فيها يعني أعداد هائلة وكبيرة من الناس، في معسكرات في شمال السودان أيضا، في معسكرات في كردفان حوالين العبيد، في معسكرات أخرى في مناطق جبال النوبة المدن الرئيسية في الدلج في كادوغلي، في الآن معسكرات أصبحت تتشكل وتتسع في مناطق النيل الأزرق بسبب الحرب الدائرة هناك. وطبعا هذه المناطق بسبب عدم الاستقرار الأعداد بدأت تتزايد بشكل ملحوظ يعني في ظل وضع انه المجتمع الدولي لم تعد لديه رغبه في الحقيقه في الايفاء بالالتزامات المعروفه اللي هي في تقديم المساعدات الانسانيه المعروفه خاصه الغذاء، وده طبعا لاسباب كثيره جدا. مصالح الدول عرقلت هذه العمليه، الاموال المرصوده للاغاثات الايفاء بها كان ضعيف للغايه. مشكلة أخرى إنه حتى هذه المساعدات الشحيحة اللي ممكن تصل للسكان، هناك عرقلة في المعابر الرئيسية في أدري في غيرها بسبب مواقف طرفي الحرب هو الدعم السريع والحكومة السودانية في إنه أيضا لا تسمح بمرور هذه الإغاثات بالطريقة المطلوبة، ودي مشكلة كبيرة جدا. نتمنى إنه الخطوات الأخيرة أو الكلام الدار في نيويورك في الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ترجم لحقيقة يعني عملية خاصة فيما يتعلق بفرض الهدنة لمدة 90 يوم وإلزام طرفي الحرب بوقف العدائيات على الأقل لمساعدة الجهات المانحة اللي تشتغل في اتجاه إيصال هذه المعونات للمحتاجين في المعسكرات المختلفة. في حقيقة أخرى أيضا إنه يعني مناطق زي دارفور ظلت تشهد تدهور أمني منذ 2003 وما قبل ذلك حتى. هذا التدهور الأمني كان سبب في إنه المزارعين ما قدروا يستفيدوا من المواسم الزراعية لأسباب كثيرة من بينها حتى ابتداء اللي هو حماية المحاصيل، وحتى إذا نجح الموسم الزراعي وتم حصد المحاصيل أيضا كان من السمات الرئيسية في دارفور إنه الهجوم على القرى كان بيشمل تدمير المساكن وتدمير المحاصيل وحتى تدمير المزارع والمزروعات والجناين في الوديان المختلفة. انتقلت هذه السمة لكل المناطق اللي الآن تعاني من الحرب الدائرة. معروف في التاريخ إنه مناطق زي دارفور وكردفان نيل الأزرق شرق السودان كانت تساهم في الناتج القومي، السكان اللي كانوا يعني بيعتبروا المزارعين اللي كانوا بيساهموا في هذه الأعمال الزراعية إما تم قتلهم إبادتهم أو إجبارهم على النزوح وترك المزارع وبالتالي لم تعد هناك أي إمكانية أو قدرة للزراعة، فأصبحت هذه الأيدي الناس اللي أصبحوا على قيد اللي ظلوا على قيد الحياة أصبحوا غير قادرين على الإنتاج. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور، ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقوس خطر في أنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه. يعني هو وضع مأساوي وكارثي، لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة، وده بيخلي إنه حياة ملايين الناس في المناطق المذكورة في السودان سيكون على المحك في إنه إذا لم يتم تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة مصير حياة وأرواح الملايين من الناس ومن القطعان الماشية وغيره كلها دي هتكون في حالة خطر كبير. ده اللي خلانا نحن في هيئة محامي دارفور نطلع هذا البيان، ونتمنى إنه كل أصحاب الضمير في العالم الضمير الحي وكل السودانيين ينتبهوا إنه الآن الليلة قبل بكرة محتاجين نوقف الحرب دي، محتاجين يعني يعني نرفع صوتنا عالي لطرفي الحرب إنه هذا الحرب يجب أن تتوقف، يجب أن تتوقف لمصلحة حياة وأرواح ملايين السودانيين اللي هم ظلوا يعانون الكوارث والويلات بسبب الحرب اللعينة.
13: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا الخبير عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا، دعا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة الغابية من القطع الجائر والاستهلاك من أجل أغراض الوقود والبناء. ودعا في حديث لجولة السودان اليوم إلى تدريب الشباب في المناطق التي توجد فيها غابات للقيام بحراستها وحمايتها من التعدي. مزيد من التفاصيل في حديث الخبير عبد المنعم الحويرس.
15: طبعا ما يشوف أي حاجة في الأرض دي على حساب الجهة الثانية، فإذا تكلموا عن الزراعة الآلية أو الزراعة التقليدية حتى أو المراعي حتى دي كلها بتأثر في الغابات. يعني ما أتخيل الناس حتى الرعاة شايلين سايين بهايم ونديو بتاعه هناي ما بيعملوا دمج للغابات، بيقطعوا الغابات، يقطعوا الوقود بتاعهم، بيقطعوها عشان يبنوا بيها، بيقطعوها عشان يعملوا بيها حاجات كثيرة. وبتجي بعدك للمشكلة بتاعت الزراعة الآلية اللي هي طبعا أخذت جزء كبير جدا جدا من الأراضي بتاعت الغابات والمرايا حتى. ودي طبعا دار لها يعني هناك دار لها دراسات ودار لها فهم. وزي ما قال الدكتور عبد العزيز المرغني اللي هو مدير الغابات السابق قال القصة يعني تفعيل الغابات يعني هل يوجد تفعيله بس أول شيء إدراج بنود جديدة في قانون الغابات وتفعيل الموجود وتدريب الناس المواطنين الساكنين في مناطق الغابات وعمل شباب أو تدريب شباب جديد عشان يكون شغل وتعمل بس حماية الغابات خصوصا حزام الصنغ العربي زي نظام الرينجرز اللي قلت عليه وانا ذكر فيه لغاية الدبنجة. طيب القصة ممكن تحصل في يعني بكثير من الحاجات. أول شيء الناس يقللوا وطبعا هزور ذكر قصة إنه how to balance القصة بتاعت إنه الزراعة أو الإنتاج الأفقي وليس الرأسي الرأسي وليس الأفقي يعني أنت قدر ما تعمل horizontal توسع اللي هو أفقي بتشيل من الأراضي إذا كان الزراعية ومراعي وده بتضر الغابات بالنهاية أو إذا عملت الزيادة رأسية وده بيزيد الإنتاجية رأسيا يعني vertical اللي هو ده بيكون شنو عن طريق يعني الإنتاجية بتاعتك فدان تزيد. وطبعا دي دار لها سماد دار لها شغل بتاعه هنا يمكن يحصل يعني إنهاك للتربو كده فده كلها دار لها دراسات وبحوث وكده. طيب الحاجة الثانية نتكلم عنها وده قصة ما يسمى بالزيارة المنزلية. طبعا دي نوشن احنا الشغل بتاع الفود سكيورتي بيتكلم عن الزراعة المدرسية والزراعة بتاعت البيوت ودي مهمة جدا جدا يعني اي بيت في السودان مفروض في البلاط ده يشيلوه ويخلي جزء شوية جدا بلاط ويعملوا فيه مزارع يزرعوا فيه طماطم وخضروات والآخر وهنا يحصل الناس اكتفازات من المواد الغذائية. وزي ما تقال انه هذا السكان بتاع العالم كلهم زايد والأفواه التي تحتاج إلى غذاء بتزيد والأراضي هي ثابته فلا بد الناس انه تتاكل خصوصا للسودان. طيب فالقصة دار لها شفتها يعني بعد الحرب دي انتهي دار لها دراسات كبيرة جدا جدا الناس يشتغلوا فيها شغل شديد وأول شيء يوقفوا الدمار الحاصل في الغابات ده وبل بالعكس يزيدوا المساحات المزرعة بالغابات وعمل لها حراسة ورينجرز وكده وبتاعنا عشان الناس يستفيدوا منها. طبعا في قصة البايودايفيرسيتي وقصة بتاعت انه تغيير المناخ وكده. طيب والحاجة الأخيرة عبد الحزم مرغي ده ما كان مدير الغابات ما كان حصلت حاجات في السودان يعني الجماعة جو مسكوا السودان طبعا لازم يخشوا في السياسة اللي مسكوا السودان ديل طبعا جو الفحام بتاع انه هم دار يحققوا اقول شنو الخيار الحضاري بتاعهم ده. فانا بتذكر انا اول مرة جات السودان سنة 2008 لقيت ليك يعني المرة الثانية 2008 او 2006 اول مرة بعدين 2008 المرة الثانية فلقيت شارع المطار ده من المطار لغاية هناك الكوبري اللي عملوه جنب السوق المركزي ده مزروع بالجنبات نخيل. فذكر كنت راكب مع اخوي في العربية قلت له دي شنو يعني قال لي كيف يا اخي ما هذا يزرع في نخيل قلت له نخيل من بوشرو قال لي عشان الناس تعمل له سمر قلت له خرطوم ما داري السمر الشمال دي مليانة اراضي ممكن تزرع النخيل النزل داري يزرع النخيل ليه لانه عندنا البرسبشن بتاع النخيل مرتبط بالاسلام كده يعني. فبدل الزرع النخيل يعني يقول لي زمان احنا في المثل بتاعنا يقول لك ضل الدوم بقى على الايجار وضل الدوم والنخيل ما ضل ذاته وما ضل بيفيد الجيران فبدل يزرع النخيل كان يزرع نيم. اول شيء كان عملوا ما يسمى بالمايكرو كلايمت تصلح اشجار النيم دي عندها صفق كثير جدا جدا واخضر وبتؤدي الى يعني تغيير المناخ المكاني في المنطقه دي المايكرو ده وتكون ظل الناس مستنيه المواصلات يقعدوا يهدوا النخله ولد النيمه وهكذا وهكذا وهكذا. يعني منطقه الغابه دي تكلمنا عنها عن غابه الصنوب قطعوها غابه الصنوب دي حتى بدل تكون صنوب كان ممكن تكون اشجار اخرى وتكون ملجا للطيور النازحه والمهاجره الجايه من الجنوب ولا من الشمال حبسه حتى كبيره لكن قادرين احنا اذا بقينا فاهمين وعارفين عن شنو ممكن نزيد من انتاجياتها ونزيد من فائده للمناخ وتوقيف القطع الجائر للغابات. شكرا جزيلا.
18: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
19: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
18: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
20: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
18: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
21: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
18: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
22: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
23: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
24: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. مقتل 4 سيدات وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الدمازين. الدمازين، استهداف منزل وزير المالية ومسجد وعيان مدنية. مبادرة مدنية تتهم الدعم السريع والحركة الشعبية بشن هجوم مسيرات على الدمازين. مرصد كردفان يتهم قوة من الدعم السريع بقتل 4 مدنيين غرب المذروب. البرهان يرفض الهدنة والتفاوض، يؤكد استمرار العمليات العسكرية. تضارب الأنباء بشأن لقاء البرهان ومساعد بولس في القاهرة. تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث شرق النيل وسوق قندرني بوسط دارفور. نقابة الأطباء 467 مريضة سرطان بلا علاج وتسجيل 143 حالة وفاة. نقابة الأطباء تحذر من وضع صحي كارثي، و85% من المستشفيات خارج الخدمة. نقابة الأطباء تحذر من تفشي الملاريا في الخرطوم وتسجيل أكثر من 125 إصابة. وزارة الصحة تكشف تزايد إصابات الكوليرا مقارنة بالعامين الماضيين. الصحة، ارتفاع حالات الكوليرا وتسجيل إصابة في سودري بالشمال كردفان. نقابة الصحفيين تدين التحريض على قتل الصحفية رشا عوض وطالب بتحقيق فوري. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1770 شخصا من قرى مختلفة محافظة ود الماهي بولاية النيل الأزرق. وزير الطاقة أسبق فاتورة استيراد الوقود تقارب 700 مليون دولار مقابل 370 مليونا لصادرات الذهب. رغيفان بألف جنيه بعد ارتفاع الدقيق إلى 123 ألف، والخميرة إلى 250 ألف، والزيت إلى 260 ألف جنيه. سير جوال الدخن يتضاعف إلى 600 ألف جنيه في غرب دارفور. ارتفاع الفرنك تشادي إلى 46

خصم التحويلات المالية يصل إلى 46% وسط تفاقم الأزمة المعيشية بغرب دارفور. لجنة أمن زالنجية تقرر زيادة سعر الخبز إلى 400 جنيه لقطعة والمواصفات والمقاييس وطالب بإيقاف القرار. جنوب كتم موسم زراعي ناجح وتزايد عدد النازحين من الفاشر. لجنة المعلمين تدفع مذكرة القصر الجمهوري وطالب بزيادة الأجور وتعديل الهيكل الراتبي. فصل 17 طبيب في مستشفى الضمان الاجتماعي بالبيض بسبب إضراب مطلبي. إضراب أطباء جراحة العظام في مستشفى كسر التعليم يدخل أسبوعه الثاني بسبب انعدام الأجهزة والمعدات الطبية. الهراك الشعبي المطلبي يعلن وقف الاستثمارات العشوائية على مدارس حلف الجديدة. خبير زراعي يحذر 240 مليون فدان من الغابات تحت ضغط التوسع الزراعي حتى 2050. منظمة حظر الأسلحة تعلن أن متابعتها انكثب تقارير بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. معارك بين القوات المسلحة والدعم السريع في جنوب النيل الأزرق، وقبيلتا الفلات والمساليد توقعان على وثيقة صلح في جنوب دارفور. وزير الزراعة الاتحادي ينفي فشل الموسم الزراعي الحالي، وسبع منظمات إنسانية دولية تحذر من تفاقم الجوع خلال العام المقبل. تدهور حاد للأوضاع المعيشية في أم كدادة بشمال دارفور، والصحة العالمية تحذر من تعرض 700,000 نازح في طويلة لفجوات صحية. مجلس الأمن يصوت على قرار تقني بتمديد العقوبات لمدة شهرين، ومئات اللاجئين يغادرون معسكرا في شرق تشاد بسبب المساعدات. كانت هذه هي عناوين النشرة. تفاصيل الأخبار مع إبراهيم جد كريم. أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين صدها هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة جبل كدم. وأعلن المكتب

0: إعلام للفرقة في بيان أن قوات الفرقة أحكمت سيطرتها على الموقف الميداني بمنطقة جبل قدم بعد تنفيذ كمين محكم. وأوضح البيان أن القوات استدرجت قوات الدعم السريع إلى منطقة الكمين وكبدتها خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هجمت الملايش منطقة جبل قدم، والآن هم مات من مات وهرب من هرب، والحمد لله رب العالمين. في تدمير أكثر من 10 عربات مدمرة.
2: الله أكبر.
1: تدمير 10 عربية مدمرة الآن دخل خدمة.
2: الله أكبر.
0: قال الخبير العسكري اللواء هاشم أبو رينات لراديو دبنجا إن تقدم قوات الدعم السريع في النيل الأزرق يهدف للوصول إلى الدمازين بغرض الوصول إلى مواقع إمداد جديدة غير مكشوفة، وفي الوقت نفسه تمكنهم من الالتفاف لمحاصرة الجيش. وقال إن زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مقر الفرقة 11 بخشم القربة بولاية كسلة قد ترتبط بإمداد قادم من أريتريا لحماية القضارف، وترتبط في الوقت نفسه بحماية مناطق الإمداد بالماء. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 1275 فردا إضافيا، 255 أسرة من 10 قرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وتشير التقارير إلى أن النازحين انتقلوا إلى مواقع مختلفة في محلية الروسيرس بإقليم النيل الأزرق. وقعت قبيلتا الفلاتة والمساليت على وثيقة صلح تهدف إلى تعزيز السلب الأهلي ومنع تجدد النزاع ومعالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة 19 سبتمبر المنصرم، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من الجانبين. ووقع على وثيقة الصلح في ختام المؤتمر الذي عقد في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور على مدى 4 أيام عن جانب الفلاتة الناظر محمد الفاتح السماني، وعن جانب المساليت الملك عادل حسن الملك. وقال العمدة إبراهيم نمير ممثل قبيلة المساليت:
3: ونحن اليوم بعد جهدكم أصبحنا جسد واحد وإخوة في الله سبحانه وتعالى، وملتزمين بكل ما قاموا به إخوتنا في لجنة الأجاويد كمساليت، ملتزمين بها كاملا ولننفذها إن شاء الله. إخوة في حكومة الولاية، حكومة الوحدة الوطنية، إحنا نطلب إنه تحافظوا على المواطنين بقوة ضرب عشان المواطن تكون آمن وكل منفلت يكون تحت القوة.
0: وتضمنت مخرجات المؤتمر توصيات بإعادة أبناء المساليت إلى قراهم ومزارعهم السابقة، إلى جانب عودة أبناء الفلاتة إلى مناطقهم ومزارعهم، مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق الصلح تضم لجنة الوساطة من قبائل المهادي والرزيقات والهبانية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعدلية. كما أوصى المؤتمر بإنشاء محاكم في محليتي قريضة وسرقيلة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتمكين الشرطة وقوات الدعم السريع في المنطقتين من أداء مهامها في حفظ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم. وأضاف وكيل ناظر الفلاتة الطاهر إدريس:
4: ونحن جئنا لا نحمل أي إثم على أهلنا المساليت، وذلك لأننا كل منا مكمل للآخر. المشكلة التي طرأت عرضا، ومن المتفلتين 1-2، نحن نلتزم كقبيلة بكل قرارات اللجنة وسننفذها تماما.
0: نفى وزير الزراعة الاتحادي البروفيسور عصمت قرشي فشل الموسم الزراعي، متوقعا أن يكون إنتاج الموسم الزراعي الصيف الحالي مساويا للموسم الماضي. وأوضح أن المساحة النهائية المزروعة تبلغ 21 مليون فدان بزيادة تقدر ب 3-4 ملايين فدان عن الموسم الماضي. وأشار إلى أن من أبرز التحديات خلال الموسم تباين توزيع الأمطار والوقاية ومكافحة الآفات، وأكد أن المساحة المستهدفة للزراعة خلال الموسم الشتوي تقدر ب 3,248,000 فدان. وسيشغل القمح مساحة 1 مليون فدان موزعة على عدة ولايات ومشاريع زراعية. وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المناطق الآمنة في السودان لم تعاني من أي مشكلات غذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الآن نستطيع أن نؤكد للجميع أن القطاع الزراعي أنجز ما عليه من إنجاح الموسم الصيفي. ما بقدر طموحات حقتنا حقيقة، ما بقدر طموحاتنا، لكن كل مؤشرات الإنتاج تشير إلى إنتاج إن لم يكن زي إنتاج الموسم السابق ما حيكون بأقل حال من إنتاج الموسم.
0: في المقابل أطلقت 7 منظمات إنسانية دولية نداء مشتركا تحذر فيه من أن الأشهر الأربعة المقبلة في السودان والتي تغطي فترة الحصاد من أكتوبر 2026 إلى يناير 2027 ستؤثر بشكل كبير على ما إذا كانت أزمة الجوع في البلاد ستتفاقم في عام 2027. وتقول هذه المنظمات إن الصراع والنزوح وعدم انتظام هطول الأمطار وتزايد خطر الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو تهدد المحاصيل وقدرة الأسر على الحصول على الغذاء وكسب الدخل. وحثت المنظمات أطراف النزاع والجهات المؤثرة عليها على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية وأنظمة الغذاء. حذرت غرفة طوارئ أم كدادة بولاية شمال دارفور من تدهور حاد في الأوضاع المعيشية بالمحلية نتيجة نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجا وفشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال فتحي عبد الوهاب مسؤول الإعلام بغرفة طوارئ أم كدادة لراديو دبنجا إن الموسم المطري شهد تراجعا كبيرا في معدلات الأمطار، الأمر الذي أدى إلى جفاف معظم المساحات الزراعية وفشل المحاصيل التي زرعها السكان، مما فاقم أزمة الأمن الغذائي ووسع دائرة الاحتياجات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص
6: يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
0: من جانبها حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي في دارفور بسبب شح الأمطار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. وقال المحامي صالح محمود رئيس الهيئة لراديو دبنجا إن الحرب التي شهدتها دارفور منذ العام 2003 وما قبل ذلك انتقلت سماتها إلى المناطق التي تشملها الحرب حاليا، وهي تدمير القرى والمساكن والمحاصيل والمزارع والجناين في الوديان المختلفة، موجها نداء للمجتمع الدولي لوقف الحرب فورا. وأضاف في هذا الخصوص
7: يعني الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو يعني نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور، ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه. يعني هو وضع مأساوي وكارثي، لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي سيكون الوضع أكثر خطورة.
0: دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية أطراف النزاع إلى حماية موسم الحصاد وضمان وصول المزارعين والعمال بأمان إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه، وطالبت بوقف الهجمات على الأراضي والمحاصيل والأسواق والبنى التحتية وتأمين طرق نقل الإنتاج ومنع النهب والجبايات التي تعرقل حركة السلع. كما دعت المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم للمزارعين والعمال المتضررين من الحرب. قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 700,000 نازح في طويلة يواجهون فجوات شديدة في خدمات الصحة والتغذية والغذاء والمياه والصرف الصحي والحماية. وحذرت في بيان من انعدام الأمن المستمر والنزوح الجماعي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية وتفشي الأمراض المتكرر، وأعربت عن قلقها إزاء تفاقم سوء التغذية في المرافق الصحية، متوقعة أن يزداد الوضع سوءا مع قلة الأمطار وفشل المحاصيل بجانب نقص الأدوية المنقذة للحياة وخدمات الصحة النفسية. وأضاف عبد الناصر أبو بكر ممثل المنظمة في السودان في هذا الخصوص
8: تعد طويلة الآن موطنا لأكثر من 700,000 نازح. وفي أنحاء دارفور أتيحت لي فرصة التحدث إلى الأمهات والآباء والأطفال والأجداد. لقد تحدثوا عن آمالهم في الحصول على رعاية صحية أفضل والمزيد من الغذاء والتعليم ومستقبل مستقر خال من الخوف والحرب.
0: اختتمت حملة عدالة نسوية نسختها الأولى بعد 6 أشهر من العمل المتواصل لحشد الأصوات النسوية وتعزيز مشاركة المرأة السودانية في صناعة السلام والتغيير. وصرحت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء المهندسة أميرة عثمان لراديو دبنجة بأن المبادرة نجحت في تحقيق نحو نصف تطلعاتها وأهدافها المرجوة، معتبرة أن هذه النتيجة تمثل خطوة أولى ومهمة نحو إرساء قواعد العدالة النسوية عبر مختلف أرجاء السودان. وأضافت في هذا الخصوص
9: 6 شهور مرت على الفترة الأولى أو الفترة الموضوعة لحملة عدالة النسوية من 6 أبريل ل 6 أكتوبر. كنا خاتين أحلام كبيرة جدا، لكن ممكن نقول لنسبة 50% قدرنا نحقق جزء ولو بسيط. هي ممكن نعتبرها مرحلة أو خطوة أولى في اتجاه بناء عدالة نسوية على مستوى الوطن الحبيب السودان. يعني
0: يصوت مجلس الأمن خلال الساعات القادمة على مشروع قرار يجدد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، والذي يشمل عقوبات محددة الأهداف وحظرا على توريد الأسلحة لمدة 2 شهر حتى ديسمبر. كما يمدد مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن العقوبات المفروضة على السودان ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 حتى 11 يناير 2027. يأتي تصويت اليوم عقب التمديد الفني لمدة 1 شهر الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 11 سبتمبر والذي مدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر دون تغيير في الولاية. غادر مئات اللاجئين السودانيين بمخيم ماتشي الجديد بشرق تشاد يوم الأربعاء مخيمهم باتجاه مدينة أدري التشادية الحدودية مع السودان بالدواب وسيرا على الأقدام احتجاجا على إبعادهم من قوائم المساعدات الإنسانية وفقا للتقييم الذي أجري في وقت مبكر من هذا العام. وقال لاجئون من مخيم أبتنجي لراديو دبنجا إن أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من مخيم ماتشي وصلوا إلى أبتنجي مساء أمس على ظهور الدواب وسيرا على الأقدام، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وهم يعانون من التعب والإرهاق حيث قضوا ليلتهم في المدرسة الإعدادية قبل أن يواصلوا سيرهم صباح اليوم الخميس. رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان استمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بمن فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر شملت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. وقال أبو هريرة وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لراديو دبنجا إن التقرير رصد حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو داعيا للإفراج عن المعتقلين. وأضاف في هذا الخصوص
10: لو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية بنلقى فيه انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع الأدو.
0: واصل عمال الموانئ البحرية والمجتمع المحلي في ولاية البحر الأحمر رفضهم لإدراج هيئة الموانئ البحرية ضمن نافذة إيصالي. واعتبر العمدة أودس أحمد علي ممثل عمال الشحن والتفريغ بهيئة الموانئ البحرية القرار تغولا من وزارة المالية الاتحادية للسيطرة على إيرادات هيئة الموانئ البحرية. وأضاف في هذا الخصوص
11: نرفض إنه موارد الموانئ تتبع للمالية والمالية تسيطر فيها، نحن نرفض هذا الكلام ده ويبقى الموانئ مستغلة وعندها قرار وعندها حكومة.
0: قال مدير شركة سمات الطبية الدكتور عمار مالك إن الحرب فرضت تحديات كبيرة على قطاع المعدات والأجهزة الطبية في السودان وأثرت بصورة كبيرة على عمليات الاستيراد وسلاسل الإمداد. وأكد لراديو دبنجا أن تقلص خيارات الشحن أدى إلى زيادة تكلفة وصعوبة استيراد المعدات والأجهزة الطبية، وأجبر الشركات على استخدام مسارات وخيارات محدودة مقارنة بما كان متاحا قبل الحرب. وأوضح أن إغلاق الموانئ خلال فترة الحرب الأولى كان من أبرز التحديات التي واجهت الشركات، إلى جانب الصعوبات الأمنية واللوجستية التي أثرت على حركة الاستيراد. وأضاف في هذا الخصوص:
12: الناس عانت في بداية المرحلة الأولى من الحرب اللي هو قفل المينا الفترة الأولى، فكانت في معاناة حقيقية جدا في طريقة الاستيراد. يعني يمكن غير حرب السودان، الحرب على حرب إيران أمريكا أثرت على مستوى الشحن البحري، وحربنا في السودان أثرت على مستوى الشحن الجوي. فيمكن كان من التحديات اللي واجهتنا في استيراد المعدات الطبية اللي هو موضوع الشحن. الشحن يعني زمان إحنا كان في خيارات لخطوط طيران عالمية وخطوط طيران بتاعت كارغو بتشحن لنا بأسعار أقل، حاليا طبعا إلا تشحن عبر دولة بيصل الطيران السوداني تاركو أو بدر أو السودانية وكذا.
0: الخبر الأخير في النشرة: أغلق طلاب جامعة البحر الأحمر صباح الخميس طريقا رئيسيا احتجاجا على عدم تهيئة بيئة الداخليات، وأشاروا إلى أن الداخليات تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية ومنها مياه الشرب والتيار الكهربائي والمراتب. بهذا الخبر أعزائي نصل لختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج، وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به، وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
8: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على مشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز. يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وذات الأمية من الشعب، حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه وأمجاده تاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول يعني نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة، وأصبح عندنا نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين المحور فكر ورأي، وإناضة الاستعمار مع تلاميذ ومع التلاميذ والأهالي وبالذات معلمي البدائيات والأوليات والوكدات والوسطيات هم اللي كانوا والمعلمات. أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف هم حملة المشاعل هم اللي بدوا توعية الريف السوداني. وكان المعلم هو الأستاذ المربي وكان هو حلال المشاكل وكان هو المأزون وكان يوم الجامعة وكان هو الناصح وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئويا لمهنة المعلمين ولو أنه الانحياز لمهنة التعليم ما عيب بالعكس هو فخر واعتزاز يعني. المعلم هو خالق وصانع الأجيال هو الذي يعلم الكلمة هو الذي يحمل المعرفة والذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعو. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوكدة كان نقابة المجلسيات كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية والمدرسة الأولية ثم المدرسة الوسطى ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضل في سبيل قضيتين قضية ضم المدارس المجلسية إلغاء المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية وفي نفس الوقت العمل على مجانية التعليم وديمقراطيته بحيث التعليم يعم كل السودان بالفقراء والأغنياء عن طريق مجانية التعليم بحيث أنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضل في سبيل ترقية المهنة وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه ولذلك مثلا كان بيفكروا في أن الطفل كل ما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية لأنه كان النظام هو أربع سنوات ابتدائي أربع سنوات وسطى وأربع سنوات سوري بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي وأربع سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة يمشي الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا ما بيجيب درجات دخلهم الثانوية فيمشي الشارع ونفس الشيء من الثانوي للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة وبعدين الثانوية العليا سنتين والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس أنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة بحيث أنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب حول الفهم حول الإدراك حول القدرات حول المهارات سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره. كان بحيث الامتحان يتنوع بحيث أنه كل تلميذ يلاقي في الامتحان ما يستطيع أن يجاوب عليه وفي نفس الوقت تكون تربية. ولذلك المعلمين فكروا في أنه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65-66 وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين ما بين العراقيين والمصريين وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكرنا في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم بحيث التعليم يكون عنده هدف ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا ويصير كان المدير عام المعارف وبعدين كان المدير أيضا كلية غوردون، أول مدير لكلية غوردون اللي هو جيمس كيرلي. أنا آسف جدا يمكن بحكم السن شوية بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرلي كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز عمال مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوك كيبرز، وعايز التعليم بحيث أنه يوعي الناس عشان يعرفوا القوانين ويطيعوها ويمشوا عليها، بقصد أنه يخضعوا الشعب السوداني ما يتمرد ما يطالب بالاستقلال وكده ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بأنه بديمقراطية ومجانية التعليم يبقى التعليم إلزامي بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل أنه المدارس الكبيرة زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب وبعدين الفاشل لما تأسست وبعدين تأسست دنقلة وتأسست مدرسة مدارس تانية في مدرسة ملكال الثانوية وكان في رومبيك الثانوية، دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد وخرطوم الثانوية القديمة بنات سمو اسمها مدرسة خرطوم الجديدة، وكان بيسمى مدرسة شورى لأنه شارك متور المسألة دي. مدرسة الخرطوم الجديدة بنات وبدأت العملية في التوسع وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم، لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك. فكنا نادي بالتعريب مثلا لأنه كان التعليم يبدأ من اللغة الإنجليزية تبدأ من الوسطى والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية ما عدا التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بنادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم والمذر تانج التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية، وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكل لذلك عايزين نعرف التعليم بمعنى أنه التعليم يتحاول يكون باللغة العربية بالذات والتعليم العام مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم كانوا ضد هذه المسائل بقوة بشدة. فلما التعريب كان يعني اتجاه عام وطاغي قاموا اختاروا المعلمين اللي ترجموا المواد ترجمة حرفية، فبقينا نلاقي المدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الكويجن بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف، المعادلات الرياضيات تتعامل كيف بالعربي. فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية درسوا باللغة الإنجليزية، فكان من الصعب جدا أنهم تحولوا فجأة للعربي. فكان التعريب في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام، بدل ما نحن نعرب التعليم بمعنى أنه نعمق المعارف ونزيدها ونضيفها وتحولها معارف متقدمة ومع تكرار لتاريخ المعارف. يعني مثلا كنت أنا بورسودان رئيس شعبة العلم اسمه جون كولكارني هندي، أقول له Good morning Mr. John Kulkarni، يقول له هلو مستر سعيد، أقول له يعني How are you؟ I'm okay. How is science? يقول لي science ويضحك. Science, I'm teaching science to, as introduction to introduction to introduction to introduction to the history of science. يعني أنا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم ولا أدرس العلوم نفسها. والتعليم الحقيقة ما غير المسألة دي. التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحان الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي. امتحناهم في الأرسمتكس اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64 ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أن التعليم كان شكلي ولم يكن أساسا لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نضال المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقى التعليم، يشتغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقابات عمال السودان، ثلاثي ثم المجلس الأعلى للنقابات كان اتحاد المعلمين جزء منها، واشتغلوا في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971-72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم لأنه بدأ يدركوا العناصر ضد التعليم ضد التطور في السودان إنه التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحه، وبالتالي أقعدوا بالتعليم وفرضوا على الأستان التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما أقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي ومن الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشي الشارع لأنهم فشلوا، وأطفال يمشي الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخل إذا كان بيدخل 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، في اللاقي لما يجي للمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي أنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا تعد 40% أو 40% يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة يكون عنق الزجاج التي تصفي عملية التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم. المنهج وليس المنهج، إحنا نتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات دي وتكوين الإنسان. الإنسان جسد وروح ومخ، مخ بيعمل يقوم بالعمليات العقلية، الجسم بيحمل العقل والروح وهو اللي بيقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين العقل والجسم كل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيره من المسائل التي تربي في الإنسان تخليه هو إنسان، يعني تخلي الإنسان إنسان مختلف عن الكائنات الأخرى بإنسانيته، مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود. المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ، لأن التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه. فيبقى من نحن بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى، لا نحن عايزين معلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة، بتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها في خارجها، سواء كان في المجتمع أو في داخل جدران المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية، ما في حاجة اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي يعني الروح يعني والعقلي، يعني كيف إحنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قادرة قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بطريقة دي بنلتقي للمحتوى. المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية، بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى. المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلة أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التحلم بحل المشاكل، ما ناخد تلميذ مثلا في التاريخ نودي لغاية تنبس في الشمالية يشوف الآثار في تنبس، يشوف الآثار في دير الغزالة، يشوف الآثار في كريمة، في البركل، في غيره، في البجراوية، ويكتب هو ما رآه، ويستنتج من ما رآه ما يراه، فبالتالي يكون قادر على الإبداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما أدركه هو من خلال تجربته الشخصية. وممكن أبدا ناخذ الأطفال للمصانع يشوفوا العمليات الصناعية ماشية كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعة العمل وإدارتها بتتم كيف، إدارة المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، أو تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئة بتكون بياض طريقة، والطفل يأخذ مذكرات بهذه العملية ويكتب هو ما رآه من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما رآه، ويقدم مقترحات حول ما رآه نفسه، وهكذا. النوع ده من التربية العملية بالنسبة للتلميذ، واللي بنقصد بها المحتوى اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا بنخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة، يعني انك انت بتبقى تلميذ، صديق التلميذ، مرشد التلميذ، انت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل عصايه وكارب وشه وعامل نفسه حازم ويدق الترابيزه ويدق السبوره ويدق الولد يشتمه ويقول انت ساقط انت فاشل، يعاقبه بدنيا، يعاقبه يعني معنويا والى اخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق ويكون شخص موضع ثقه وتقدير بالنسبة للتلاميذ، يقتدي بالتلاميذ، جزء من التربية أيضا، زي ما أشوف أبوه راجل محترم، راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع، يفخر بأبوه في نفس الوقت يفخر بمعلمه اللي هو الأب الثاني له اللي هو بربي في المدرسة. ولذلك تربية المعلم هي جزء من العملية التعليمية المهمة جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كليات التربية، وفصل كلية التربية من الجامعة، ما تكون كلية جامعية تخرج أكاديميين، لا، تكون معهد مهني لتدريب وإعداد وتأهيل المعلمين للمراحل المختلفة. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسة، بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسة. يعني المعلم حيعلم منه إذا كان براه، والتلميذ حيتعلم كيف إذا كان براه، والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسة. وده اللي بدأ في العصر اليوناني القديم عن طريق أفلاطون لما عمل المدرسة بشكلها اللي بنعرفه الآن، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الآن. فالمعلم هو الأساس، هو العمود الفقري في العملية التربوية التعليمية في داخل المدرسة. عشان كذا مهم جدا نهتم بالمعلم، تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. لأنه إذا كان الناس جادين في إنهم يطوروا المجتمع وينقلوه إلى مراحل متقدمة ويستفيدوا من إمكانيات الدولة اجتماعيا واقتصاديا ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فعلى الدولة أن تهتم بالمعلم أولا وأخيرا. المهن الوحيد اللي بوفر المهن الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي من غيره. ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم، أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خل المعلم اجتماعيا ما يساوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوة نفسي قوة يومي، تخيل حيعمل شنو بالنسبة لتلاميذه؟ إذا كان هو شايل هم الدنيا كلها، أولاده حيتعلموا كيف، حيدفع إيجار البيت كيف، حيمشي بالمواصلات كيف، حياكل كيف ويشرب كيف، وبكرة حيكون كيف بالنسبة له هو بفكر في ده، تخيل حيعلم التلاميذ شنو؟ كل المشاكل اللي عنده حيقول للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود بأنه المزارة تنتهد أمه فعليك بالمعلم، وإذا معلم متخلف حيديك تعليم متخلف، حيديك أم متخلف. لذلك المعلم الأهمية مكان أنه يكون مرتب، هو أعلى المرتبات في الدولة. ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا، لأنه ده ما قصة بتاعت مبالغ على الإطلاق. لأن إذا كان ما هو اللي بياخد أعلى مرتب في الدولة يبقى كيف هو يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاء ويبقوا مهندسين أطباء، يبقى دخولهم بالشيل الفلاني، هو لا يستطيع، يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي يقول مرتبه لا يكفي ثمن مبات غاز، فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. أنا ربيتك يا أخي، عملتك قائد جيش وعملتك رئيس وزراء وعملتك طبيب وعملتك مهندس، في الآخر يا أخي تديني ما لا يقيم الأود؟ أنا أعلم الناس كلهم أولادي ما أقدر أعلمه ودون مدرسة؟ وذلك المعلم يجب يكون عنده أعلى الدخول، يعني إذا ما كان مع الدخول الأعلى يكون هو الأعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقية المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقولوا في الخدمة المدنية، وقال الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعه كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري، كل حاجة دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري يكون طبيب، المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون إداري يكون مهندس فني يعني، لكن المعلم بيقوم بأشياء أخرى تماما. يعني المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصحح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم إلا بالليل. احنا كنا بنوم الساعة 11-12 بالليل، وانت بتنوم في ذهنك بكرة هتعمل شنو بالنسبة للتلاميذ. المعلم شغل 24 ساعة، ما عنده ساعة عمل محددة. إذا كان ساعة العمل القانونية 8 ساعات، المعلم يشتغل 24 ساعة سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعة العمل، المفروض المعلم يكون أعلى الرواتب. اثنين، المعلمة توفر لك كل الأدوات والأجهزة والمعطيات الثقافية من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاع التسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم توفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا. توفر له إنه هو سؤال ما بيشيله بيتنفع بها هو. الشيء اللي بيقرأه وبيتعلمه بيمشي نقول له تلاميذه. الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ ينقل للمجتمع كله. فهو المعلم ما حقه يعني بيكتسبه ما حقه. الثلاثة المعلم تعطى له عطلة عطلة وتدفع له التذاكر مجاني لأي مكان في العالم يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبرة ويشوف التجارب بتاعتهم ويشوف الجديد في العلوم التربوية ويشوف الطريقة الجديد في المدارس ويشوف الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم أشياء جديدة لما يمشي الأجازة ما بقعد ساكت يمشي يتعلم أشياء جديدة ويجي مرة تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني يكون السكن مجاني يكون مرتاح اجتماعيا ما يكون محتاج. وتخيل معلم أنا يجي درس ولدي في البيت الولد اللي بيدرسه أنا يجيني البيت عشان يدرسه البيت ودي مرتب أدي أجر على العمل بتاعه ما أنا زيه زي أي سباك زي أي عامل مع الاحترام الكامل للعامل والسباك كل واحد في مهنته. فالتلميذ تاني هنا ماشي الفصل بعيد ليش كيف يعني ما هو المخدم بتاعي هو اللي نعمتي التلميذ يتحول هو اللي نعمة أستاذه. وزي ما بالجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني هيعمل شنو هالجلال الدروس الخصوصية

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. نحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. معارك بين القوات المسلحة والدعم السريع في جنوب النيل الأزرق، وقبيلتا الفلات والمساليد توقعان على وثيقة صلح في جنوب دارفور. وزير الزراعة الاتحادي ينفي فشل الموسم الزراعي الحالي، وسبع منظمات إنسانية دولية تحذر من تفاقم الجوع خلال العام المقبل. تدهور حاد للأوضاع المعيشية في أم كدادة بشمال دارفور، والصحة العالمية تحذر من تعرض 700,000 نازح في طويلة لفجوات صحية. مجلس الأمن يصوت على قرار تقني بتمديد العقوبات لمدة شهرين، ومئات اللاجئين يغادرون معسكرا في شرق تشاد بسبب المساعدات. كانت هذه هي عناوين النشرة. تفاصيل الأخبار مع إبراهيم جد كريم. أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين صدها هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة جبل كدم. وأعلن المكتب الإعلامي للفرقة في بيان أن قوات الفرقة أحكمت سيطرتها على الموقف الميداني بمنطقة جبل كدم بعد تنفيذ كمين محكم. وأوضح البيان أن القوات استدرجت قوات الدعم السريع إلى منطقة الكمين وكبدتها خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هجمت الملايش منطقة جبل كدم، والآن هم مات من مات وهرب من هرب، والحمد لله رب العالمين. في تدمير أكثر من 10 عربات مدمرة.
2: الله أكبر.
1: أكثر من 16 عربية مدمرة الآن دخلت خدمة.
2: الله أكبر.
0: قال الخبير العسكري اللواء هاشم أبو رينات لراديو دبنجا إن تقدم قوات الدعم السريع في النيل الأزرق

0: مكشوفة، وفي الوقت نفسه تمكنهم من الالتفاف لمحاصرة الجيش. وقال إن زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان إلى مقر الفرقة 11 بخشم القربة بولاية كسلة قد ترتبط بإمداد قادم من أريتريا لحماية القضارف، وترتبط في الوقت نفسه بحماية مناطق الإمداد بالماء. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 1275 فردا إضافيا، 255 أسرة من 10 قرى مختلفة في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وتشير التقارير إلى أن النازحين انتقلوا إلى مواقع مختلفة في محلية الروسيرس بإقليم النيل الأزرق. وقعت قبيلتها الفلاتة والمساليت على وثيقة صلح تهدف إلى تعزيز السلب الأهلي ومنع تجدد النزاع ومعالجة تداعيات الأحداث التي شهدتها محلية قريضة 19 سبتمبر المنصرم، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من الجانبين. ووقع على وثيقة الصلح في ختام المؤتمر الذي عقد في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور على مدى 4 أيام عن جانب الفلاتة الناظر محمد الفاتح السماني، وعن جانب المساليت الملك عادل حسن الملك. وقال العمدة إبراهيم نمر ممثل قبيلة المساليت:
1: ونحن اليوم بعد جهدكم أصبحنا جسد واحد وإخوة في الله سبحانه وتعالى، وملتزمين بكل ما قاموا به إخوتنا في لجنة الأجاويد كمساليت، ملتزمين بها كاملا ولننفذها إن شاء الله. إخوة في حكومة الولاية، حكومة الوحدة الوطنية، إحنا نطلب إنه تحافظوا على المواطنين بقوة ضرب، عشان المواطن تكون آمن وكل منفلت يكون تحت القوة.
0: وتضمنت مخرجات المؤتمر توصيات بإعادة أبناء المساليت إلى قراهم ومزارعهم السابقة، إلى جانب عودة أبناء الفلاتة إلى مناطقهم ومزارعهم، مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق الصلح تضم لجنة الوساطة من قبائل المهادي والرزيقات والهبانية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعدلية. كما أوصى المؤتمر بإنشاء محاكم في محليتي قريضة وسرقيلة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتمكين الشرطة وقوات الدعم السريع في المنطقتين من أداء مهامها في حفظ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم. وأضاف وكيل ناظر الفلاتة الطاهر إدريس:
2: ونحن جئنا لا نحمل أي إثم على أهلنا المساليت، وذلك لأننا كل منا مكمل للآخر. المشكلة التي طرأت عرضا، ومن المتفلتين 1-2، نحن نلتزم كقبيلة بكل قرارات اللجنة وسننفذها تماما.
0: نفى وزير الزراعة الاتحادي البروفيسور عصمت قرشي فشل الموسم الزراعي، متوقعا أن يكون إنتاج الموسم الزراعي الصيف الحالي مساويا للموسم الماضي، وأوضح أن المساحة النهائية المزروعة تبلغ 21 مليون فدان بزيادة تقدر بثلاثة إلى 4 ملايين فدان عن الموسم الماضي. وأشار إلى أن من أبرز التحديات خلال الموسم تباين توزيع الأمطار والوقاية ومكافحة الآفات، وأكد أن المساحة المستهدفة للزراعة خلال الموسم الشتوي تقدر ب 3,248,000 فدان، وسيشغل القمح مساحة 1 مليون فدان موزعة على عدة ولايات ومشاريع زراعية. وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المناطق الآمنة في السودان لم تعاني من أي مشكلات غذائية، وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن نستطيع أن نؤكد للجميع أن القطاع الزراعي أنجز ما عليه لإنجاح الموسم الصيفي. ما بيقدر طموحات حقتنا حقيقة، ما بيقدر طموحاتنا، لكن كل مؤشرات الإنتاج تشير إلى إنتاج إن لم يكن زي إنتاج الموسم السابق ما حيكون بأقل حال من إنتاج الموسم.
0: في المقابل أطلقت 7 منظمات إنسانية دولية نداء مشتركا تحذر فيه من أن الأشهر الأربعة المقبلة في السودان، والتي تغطي فترة الحصاد من أكتوبر 2026 إلى يناير 2027، ستؤثر بشكل كبير على ما إذا كانت أزمة الجوع في البلاد ستتفاقم في عام 2027. وتقول هذه المنظمات إن الصراع والنزوح وعدم انتظام هطول الأمطار وتزايد خطر الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو تهدد المحاصيل.

0: قدرة الأسر على الحصول على الغذاء وكسب الدخل. وحثت المنظمات أطراف النزاع والجهات المؤثرة عليها على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية وأنظمة الغذاء. حذرت غرفة طوارئ أم كدادة بولاية شمال دارفور من تدهور حاد في الأوضاع المعيشية بالمحلية نتيجة نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجا وفشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال فتحي عبد الوهاب مسؤول الإعلام بغرفة طوارئ أم كدادة لراديو دبنجا إن الموسم المطري شهد تراجعا كبيرا في معدلات الأمطار، الأمر الذي أدى إلى جفاف معظم المساحات الزراعية وفشل المحاصيل التي زرعها السكان، مما فاقم أزمة الأمن الغذائي ووسع دائرة الاحتياجات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
0: من جانبها حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي في دارفور بسبب شح الأمطار، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. وقال المحامي صالح محمود رئيس الهيئة لراديو دبنجا إن الحرب التي شهدتها دارفور منذ العام 2003 وما قبل ذلك انتقلت سماتها إلى المناطق التي تشملها الحرب حاليا، وهي تدمير القرى والمساكن والمحاصيل والمزارع والجناين في الوديان المختلفة، موجها النداء للمجتمع الدولي لوقف الحرب فورا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعني الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو يعني نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور، ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه. يعني هو وضع مأساوي وكارثي، لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي سيكون الوضع أكثر خطورة.
0: دعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية أطراف النزاع إلى حماية موسم الحصاد وضمان وصول المزارعين والعمال بأمان إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه، وطالبت بوقف الهجمات على الأراضي والمحاصيل والأسواق والبنى التحتية وتأمين طرق نقل الإنتاج ومنع النهب والجبايات التي تعرقل حركة السلع، كما دعت المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم للمزارعين والعمال المتضررين من الحرب. قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 700 ألف نازح في طويلة يواجهون فجوات شديدة في خدمات الصحة والتغذية والغذاء والمياه والصرف الصحي والحماية. وحذرت في بيان من انعدام الأمن المستمر والنزوح الجماعي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية وتفشي الأمراض المتكرر، وأعربت عن قلقها إزاء تفاقم سوء التغذية في المرافق الصحية، متوقعة أن يزداد الوضع سوءا مع قلة الأمطار وفشل المحاصيل بجانب نقص الأدوية المنقذة للحياة وخدمات الصحة النفسية. وأضاف عبد الناصر أبو بكر ممثل المنظمة في السودان في هذا الخصوص:
3: تعد طويلة الآن موطنا لأكثر من 700 ألف نازح، وفي أنحاء دارفور أتيحت لي فرصة التحدث إلى الأمهات والآباء والأطفال والأجداد. لقد تحدثوا عن آمالهم في الحصول على رعاية صحية أفضل والمزيد من الغذاء والتعليم ومستقبل مستقر خال من الخوف والحرب.
0: اختتمت حملة عدالة نسوية نسختها الأولى بعد 6 أشهر من العمل المتواصل لحشد الأصوات النسوية وتعزيز مشاركة المرأة السودانية في صناعة السلام والتغيير. وصرحت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء المهندسة أميرة عثمان لراديو دبنجا بأن المبادرة نجحت في تحقيق نحو نصف تطلعاتها وأهدافها المرجوة، معتبرة أن هذه النتيجة تمثل خطوة أولى ومهمة نحو إرساء قواعد العدالة النسوية عبر مختلف أرجاء السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
4: ست شهور مرت على الفترة الأولى أو الفترة الموضوعة لحملة عدالة نسوية من 6 أبريل ل 6 أكتوبر. كنا خاتين أحلام كبيرة جدا، لكن ممكن نقول لنسبة 50% قدرنا نحقق جزء ولو بسيط. هي ممكن نعتبرها مرحلة أو خطوة أولى في اتجاه بناء عدالة نسوية على مستوى الوطن الحبيب السوداني. يعني
0: يصوت مجلس الأمن خلال الساعات القادمة على مشروع قرار يجدد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، والذي يشمل عقوبات محددة الأهداف وحظرا على توريد الأسلحة لمدة شهرين حتى ديسمبر. كما يمدد مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن العقوبات المفروضة على السودان ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 حتى 11 يناير 2027. يأتي تصويت اليوم عقب التمديد الفني لمدة شهر واحد الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 11 سبتمبر، والذي مدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر دون تغيير في الولاية. غادر مئات اللاجئين السودانيين بمخيم ماتشي الجديد بشرق تشاد يوم الأربعاء مخيمهم باتجاه مدينة أدري التشادية الحدودية مع السودان بالدواب وسيرا على الأقدام احتجاجا على إبعادهم من قوائم المساعدات الإنسانية وفقا للتقييم الذي أجري في وقت مبكر من هذا العام. وقال لاجئون من مخيم أبتنجي لراديو دبنجا إن أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من مخيم ماتشي وصلوا إلى أبتنجي مساء أمس على ظهور الدواب وسيرا على الأقدام، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وهم يعانون من التعب والإرهاق حيث قضوا ليلتهم في المدرسة الإعدادية قبل أن يواصلوا سيرهم صباح اليوم الخميس. رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان استمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بمن فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر شملت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. وقال أبو هريرة وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لراديو دبنجا إن التقرير رصد حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو داعيا للإفراج عن المعتقلين. وأضاف في هذا الخصوص:
5: لو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية بنلقى فيه انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع الأدو.
0: واصل عمال الموانئ البحرية والمجتمع المحلي في ولاية البحر الأحمر رفضهم لإدراج هيئة الموانئ البحرية ضمن نافذة إيصالي، واعتبر العمدة أودس أحمد علي ممثل عمال الشحن والتفريغ بهيئة الموانئ البحرية القرار تغولا من وزارة المالية الاتحادية للسيطرة على إيرادات هيئة الموانئ البحرية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نرفض إنه موارد الموانئ تتبع للمالية والمالية تسيطر فيها، نحن نرفض هذا الكلام ده، ويبقى الموانئ مستغلة وعندها قرار وعندها حكومة.
0: قال مدير شركة سمات الطبية الدكتور عمار مالك إن الحرب فرضت تحديات كبيرة على قطاع المعدات والأجهزة الطبية في السودان وأثرت بصورة كبيرة على عمليات الاستيراد وسلاسل الإمداد. وأكد لراديو دبنجا أن تقلص خيارات الشحن أدى إلى زيادة تكلفة وصعوبة استيراد المعدات والأجهزة الطبية، وأجبر الشركات على استخدام مسارات وخيارات محدودة مقارنة بما كان متاحا قبل الحرب. وأوضح أن إغلاق الموانئ خلال فترة الحرب الأولى كان من أبرز التحديات التي واجهت الشركات إلى جانب الصعوبات الأمنية واللوجستية التي أثرت على حركة الاستيراد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الناس عانت في بداية المرحلة الأولى من الحرب اللي هو قفل المينا الفترة الأولى، فكانت في معاناة حقيقية جدا في طريقة الاستيراد. يعني يمكن غير حرب السودان، الحرب حرب إيران أمريكا أثرت على مستوى الشحن البحري، وحربنا في السودان أثرت على مستوى الشحن الجوي. فيمكن كان من التحديات اللي واجهتنا في استيراد المعدات الطبية اللي هو موضوع الشحن. الشحن يعني زمان احنا كان في خيارات لخطوط طيران عالمية وخطوط طيران بتاعت كارغو بتشحن لنا بأسعار أقل، حاليا طبعا إلا تشحن عبر دولة بيصل الطيران السوداني تاركو أو بدر أو السودانية وكذا.
0: الخبر الأخير في النشرة، أغلق طلاب جامعة البحر الأحمر صباح الخميس طريقا رئيسيا احتجاجا على عدم تهيئة بيئة الداخليات، وأشاروا إلى أن الداخليات تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية ومنها مياه الشرب والتيار الكهربائي والمراتب. بهذا الخبر أعزائي نصل لختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 8 من شهر 10 لسنة 2026، وتتابعون فيها: تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان يرصد استمرار تعرض المدافعين والعاملون في المجال الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر.
5: خلال شهر سبتمبر بنلقى أنه استمر تعرض المدافعين والمدافعات بما في ذلك الصحفيين والمحامين والعاملين والمتطوعين في المجال المدني والإنساني لمخاطر جسيمة في مختلف السودان.
8: مخاوف من مجاعة في عنسيرو بمحلية كتوم بشمال دارفور بسبب الموسم الزراعي.
9: الأمطار انقطع والمحاصيل جففت تماما. منطقة عنسيرو عامة لا يوجد فيها أي إنتاج، وهذا مؤشر لفجوة غذائية في المنطقة وكل المناطق المجاورة خاصة منطقة كتوم كلها.
8: هيئة محامو دارفور توجه نداء لوقف الحرب فورا وتحذر من خطر المجاعة.
2: احنا في هيئة محامي دارفور اصدرنا هذا البيان كناقص خطر في انه بفشل الموسم الزراعي الحالي العالم يستعد لمواجهة وضع متأزم مأساوي وكارثي.
8: دعوة للتوسع الزراعي الافقي لحماية الغطاء الغابي.
10: اول شيء إدراج بنود جديدة في قانون القابات وتفعيل الموجود وتدريب الناس المواطنين الساكنين في مناطق الغابات وعمل شباب أو تدريب شباب جديد عشان يكون شغل وتعاون بس حماية الغابات خصوصا حزام الصنغ العربي زي نظام الرينجرز اللي قلت عليه وانا ذكر فيه لغاية.
8: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من رصد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان السودانيين لاستمرار تعرض المدافعين عن الحقوق بما فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال المدني الإنساني لانتهاكات خلال شهر سبتمبر، شملت الاعتقالات التأسفية والمحاكمات والعقوبات القاسية والتعذيب وسوء المعاملة وعدم المساءلة. ورصد التقرير حالات الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو داعيا للإفراج عن المعتقلين. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث الأستاذ أبو حريرة عبد الرحمن أحمد عضو مجلس التحالف.
5: فيما يتعلق بأوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في شهر سبتمبر في السودان، أوضاع في مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية بين قوسين الجيش والدعم السريع خلال شهر سبتمبر، بنلقى إنه الميزة استمر تعرض المدافعين والمدافعات بما في ذلك الصحفيين والمحامين والعاملين والمتطوعين في المجال المدني والإنساني لمخاطر جسيمة في مختلف السودان، بما في ذلك مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية ومناطق سيطرة الدعم السريع. وبنلقى لو مشينا بس للنشرة بتاعت سودان ديفندرز، بنلقى إنه نحن في شهر سبتمبر دي وثقنا مجموعة من الانتهاكات لم تقتصر أبدا على الاعتقالات أو الاحتجاز، بل شملت الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وبرضو الاحتجاز مجهول المصير. وبرضو من الملامح بتلقى انه في محاكمات وعقوبات قاسية وفي قيود على حرية التعبير والأمل المدني والإنساني، وفي ممارسة تعذيب وسوء مؤاملة لدرجة انه حدثت وفيات اثناء الاحتجاز، وده موثق ضد النساء وضد المدافعات وضد الصحفيات. ولو أخذنا بس أمثلة ونماذج للمناطق القاطعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، بنلقى فيه انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير وبحرية النشاط النقابي أو المدني وبتقييد الأمل الحقوقي والإنساني وإصدار اتهامات مضمونة التعاون مع الأدو. ومن أبرز الملامح مثلا حالة المدافع والناشط علاء الدين الشريف من القضارف المشهور بوطن، حيث أيدت محكمة الاستئناف في 8 سبتمبر حكما بسجنه 5 سنوات، وده لمجرد تعبيره في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجه، وتم اعتقاله قبل كده بواسطة الاستخبارات. وفي النهاية العملية دي كلها بتطرح حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع بتضعه في المحك. وبرضو بنلقى في مناطق سيطرة الجيش في الأبيض في شمال كردفان زي اعتقال النقابي والمدافع والمدرس أو المعلم الإبراهيم الزبير، واقتياده لجهة مجهولة وما في زول وجه له اتهامات وما فكوه، بمعنى إنه دي رسالة إنه لم يعد المعلمين آمنين. وبرضو بنلقى في حالة تانية بالنسبة لدكتور عطية عبدالله عطية، وده اعتقل برضو في القضارف ولأسباب انه شارك في مسح ميداني لمكافحة اللشمانية، واستمر احتجازه 35 يوم حتى افرج عنه، وانه يعني اعتقال كان غير مشروع وما معروف اسبابه شنو. ما بنكتفي بهذه، بنلقى برضو مثلا قضية المدافع الحقوقي المحامي محمد عز الدين في بورسودان والمحتجز من مايو 25 سنة 25 وطوال عام كامل قاعد في السجن، وحتى لما تم تعرضه للمحاكمة ظهر ادعاء ذكروا بنفسه انه تعرض للضرب والسعق بالكهرباء والإساءات اللفظية والحرمان من الدواء والتواصل مع الأسرة. وبرضو المحكمة ما دايرة تعمل تحقيق داخلي للتأكد من مثل هذه الانتهاكات. وبرضو بتلقى انه بيتم استخدام القانون ضد الكتاب وضد المؤرخين زي حالة الناشط خالد بحيري، واللي معروف انه ظل محتجز عند الخلية الأمنية من سنة 25 وظل معتقل وتعرض لمحاكمات وأفرج أنه وتاني تم إعادة اعتقاله واتهم بالتعاون مع الدعم السريع وبعد ذاك حكموا عليه بالإعدام. وبرضو قضية المحامي أبو بكر منصور حمزة في سنجا، وقضية برضو الريح إصام جكسة اللي هو اعتقل بقوات بواسطة قوات درع الوطن وما زال مصيره مجهول. فبالتالي بنلقى أنه في المناطق اللي مسيطر عليها القوات المسلحة بنلقى إنه المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بيتم انتهاك حقوقهم بشكل مستمر، وكذا الحال في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ليست بأفضل حالا. فمن أبرز الحالات مثلا حالة الصحفي آدم إسحاق منان، وده مسجون ومجهول المصير منذ يعني أبريل 26 وما في أي معلومات موثقة عن مكان تواجده ولا وطئه القانوني. وكذلك مسألة الصحفي مؤمر إبراهيم مراسل قناة الجزيرة مباشر اللي كان معتقل منذ أكتوبر 25 ولما اتوقف وهو طالع من الفاشر، وإنه يعني تم التحقيق معه لكن لم يتم اتهامه بشكل رسمي ولم يتم الإفراج عنه ولم يسمح لآئلته بالتقائه وزياراته بشكل متكرر، وهناك تخوف مما ما الذي يحدث. وبرضو بنلقى انه في جنوب دارفور انه في اتهامات وفي مضايقات حتى حصلت لبعض الناس اللي عندهم علاقة بغرف الطوارئ.
8: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث كشف مواطنون ومزارعون عن فشل الموسم الزراعي في منطقة كتم بولاية شمال دارفور خلال هذا العام بسبب نقص الأمطار، مشيرين إلى عدم وجود أي إنتاج زراعي هذا العام. توقعت مزارعة من المنطقة حدوث فجوة غذائية كبيرة في عين سيرو والمناطق المجاورة، خاصة كتم ومعسكر كساب للنازحين الذي يعتمد سكانه على الزراعة في عين سيرو. مزيد من التفاصيل في حديث المزارعة.
9: شكرا راديو دبنجا. أنا المواطنة ممثلة المرأة في الخدمات والعمل الإنساني ومزارعة بمنطقة عين سيرو. سعيدة اليوم أن أتحدث لراديو دبنجا عن الوضع الإنساني بالمنطقة. أولا، هذه المنطقة منطقة واسعة ومستغرة بعدد هائل من السكان، تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة المطرية للاكتفاء الذاتي للسكان المنطقة. تغذي كثير من المناطق بالمنتجات الزراعية مثل الدخن والذرة والسمسم وفول السوداني واللوبة وحب البطيخ، وخاصة تغذي سكتهم بنسبة 80% من المنتجات الزراعية. والله أنا أتحدث عليكم من الواقع الذي نعيشه في المنطقة بصورة عامة. هنالك أزمة حقيقية تواجه سكان هذه المنطقة. أولا، الأمطار في المنطقة في هذا العام لم يحتل خالصا في كثير من الأماكن، والجفاف ضرب البلد بصورة عامة، حتى الهشائش لم ينبت من الأرض، وجو حلق المواشي مما سبب في نزوء عدد كبير من الرعاة إلى مناطق أخرى بحثا عن القش والموية. أول حاجة بالنسبة للزراعة، منذ بداية شهر 7 الناس بدأت تتيرب والأمطار لم يغطيها في كثير من الأماكن. في شهر 8 نزل أمطار خفيفة بسيطة يعني في بعض المناطق والناس زرعوا، لكن الأمطار انقطع والمحاصيل جففت تماما. منطقة إنسيرو عامة لا يوجد فيها أي إنتاج، وهذا مؤشر لفجوة غذائية في المنطقة وكل المناطق المجاورة، خاصة منطقة كتم كلها. وأخص معسكر كساب للنازحين الذي يعتمد سكان المعسكر بنسبة 90% على الزراعة في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، هناك عدد من النازحين فروا من المناطق المجاورة، خاصة المناطق الشمالية مثل الدور وأمبرو ومناطق أخرى من حوله، مما يحتاجون إلى مساعدات آجلة. الحقيقة يقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أولا، نحمد الله بفضل وجود قوة التعسيس. المنطقة مستغرة أمنيا، ما في دق، ما في نحب، ما في زول بيسأل زول يعني. في جانب الزراعة الحمد لله الحكومة قدمت لنا التقاوي، ولكن لدو في الخريف قدر الله أن لا يكون هنالك إنتاج، ولكن نطلب من الحكومة أن يوجه لنا المنظمات الإنسانية لتقديم الغذاء والمساعدات الأخرى مثل التعليم والصحة، مع الإشارة إلى أن موارد المياه في المنطقة قليلة جدا بسيطة يعني. يعتمد بنسبة 80 من السكان على مياه الأمطار، محتاجين صهاريج. وشاكر مقدر لكم راديو دبنجا على هذه الاستضافة.
8: من جانب آخر، وصف مستمعنا الكرام الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان الإداري بمنطقة الحمراء التي تقع جنوب كتم، كشف في حديث للجولة عن نجاح الموسم الزراعي بالمنطقة، مشير إلى بدء جني محاصيل اللوبيا والبطيخ. مزيد من التفاصيل في حديث الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان.
11: طيب، أول حاجة نحن نشكر إذاعة دبنجا على الاستضافة. أنا الشيخ الفاضل محمد بكر سليمان، شيخ إداري بمنطقة الحمراء ريف كتم. حقيقة نحن كمزارعين في منطقة كتم، خاصة منطقة حمراء، المنطقة دي بتقى جنوب كتم، والحمد لله رب العالمين، يعني ربنا حبانا بخريف الخريف هذا العام، خريف يعني تمام، وزراعتنا خلاص الآن شارف على النضوج، والآن معظم المزارعين يعني تناولوا وجبة بتاعت الدرد من اللوبيا والبطيخ وحتى القندول. وحقيقة نحن بهذا الصدد نشكر حكومة التعسيس، حكومة التعسيس على دوره الكبير في دعم ثقال المزارعين بالتقاوي وبالعاليات الزراعية، مما انعكس إيجابا في الإنتاج والإنتاجية. وحقيقة برضو نحن نشيد بدور الإخوة في الإدارة المدنية كتم، على متابعتهم لقضايا بتاعت المنطقة في مجال الصحة والتعليم والمياه. ونشكر برضو المنظمات اللي وصلتنا هنا خلال الفترة الفات. والمنطقة طبعا معلوم انه قدم يعني المنطقة استضاف عدد من النازحين اللي فروا من الفاجر, وحقيقة الآن هم الآن خارج دائرة بتاعت الزراعة لأنه ما عندهم أراضي عشان يزرعوا, لكن الناس استضافوهم وقدموا لهم المعوى وحتى الخدمات الإنسانية ما وصلهم بالطريقة المطلوبة, لكن نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يعينهم. ومناشدتنا للمنظمات ولحكومة التأسيس إنه يقدر يقدم لهم خدمة خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. وشاكرين ومخدرين لإذاعة دبنجة على الاستضافة, وأتمنى إنه رسالتنا تصل لكل المستمعين على أساس إنه تنعكس هذه الرسالة للمواطن إن شاء الله بصورة إيجابية. شكرا جزيلا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم, حيث حذرت هيئة محامي دارفور من فشل الموسم الزراعي الحالي بسبب شح الأمطار, الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. جاء ذلك في بيان قالت فيه الهيئة أنها دقت ناخوس الخطر كي يسمع العالم صوت الإنسان السوداني المغلوب على أمره. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور.
12: شكرا جزيلا على الاستضافة. عشان ما نعلق على هذا الموضوع الهام اللي هو مجاعة السودان,
2: في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقص خطر في إنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه. يعني هو وضع مأساوي وكارثي, لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة. المجاعة أصبحت حقيقية في مناطق واسعة جدا في السودان, وطبعا هناك عوامل وأسباب بيعرفوها كل الناس. من بينها بس على سبيل إنه نذكر الناس إنه معظم مناطق السودان الرئيسية المعروفة تاريخيا بأنها مناطق إنتاج للمحاصيل الزراعية اللي بيعتمدوا عليها الناس في معيشتهم, يعني أصبحت خارج دائرة الإنتاج منذ فترة طويلة. وطبعا هناك أسباب إنه المناطق دي طلعت كيف من دائرة الإنتاج, من بينها طبعا الحرب المستمرة وعدم الاستقرار في مناطق واسعة في السودان بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات أو منذ عقود. من بينها طبعا لو شفنا كيف الحرب أثر في دارفور وكردفان في الفترات السابقة اللي هي دارفور جبال النوبة, مناطق في النيل الأزرق, ودي مناطق معروفة إنها هي كانت دائما يعني هي مناطق إنتاج رئيسية للمحاصيل الزراعية المعروفة الذرة وغيرها, وحتى المحاصيل الاقتصادية الأخرى السمسم الفول السوداني الكركديه, وحتى الشريط بتاع الصمغ العربي تأثر. الحرب بعد 15 أبريل اتسع وشمل مناطق أخرى من بينها الجزيرة يعني ومناطق واسعة في شرق السودان. المشاريع المروية زي مشروع الجزيرة, مشروع الرهد الزراعي, مناطق الإنتاج الزراعي بتاع الزراعة الآلية في شرق السودان طلعت أيضا من دائرة الإنتاج, ودي بالتأكيد أثر على على على على وضع الغذائي الأمن الغذائي لملايين الناس في هذه المناطق. التقارير الواردة والمتواترة والتي ظلت تتكرر في كثير من المنابر انه عدد السودانيين اللي بيعانوا المجاعة وعلى يعني حافة الموت بسبب المجاعة، يعني بتتكلم التقارير عن أكثر من 40 مليون شخص، يعني ده في السودان كله طبعا. إذا خدتنا في الاعتبار إنه المناطق الأكثر تضرر أو السكان الأكثر تضرر هم النازحين وكذلك اللاجئين خارج السودان. النازحين إذا شفنا مناطق التكدس بتاع النازحين كان في دارفور في المعسكرات المعروفة، يعني نموذج اللي هو معسكر طويلة فيها يعني أعداد هائلة وكبيرة من الناس. في معسكرات في شمال السودان أيضا، في معسكرات في كردفان حوالين الأبيض، في معسكرات أخرى في مناطق جبال النوبة، المدن الرئيسية في الدلج، في كادوغلي، في الآن معسكرات أصبحت تتشكل وتتسع في مناطق النيل الأزرق بسبب الحرب الدائرة هناك. وطبعا هذه المناطق بسبب عدم الاستقرار الأعداد بدأت تتزايد بشكل ملحوظ، يعني في ظل وضع انه المجتمع الدولي لم تعد لديه رغبه في الحقيقه في الايفاء بالالتزامات المعروفه اللي هي في تقديم المساعدات الانسانيه المعروفه خاصه الغذاء، وده طبعا لاسباب كثيره جدا. مصالح الدول عرقلت هذه العمليه، الاموال المرصوده للاغاثات الايفاء بها كان ضعيف للغايه. مشكلة أخرى إنه حتى هذه المساعدات الشحيحة اللي ممكن تصل للسكان، هناك عرقلة في المعابر الرئيسية في أدري في غيرها بسبب مواقف طرفي الحرب، هو الدعم السريع والحكومة السودانية في إنه أيضا لا تسمح بمرور هذه الإغاثات بالطريقة المطلوبة، ودي مشكلة كبيرة جدا. نتمنى إنه الخطوات الأخيرة أو الكلام الدار في نيويورك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ترجم لحقيقة، يعني عملية خاصة فيما يتعلق بفرض الهدنة لمدة 90 يوم وإلزام طرفي الحرب بوقف العدائيات على الأقل لمساعدة الجهات المانحة اللي تشتغل في اتجاه إيصال هذه المعونات للمحتاجين في المعسكرات المختلفة. في حقيقة أخرى أيضا إنه يعني مناطق زي دارفور ظلت تشهد تدهور أمني منذ 2003 وما قبل ذلك حتى. هذا التدهور الأمني كان سبب في إنه المزارعين ما قدروا يستفيدوا من المواسم الزراعية لأسباب كثيرة من بينها حتى ابتداء اللي هو حماية المحاصيل، وحتى إذا نجح الموسم الزراعي وتم حصد المحاصيل أيضا كان من السمات الرئيسية في دارفور إنه الهجوم على القرى كان بيشمل تدمير المساكن وتدمير المحاصيل وحتى تدمير المزارع والمزروعات والجناين في الوديان المختلفة. انتقلت هذه السمة لكل المناطق اللي الآن تعاني من الحرب الدائرة. معروف في التاريخ إنه مناطق زي دارفور وكردفان نيل الأزرق شرق السودان كانت تساهم في الناتج القومي، السكان اللي كانوا يعني بيعتبروا المزارعين اللي كانوا بيساهموا في هذه الأعمال الزراعية إما تم قتلهم إبادتهم أو إجبارهم على النزوح وترك المزارع، وبالتالي لم تعد هناك أي إمكانية أو قدرة للزراعة، فأصبحت هذه الأيدي الناس اللي أصبحوا على قيد اللي ظلوا على قيد الحياة أصبحوا غير قادرين على الإنتاج. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار هتزيد من الكارثة الإنسانية اللي هو نتج عن الحرب. الآن شح الأمطار هتفاقم الوضع في دارفور، ونحن في هيئة محامي دارفور أصدرنا هذا البيان كناقوس خطر في أنه العالم يعني يسمع صوتنا ويستعد لمواجهة وضع جديد متأزم بصورة أكبر مما كان عليه. يعني هو وضع مأساوي وكارثي، لكن بفشل الموسم الزراعي الحالي ستقود يعني سيكون الوضع أكثر خطورة، وده بيخلي إنه حياة ملايين الناس في المناطق المذكورة في السودان سيكون على المحك، في إنه إذا لم يتم تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة مصير حياة وأرواح الملايين من الناس ومن القطعان الماشية وغيره وغير كل هذه هتكون في حالة خطر كبير. ده اللي خلانا نحن في هيئة محامي دارفور نطلع هذا البيان، ونتمنى انه كل اصحاب الضمير في العالم، الضمير الحي وكل السودانيين ينتبهوا انه الان الليلة قبل بكرة محتاجين نوقف الحرب دي، محتاجين يعني يعني نرفع صوتنا عالي لطرفي الحرب انه هذا الحرب يجب ان تتوقف، يجب ان تتوقف لمصلحة حياة وارواح ملايين السودانيين اللي هم ظلوا يعانون الكوارث والويلات بسبب الحرب اللعينة.
8: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا الخبير عبد المنعم الحوارس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية سابقا، دعا إلى تفعيل قانون الغابات وإدراج بنود جديدة فيه من أجل حماية الثروة الغابية من القطع الجائر والاستهلاك من أجل أغراض الوقود والبناء، ودعا في حديث لجولة السودان اليوم إلى تدريب الشباب في المناطق التي توجد فيها غابات للقيام بحراستها وحمايتها من التعدي. مزيد من التفاصيل في حديث الخبير عبد المنعم الحويرس.
10: طبعا ما يشوف أي حاجة في الأرض دي على حساب الجهة الثانية، فإذا تكلموا عن الزراعة الآلية أو الزراعة التقليدية حتى أو المراعي حتى دي كلها بتأثر في الغابات. يعني ما أتخيل الناس حتى الرعاة شايلين سايين بهايم ونديو بتاعه هناي ما بيعملوا دمج للغابات، بيقطعوا الغابات، يقطعوا الوقود بتاعهم، بيقطعوها عشان يبنوا بيها، بيقطعوها عشان يعملوا بيها حاجات كثيرة. وبتجي بعدك للمشكلة بتاعت الزراعة الآلية اللي هي طبعا أخذت جزء كبير جدا جدا من الأراضي بتاعت الغابات والمراعي حتى، ودي طبعا دار لها يعني هنا دار لها دراسات دار لها فهم. وزي ما قال الدكتور عبد العظيم مرغني اللي هو مدير الغابات السابق قال القصه يعني تفعيل الغابات يعني هل مش تفعيله بس، اول شيء ادراج بنود جديده في قانون الغابات وتفعيل الموجود وتدريب الناس المواطنين الساكنين في مناطق الغابات و عمل شباب او تدريب شباب جديد عشان يكون الشغل بتاعنا بس حمايه الغابات خصوصا حزام الصنغ العربي زي نظام الرينجرز اللي قلت عليه وانا ذكر فيه لغايه ضد بنجا. طيب القصه دي ممكن تحصل في يعني بكثير من الحاجات. اول شيء الناس يقللوا، وطبعا برضه ذكر قصه انه هاو تو بالانس القصه بتاعت انه الزراعه او الانتاج الافقي وليس الراسي، الراسي وليس الافقي. يعني انت بدل ما تعمل هوريزونتال توسع اللي هو افقي بتشيل من الاراضي اذا كانت زراعيه ومراعي وده بتضر الغابات بالنهايه، او اذا عملت زياده راسيه وده بيزيد الانتاجيه راسيا يعني فيرتيكال اللي هو ده بيكون شنو عن طريق يعني الانتاجيه بتاعت الفدان تزيد. وطبعا دي دار لها سماد دار لها شغل بتاعه هنا ممكن يحصل يعني انهاك للتربه وكده، فده كلها دائرة لدراسات وبحوث وكده. طيب الحاجة الثانية نتكلم عنها وده قصة ما يسمى بالزيارة المنزلية. طبعا دي نوشن احنا الشغل بتاع الفود سيكوريتي بيتكلم عن الزراعة المدرسية والزراعة بتاعت البيوت، ودي مهمة جدا جدا. يعني اي بيت في السودان مفروض في البلاط ده يشيلوه ويخلي جزء شوية جدا بلاط ويعملوا فيه مزارع يزرعوا فيه طماطم وخضروات والآخر، وهنا يحصل الناس اكتفاء ذاتي من المواد الغذائية. وزي ما تقال انه هذا السكان بتاع العالم كلهم زايد والافواه التي تحتاج الى غذاء بتزيد والاراضي هي ثابته، فلا بد الناس انه تتاكل خصوصا للسودان. طيب فالقصه دي دار لها شفتها يعني بعد الحرب دي انتهي دار لها دراسات كبيره جدا جدا والناس يشتغلوا فيها شغل شديد وأول شيء يوقفوا الدمار الحاصل في الغابات ده، وبل بالعكس يزيدوا المساحات المزروعة بالغابات ويعمل لها حراسة رينجرز وكده وبتاع عشان الناس يستفيدوا منها. طبعا في قصة البايو دايفيرسيتي والقصة بتاعت إنه تغير المناخ وكده. طيب والحاجة الأخيرة، عبد الحزم مرة ده ما كان مدير الغابات، ما كان حصلت حاجات في السودان، يعني الجماعة جو مسكوا السودان، طبعا لازم يخش في السياسة، جو مسكوا السودان ديل طبعا جو الفحم بتاع إن هم داري يحققوا يقول شنو الخيار الحضاري بتاعهم ده. فأنا بتذكر أنا أول ما رجعت السودان سنة 2008 لقيت ليك يعني المرة الثانية 2008 أو 2006 أول مرة، بعدين 2008 المرة الثانية، فلقيت شارع المطار ده من المطار لغاية هناك الكوبري اللي عملوه جنب السوق المركزي ده مزروع بالجنبات نخيل. فبتذكر كنت راكب مع اخوي في العربية، قلت له دي شنو يعني؟ قال لي كيف يا اخي ما ده يزرع في نخيل؟ قلت النخيل من بوشره. قال لي عشان الناس تعمل له سمر. قلت له خرطوم ما داري السمر، الشمال دي مليانة اراضي ممكن تزرع النخيل. النزل داري يزرع النخيل ليه؟ لانه عندنا البرسبشن بتاع النخيل مرتبط بالاسلام كده يعني. فبدل الزرع النخيل يعني يقول لي زمان احنا في المثل بتاعنا يقول لك ظل الدوم بقى عليه جار، ظل الدوم والنخيل ما ظل ذاته وما ظل بيفيد الجيران. فبدل يزرعوا النخيل كان يزرعوا نيم. اول شيء كان عملوا ما يسمى بالمايكرو كلايمت، تصلح اشجار النيم دي عندها صفق كتير جدا جدا واخضر وبتؤدي الى يعني تغير المناخ المكاني في المنطقه دي المايكرو ده، وتكون ظل الناس مستنيه المواصلات يقعدوا يتهدوا النخله ولد النيمه وهكذا وهكذا وهكذا. يعني منطقه الغابه دي تكلمنا عنها عن غابه السنب، قطعوها غابه السنب دي حتى بدل تكون سنب كان ممكن تكون اشجار اخرى وتكون ملجأ للطيور النازحه والمهاجره الجايه يعني من الجنوب ولا من الشمال. حبسه حتى كبيره، لكن قادرين احنا اذا بقينا فاهمين وعارفين عم شنو ممكن نزيد من انتاجياتها ونزيد من فائدتها للمناخ وتوقيف القطع الجائر للغابات. شكرا جزيلا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. معارك بين القوات المسلحة والدعم السريع في جنوب النيل الأزرق، وقبيلتا الفلات والمساليد توقعان على وثيقة صلح في جنوب دارفور. وزير الزراعة الاتحادي ينفي فشل الموسم الزراعي الحالي، وسبع منظمات إنسانية دولية تحذر من تفاقم الجوع خلال العام المقبل. تدهور حاد للأوضاع المعيشية في أم كدادة بشمال دارفور، والصحة العالمية تحذر من تعرض 700,000 نازح في طويلة لفجوات صحية. مجلس الأمن يصوت على قرار تقني بتمديد العقوبات لمدة شهرين، ومئات اللاجئين يغادرون معسكرا في شرق تشاد بسبب المساعدات. كانت هذه هي عناوين النشرة. تفاصيل الأخبار مع إبراهيم جد كريم. أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين صدها هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة جبل كدم. وأعلن المكتب الإعلامي للفرقة في بيان أن قوات الفرقة أحكمت سيطرتها على الموقف الميداني.